0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى الحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من

في هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

به مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد،

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن أبليناك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، وحط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، معناتها بشوية بشوية، وذيك حاجات حتى لو وليدات الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الوذنين، يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار. ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.

إثم، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوح

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقلوه أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة، وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا، شقره جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوفوا شكل يدخل وشكل يخليها أصلي بآل عمرة. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئن، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك، إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بين وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزيل لكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ يقول: ما تستغربوش كي تمشيوا لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، أرى فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني، هذا أنذرتهم، مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها هاء خالص. أهنزل، أهذا، كانت تسمع بتاع واحد غلط، لا بهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذي، لكن هذي عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا، ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا، كذلك آنزل، لا هي آنزل ولا هي آنزل، لا بيناتهم آنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش، ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك، واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.

0: عليك لك الملك
1: لا شريك لك.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

طلبنا ولأحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حججنا.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة طه بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

رسولا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة طه بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي من سورة الأنبياء من الآية 98 إلى الآية 135 من نفس السورة.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة الأنبياء من الآية 98 إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء.
6: في فضل الأشهر الحرم.
7: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده، وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه، ومن الفخر أعظمه وأسناه.
9: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
7: إذاعة الزيتون للفنان.
10: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
7: إذاعة الزيتون للفنان.
11: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
12: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
13: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قلون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك ترافقك تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا نسألك في هذا اليوم سؤال الواثق بك الطامع في كرمك المقصر في حقك الراجل رحمتك أن تهب لنا عفوك وتوفيقك وتيسيرك وفرحك، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا لمحبتك واملأ قلوبنا بالرأفة على من احتاج إلينا من خلقك، واجعل من أسباب رضانا رؤية السعادة في وجوه عبادك. بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا، مستمعينا أوفيائنا في كل مكان، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد الموعد واللقاء في برنامج صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، جعله يوم خير وبركة وعطاء وإحسان بإذن الله سبحانه وتعالى. نرجو من الله أن تكونوا بصحة جيدة وفي أفضل الأحوال، إن شاء الله يكون الذكر والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دأب كل إنسان موجود على هذه الأرض الطيبة المعطاء. إن شاء الله يا رب نكون من فاعلي الخير وممن يسعون دائما وأبدا إلى ترك الأثر الطيب والانطباع أيضا الطيب في نفوس كل من حولنا. لقاءنا يتجدد ويتواصل من الآن إلى حدود الساعة 9 برفقة طيبة يؤمنها في مستوى الإخراج التقني محمد فرجاني، كذلك سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي وصند سهلالي خلف المصطح. نحيو كذلك ضيوفنا اللي إن شاء الله باش يكونوا موجودين معنا عبر الهاتف، والبداية باش تكون مع أسرار الكتاب وفضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي، أيضا وفاء حداد كمختصة في التغذية في فقرة صحتك بالدنيا. اليوم يتغيب علينا شيخ مروان الفرشيشي، إن شاء الله يكون بألف خير وإن شاء الله ربي يعافيه. إذا الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم باش تكون أيضا موجودة معنا، وشيخنا الأستاذ محمد كديس إن شاء الله باش يتدخل معنا في موضوع على غاية من الأهمية، موضوع المقارنات. اليوم باش نحاول نخوض فيه من أكثر من زاوية نظر، وانتم زادة مستمعينا نجموا تشاركونا وتتفاعلوا في جل مواضيعنا عن طريق صفحتنا، صفحة التواصل الاجتماعي لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. خير البدايات باش تكون بكلام الله والقرآن الكريم، نستمتع ونصغي إلى هذه التلاوة الأولى في لقائنا، ثم نعود إليكم بفقرة الكلم الطيب.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة

فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
3: الكلم الطيب، الكلم الطيب.
4: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم السعيد المبارك. طبعا الكلمة الطيب نحاول في كل أسبوع أن ننتقي ونختار أجود الكلمات التي تصل من القلب إلى القلب. دائما أدرك أخي المستمع أن لكل دعوة صادقة أو دعناها السماء عودة بإجابة أو جبر رباني مطمئن أو دفع للبلاء، ولكل حزين نصيب قادم من الفرح يوما ما مهما طال الأمد، ولكل مبتلى فرحا قريبا بإذنه تعالى. لكل شخص رفيق سيرزق به ليهون عليه الحياة، ولكل منا نعمه المختبئة في جوف ألطاف الله، وإن غاية الأمر تعلم الصدق مع الله، وعندها لو التمسنا نطلب الرضا لرضينا، ولو طلبنا الرضا لأعطينا. رسالة من القلب إلى القلب في هذه الأيام المباركة، حتى نتأمل في حال قلوبنا في هذا الميقات، هل نحن ممن تعجل الخطى شوقا؟ إن أجمل ما نزين به أيامنا هذه هو شعار سيدنا موسى عليه السلام، وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك بترك ما يغضبك لترضى، وعجلت إليك بجبر خواطر عبادك أيضا لترضى، عجلت إليك بلسان ذاكر وقلب خاشع مستكين لترضى، عجلت إليك بقلب خاشع نقي تقي لترضى، عجلت إليك بيد تمسح على رأس يتيم مسكين لترضى، عجلت إليك بقول جميل لترضى. المهم أنه لا ينقطع رجاؤنا بالله ويقيننا دوما أنه يعلم ولا نعلم، وأنه يجبر قلوبنا ولا نعلم. المهم أيضا مستمعين الكرام أن نبقى على العهد ما حيينا، نعيش بسلام ويسر وتقبل لكل ما نمر به، ففيه حكمة وفيه دروس عظيمة، البعض يحقق لنا الإفادة لأننا تعرفنا على فحواه، والبعض الآخر ما زلنا ننتظر منه الكثير من الخير والبركة. فأمر المؤمن كله خير، لا تعجز أخي المستمع، واصل طريقك بثبات على دينك وعلى كل قيمة تضمن لك الراحة والسكينة والطمأنينة. إذن نحن في شهر الموعدة، فليكن إعدادنا على قدر من ننتظر لقاء بركاته. ذكر نفسك في كل لحظة من الزمن أن هناك فرصة جديدة، وأن الله معك يدبر لك وأنت لا تدري، فابتسم للقدر وانهض بقلبك ولو خذلتك قدماك. كلما ذاقت اقترب الفرح، وكلما حزنت اقترب أيضا الفرح. هذه سنة الحياة، ودورنا أن نكون متفائلين فاعلين ثابتين راضين ومجتهدين، فمن اجتهد أكيد سيفلح للوصول في النهاية، لأن فيها بركات من الله وجزاء عظيم، جزاء على الصبر، جزاء على الصمود، جزاء على القوة، وأيضا جزاء على الرضا. أختم بهذه العبارات اللطيفة من كتاب الله العزيز: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. كأنها تدرك ما بداخلنا كبشر، كأنها تقال في لحظة ظننا أنها النهاية، حين ضاق صدرك بما رحب وتكاثرت عليك الأسئلة بلا أجوبة، يأتيك قوله: ألا تخاف، ليس نفيا للخوف بل تحرير لك منه، أن تعلم أن ما يقلقك أكيد تحت تدبير الله، وأن ما تخشاه لن يصيبك إلا وقت أن يكتبه الله لك بلطف خفي. ولا تحزنوا، قوله لا تحزنوا هذا الحزن على ما فات هو استنزاف للقلب، وهذا القلب لم يخلق ليعاقب نفسه بل ليسلم ويطمئن. قوله وأبشروا، هذا القول الجميل من رب كريم أن هناك بشرى تنتظرنا بعد صبر طويل. أي خلف أو تخلف عن أو تأخير، هناك ترتيب أدق من الله سبحانه وتعالى يخيل لنا أن الأمور صعبة، ولكن في نهاية المطاف كل يوم يمر هو بسلام وطمأنينة، وهو يعد حافز لنا حتى لا نتأثر بما مضى ونمضي في هذه الحياة بأثر طيب وبنفس قوية مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، لأنه أمورنا كلها خير، فيها شكر وفيها صبر. مستمعينا الكرام، لنا عودة لنقاء الكلم وأسرار الكتاب مع فضيلة الشيخ جمال الوسلاتي بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: أسرار الكتاب. أسرار الكتاب.
1: أسرار الكتاب فقرة وصلنا للسبعة وثلاث وعشرين دقيقة. باش نتواصلوا مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال الوسلاتي معنا مباشرة من مدينة قربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية صباحية جميلة وعطرة لك يا سندس ولكافة القائمين على هذه المنارة العلمية وكافة المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك. إذن شيخنا لكل سورة في القرآن عنوان وعنوان أكيد يترجم محتوى المعاني والأحداث الموجودة بين السطور أي بين الآيات، والعديد من السور لها ألقاب وأسماء أخرى تشير أكيد إلى الخصائص والموضوعات أو الفضائل الموجودة داخل هذه السور. فالفاتحة على سبيل الذكر تعتبر أم الكتاب، البقرة وآل عمران الزهروين، وسورة اليوم لقبت بالشريعة، فلماذا هذا اللقب شيخ؟
2: نعم، ربي يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل سؤالنا اليوم كما ذكرت قلت رب يبارك لك، ما هي السورة التي سميت سورة الشريعة؟ نعم. إذا جانب تسميتها الأصلية، السورة التي تلقب بسورة الشريعة هي سورة الجاثية. هذه السورة الكريمة والقرآن كله كريم، ترتيبها في المصحف 45، وقد نزلت بعد سورة الدخان وقبل الأحقاف. أو عن جابر بن زيد أنها السورة 64 في ترتيب نزول السور، وعدد آياتها 36 وهي مكية، سورة مكية. يعني تسمى هذه السورة سورة الجاثية كما تسمى سورة الدهر بقوله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر، الدهريون، يعني الحديث الله كلام الله عن الدهريين، يعني وما يهلكنا إلا الدهر. كما تسمى سورة شريعة لوقوع لفظ شريعة فيها، ولم يقع في موضع آخر من القرآن بهذا اللفظ بالضبط، في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، آية 17 من هذه السورة. ومعنى الشريعة هنا الدين والملة المتبعة، مشتقة من الشرع وهو جعل طريقا للسير، على حد قول الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 25. وحين نتدبر أخت سندس هذه المعاني في هذه السورة الكريمة، نتدبر معانيها، ولا بد المؤمن أن لا يقرأ قراءة ببغائية للقرآن الكريم كما ذكرنا في حصص سابقة، بل يجب أن يتدبر القرآن لأن الله طالبنا بذلك، أين قال في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمطلوب أن نعمل عقولنا في القرآن الكريم كله، وخاصة الآيات الكونية هذه في هذه السورة، نجد أنها احتوت على العديد من خصائص الشريعة الإسلامية، من ذلك يعني فالسماحة وسهولة المعاملة في الاعتدال. يعني الآية 13 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الآية 13. كذلك طالبنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون واقعيين، الواقعية في خاصية الواقعية، الشريعة الإسلامية تنظر نظرة واقعية للفطرة البشرية وتجعل لكل شهوة من شهوات الإنسان قناة ومسلكا شرعيا إيجابيا، وللإنسان أن يختار هذا المسلك في عمله وفي سلوكه. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 14 من هذه السورة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها ثم إلى ربكم ترجعون، يعني اختيارك تحاسب عليه. كذلك من بين الخصائص لهذه الشريعة السمحة التي وردت يعني في هذه السورة يعني العدل، الشريعة مقامة أساسا على العدل. يقول الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني في الآية 20، وفي آخر الآية 21 يقول وهم لا يظلمون، يعني بصفة عامة، يعني إلى جانب الوسطية وإلى جانب التوازن والاعتدال وما إلى ذلك، بصفة عامة تحث هذه السورة على وجوب تعظيم الله والالتزام بالشريعة في جميع جوانبها الفردية والجماعية المادية والروحية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الخير، لم يأمرنا بشيء إلا وفيه خير لنا، ولم ينهانا عن شيء إلا فيه مضرة لنا. يعني تضع هذه السورة تضع الإنسان أمام مسؤوليته عن أعماله وتحذره من الاستكبار واتباع الهوى والغفلة عن يوم الحساب، ويتوعد الله عز وجل كل مستكبر عن آيات الله بالعذاب الأليم، ويل لكل أفاك أثيم في الآية 6. يعني هذه السورة سندس تربط الإنسان بمصيره يوم القيامة، لأن هذه في الحقيقة لو عدنا إلى القرآن كله نجد أن الدنيا هي مزرعة للآخرة.
1: نعم.
2: يعني ما نعمله في الدنيا نجده أمامنا يوم القيامة. يعني هذه السورة ترد شبهات منكري البعث وهم الدهريون والملاحدة.
1: نعم.
2: يعني في حين قال الله سبحانه وتعالى في الآية 23 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
1: نعم.
2: أخت سندس قد يعتقد البعض أن هذا أن هؤلاء انقضى عصرهم وما إلى ذلك، ولكن يعني هذا الصنف من الناس والعياذ بالله الذين ينكرون البعث وينكرون يوم القيامة وينكرون الغيب بصفة عامة، هذا الصنف من الملاحدة موجود في عصرنا اليوم
1: للأسف.
2: يعني تفضل.
1: نعم للأسف شيخ، تبقى معنا باش نخرج فاصل ونعود لتبيان الأسلوب الثنائي الذي ورد في هذه الصورة، فابقى معنا إن شاء الله.
2: إن شاء
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
3: إشهار.
7: صباحك أجمل.
8: صباحك أجمل
7: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا مع أسرار الكتاب ومع فضيلة الشيخ جمال الوسلاتي للحديث عن سياق سورة الجاثية في عرض موضوعها في يسر وإيضاح هادئ، وبيان دقيق أيضا شيخ وعميق في نفس الوقت، يأخذ القلوب طارة باللمس الناعم الرقيق، وطارة بالقرع والطرق، وطارة بالبيان الهادئ الرقيق حسب تنوع الحالات والمواقف داخل هذه السورة.
2: نعم ربي يبارك فيك. يعني بالفعل نحس أني في هذه السورة أنها تحثنا على أعمال العقل.
1: بالضبط.
2: يعني كل آية يعني تدعونا إلى أعمال العقل وإلى التدبر. يعني ابتدأت هذه السورة بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق، يعني لأن هذا توطئة لما سيذكر بأنه حق كما اقتضاه قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يعني هنا ويوجه الله سبحانه وتعالى يعني كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومنه إلى كل مسلم، إلى كل مسلم يقرأ هذا القرآن يقرأ هذا كلام الله. يعني فلا يجب أن يستكبر على آيات الله سبحانه وتعالى، لأن عواقب الاستكبار وعواقب الإنكار والجحود وخيمة. يعني فالكون يعني هذا الكون يعني من هذه السورة ترسخ فينا أن هذا الكون كتاب مفتوح للتدبر.
1: نعم.
2: بالتأمل في خلق الله في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفي خلق الإنسان والدواب، فهي أدلة واضحة على وجود الله وعلى قدرته سبحانه وتعالى على الخلق والإبداع. في نفس الوقت كما ذكرت يا ربي بارك فيك منذ حين تحذرنا السورة من اتباع أهواء الذين لا يعلمون ولا يستعملون عقولهم ولا يتدبرون الآيات وهم غافلون عن الحقيقة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ثم تختم يعني في بعد ذلك أفلا تذكرون. فلو شكروا الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد لكان خيرا لهم من أن ينكروا وجوده وينكروا البعث. فلذلك قال المفسرون أن أغلب آيات هذه السورة نزلت في المعاند والمستكبر، وهو النضر بن الحارث الذي كان يشتري أحاديث الأعاجم وأساطير الأولين ليشغل بها الناس عن الاستماع إلى القرآن الكريم، ويستهزئ بكلام الله ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هو عنده كلام وأنا عندي كلام. وكم كثر في عصرنا يعني للأسف أمثال النضر بن الحارث ممن ينكرون وجود الله، يعني ينزلون هذه التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعني لكي يحثوا بها الشباب على إنكار وجود الله وعلى إنكار الآيات القرآنية، وينكرون القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: يعني هذه السورة سندس ختمت بالحمد وبتعظيم شأن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. بارك الله فيك.
2: دعاهم يعني لشكره وحمده إلا وما دعاهم لحمده وشكره إلا لنفعهم وتزكية نفوسهم، لأنه غني عنهم، فلا كفرهم ينقص من شأن الله سبحانه وتعالى ولا شكرهم يزيد من عظمته
1: بالضبط
2: يعني عز وجل. لا يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر هذه آخر آية من هذه السورة: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني أختم ربما بأنه في كل القرآن كله فضل وعظمة، ولكن قيل في فضل هذه السورة أن من قرأها بتدبر وخشوع زادته إيمانا وطمأنينة، وكان مهابا محبوبا في عين كل من يراه ويتعامل معه. وأحسب أن كل من قرأ القرآن بتدبر حصل له ذلك، لأن القرآن كله عظيم. يقول الله عز في علاه في سورة الحشر الآية 21: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني فلنتدبر القرآن ولنخشع لقراءة القرآن ولنستفد، يعني نستفيد من القرآن في معاملاتنا، في سلوكنا، في يعني حتى علاقاتنا الشخصية في الأسرة. في الأسرة، في المجتمع، في التعليم، في كل مكان، في كل مكان. يعني لابد من أن نتدبر القرآن ونتمثله في سلوكنا، يعني السلوك يكون سلوكنا بحول الله قويم، سلوك قويم
1: بإذن الله تعالى. ربي يبارك فيك أنت زادة شيخ جمال وصلتي. شكرا شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والتفسير من العمق حتى نتعرف.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إنها الرحلة إلى الله.
3: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
4: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة صحتك بالدنيا مع وفاء حداد. إذا ممكن شارة الركن محمد نجم نعديوها إن شاء الله، تفضل.
3: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
2: نحيي صديقتنا وفاء حداد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك،
4: عايشك مول في المستمعين.
2: بارك الله فيك، شكرا على تحيتك وفاء، اللي إن شاء الله توصل مستمعينا وكذلك الحجيجنا الميامين. إذن ننطلق ونواصل رحلتنا معهم من خلال بعض النصائح التوجيهية الخاصة بالتغذية، خاصة حتى تتم المناسك وهما في أفضل حال إن شاء الله. تفضل.
4: دونك مواصلة لموضوعنا، كما قلت انت مع الفرطة، دونك باش نعطيو نصائح عامة فيما يخص بعجم التغذية ونصائح صحية بصفة عامة. دونك أول حاجة ديما نحرصوا على أنه التغذية متاعهم تكون سليمة، مهم برشا. ومن الحاجات الأهم باش في موضوع التغذية أنه أول حاجة يحافظوا على تناول وجبات تكون متوازنة وما فيهاش برشا يعني حاجات تعسر الهضم أو تقلقهم في جهاز الهضمي، كيكسوا في المعدة، كيكسوا في لابتوكسيون، معناتها لازم تكون ماكلة بالحق سريعة الهضم متوازنة. كما مثلا على سبيل المثال لازم الحاجات اللي يكونوا متواجدين في ماكلتهم، نبدأ أول حاجة بمصدر الطاقة اللي هي النشويات والكربوهيدرات، كما مثلا الرز والخبز مع تبشيخ وحاجات هكية، معناتها كما الرز كما الخبز كما الحاجات يعني النشويات. لازم يكون حصة من البروتينات كما اللحم كما الدجاج أو يعني حصة من البروتينات، وبالطبيعة الخضرة والغلة لمصدر الفيتامينات والأملاح اللي فيها. دونك لازم يحاولوا يشتريوا حتى شوية خضرة، يشتريوا الغلة حتى كان ما فماش ما لقاوش يعني يشتريوا معناتها شوية خضرة شوية غلة خاصة. دونك كيف كيف ما يحاولوا ما يخلفوش وجبة الإفطار، ما تفطور الصباح مهمة برشا. ونجموا دي كولاسيون لمجيات خفيف كما المكسرات وإلا الدجلة التمر، معناتها ما يكسروش بالطبيعة خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة كما السكري وكل، ومعناتها في بعض هذوما الكولاسيون. نجي من نركزوا على الماء، لأنه الحاج أكثر حاجة بحق معناتها ممكن يتعرض لها لأنه ارتفاع درجة الحرارة والديزيتغاتاسيون ديما، هذيك أكثر حاجة ديما نعاودوا نركزوا عليها هي أهمية شرب الماء باش نتفاداو أكل الشفاف. ويزمو يشرب ماء من غير ما يحس بالعطش
2: باش ينجموا يقاوموا زاد المجهود الزايد اللي يقوموا به أثناء المناسك وفاة.
4: اي معناتها نجم يحسوا تعبروا تعبوا الفشله هيك، نجم يكون من نقص الماء، نجم يكون بدايه ديزيتغاتاسيون. دونك ما يخليش الحاج روحه لين يعطش يشرب الماء بدون احساس بشعور بالعطش. يتجنب التعرض الطويل لاشعه الشمس، رسختو توا اللي مشاو بكري معناتها اللي مشاو
2: معناتها يقعدوا فتره طويله،
4: يقعدوا فتره طويله اي ما يقاوم، مش يبداو معناتها تلقى روحها معناتها سافا ولاباس وتجهد روحها، وإلا تنجم حتى أنت تمشي في الشمس وما تحسش بالوقت الآثار يعني نتاعها، يعني لا حتى ولو أنت تحسي روحك لبيت، حتى ولو أنت تحسي روحك ناشطة وكل، لا ديما امشي في ظل الظل، ديما حاول معناتها ما تتعرضش فترات طويلة للشمس، رغم ممكن بعد تظهر يعني تعب وكل شيء. كما قلت معناتها يتجنبوا، هذا حاجة مهمة برشا، يتجنبوا كثرة شرب القهوة والشاي، لأنه كثرة شرب الكافيين واستهلاك الكافيين كيف كيف تخلي الجسم يفقد برشا سوائل. فما نكثروش معناتها قهوه بركه الصباح، ما نشبوش برشا التيزان على طول النهار والقهاوي، نحاولوا الماء ما يعوضوا حتى شيء، فقط نشربوا ماء، ما تعوضوش حتى شيء لا بعصائر لا بشاي لا بقهوه لا بحتى شيء، دونك الماء فقط.
2: واضح.
4: بالطبيعه الوقايه الصحيه مهمه برشا، هذا انه يغسلوا يديهم معناتها في كل دخله كل
2: خاصة
4: خرجه، كل دخله كل خرجه يغسلوا يديهم، طالهم توا مازالوا مش محرمين ينجموا يستعملوا معناتها الجيل هذاك ديزانفكتون. ديما الكمامة مهمة برشا معناتها تخطف البيت مكتظة برشا.
2: الاحتياط واجب،
4: الاحتياط واجب. بالنسبة للمشي مهم، هذا المشي برشا يعاونهم، هذا المشي معناتها عنده برشا فوائد معناتها للحاج، ينشط الدورة الدموية، يحسن عمل القلب، يعدل مستوى السكر في الدم، يقوي العضلات، ولكن هنا بدون إفراط، خاطر هنا فما مثلا الإجهاد وإلا أول حاجة المشي برشا برشا معناتها بشي يتعرق برشا وبالتالي بتفقد برشا ماء. كيف كيف سدي نجم العبيد اللي عندهم ديجا أرتروز ولا حاجة ينجموا معناتها كما احنا نقول
2: يتحير عليهم،
4: تتحير ولا تتحير عليهم الام العضلات المفاصل. فهنا المشي باعتداء ويرتاح، اول حس موجعه اول حس هكا تعب كذا يطيح معناتها. كيف كيف الوصف اللي مازالوا ما مشاوش انهم يهزوا معاهم احذيه كان
2: مرتاحه
4: جديده ولا حاجه، يلزمك صحيح تمشي بها لهنا قبل يعني
2: تجربها. يعطيك الصحه في النصيحه هذه بالذات،
4: مهمه برشا خاطر ساعات يجيو تو كدويت ولا حاجه
2: يخليها لاخر لحظه
4: ولا حطك الصدري ويبدا مازال ما مشيش فيه، ما تعرفش عليه يظهر لك مرتاح في ملفه واحده وغادي تمشي به برشا برشا يعني قلقك. فيلزمك تهزش لك والا صباط والا الصدري والا اللي تبدا بالحق تبدا مشيت به بالقديب القديل هنا ومتكد اللي انت هذاك راه ارتح حاجه حتى حاجه قديمه ما يسالش هزها معناتها هزها مشي بها غاديك.
2: لأنه للأسف برشا من حجيجنا تصير لهم برشا مضاعفات نتيجة اختيارهم للحذاء الغير مناسب وفاة،
4: أكيد
2: خاصة مرضى السكر.
4: مرضى السكر ولا عبيد اللي عندهم كل عين حوتة، برشا عبيد عندهم عين حوتة دي ما تتحير عليهم
2: صحيح
4: رو معناتها تتضرب، وأهم حاجة السقين معناتها هذيك أكثر حاجة يعني
2: بالطبيعة
4: تكون مرتاحين بالقدي بالقدي ولا
2: ربي بقي عليهم الستر إن شاء الله.
4: امين امين يا ربي. بطبيعة استخدم تستخدم المظله ما تنسويش المظله اللي تهزوا المظله يعني لازمه لازمه لازمه المظله عندها للشمس وكل وكهو. اول ما يحسوا حاجات مثلا معناتها مثلا سخانه طلعتهم شويه ضيق في النفس شويه دوخه الم في الصدر اسهال او ردان صوت فيه تمشيوا بالطبيعه يراجعوا البعثه الطبيه يعني اقرب مركز صحي اكيد معناتها
2: ما يستهلوش مع الامور هذه وفاء
4: اكيد اكيد
2: وما يستهلوش بها خاصه
4: اكيد اكيد اللي تشوا يعني الطاقم الطبي اللي يمشي معاهم دونك. وبطبيعه النوم مهم برشا برشا زي دراو مش لقاو ريحه معناتها هوا مشي واسهر وبخلاف يعني من لازم راهو النوم بالحق معناتها بعد صلاه العشاء متبيهم حتى دوره خفيفه ويروحوا
2: يرتاحوا
4: خاطر عندهم الفجر يقوموا بكري ويمشيوا له يعني تمشي شويه مشي ما بين الاوتيل والمسجد النبوي ولا المسجد الحرام لازم بالحق معناتها ياخذوا قسط من الراحه مش يقعدوا يسهروا برشا وراهو نقص النوم يخلي المناعه تطيح ويخلي راهو
2: البدن يتعب
4: برشا. فالماكسيموم معناتها يحاولوا يرقدوا ياخذوا فترات راحه ونوم يعني مهم برشا.
2: يعطيك الصحه وفاء، شكرا شكرا لك من القلب الى القلب. ان شاء الله كل النصائح هذه والتوجيهات توصل لحجيجنا الميامين وخاصة لأبائنا وأمهاتنا كبار السن. شكرا لك مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع فضيلة الشيخ محمد كديس.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: مستمعينا أوفياءنا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننطلق على بركة الله في موضوعنا المقارنات، طبعا المحمودة والمذمومة. ماذا نعني بهذا المصطلح، خاصة وأنه طفى على السطح في السنوات الأخيرة وتزامنا مع فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الانفتاح المباشر على العالم؟ سوف ننظر في موضوعنا هذا من الناحية السلبية والإيجابية، من الناحية الدينية وكذلك النفسية. أولا نتطرق إلى موضوعنا من ناحية دينية مع فضيلة الشيخ والأستاذ محمد كديس، معنا مباشرة عبر الهاتف. أحييك شيخي بأفضل التحيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم وبارك جهدكم ويسر أمرنا ونصر أمتنا.
5: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. دعني أنطلق معك ومع مستمعينا الكرام بحديث في سياق موضوعنا المقارنات، حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه على ضرورة النظر إلى من هو أسفل منا وأن نتجنب النظر إلى ما هو فوقنا. ما المغزى من هذا التنبيه ومن هذا التحذير شيخ؟ فتنة المقارنات ومنهج القرآن والسيرة العطرة في هذا الإطار كيف كان وكيف لنا أن نتأسى بهذه الأصول؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الموضوع الحقيقة في غاية الأهمية، خاصة في زماننا المعاصر وفي أيامنا هذه.
5: نعم.
6: لماذا؟ لأن انتشرت عن طريق سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق بعض التلفاز أو عن طريق الأحاديث والمواعيد، لأن العالم صار قرية صغيرة والناس يعرفون سلوك بعضهم البعض وحتى خصائص بعضهم البعض.
5: نعم.
6: فالمقارنة الاجتماعية في أصلها أن يقارن يعني نفسه بغيره، أو أن يقارن ولدا بولد أو بنت ببنت وهكذا، هي من طبيعة الاجتماعية البشرية. لكن أين يكمن يعني الخطر إذا تحولت هذه المقارنة إلى ماذا؟ إما إلى حسد، أو تحولت إلى إحباط، أو تحولت إلى نوع ما من النقد وإيلام الآخر.
5: نعم، كذلك شيخ أريد أن أضيف شيء إلى ما قلته، يعني خاصة إذا تحولت هذه المقارنات إلى انشغال مفرط وكأنه يخصص الإنسان جل وقته في اليوم للمقارنات، للانشغال بالآخر، تسليط الضوء على الآخرين وخاصة من يفوقونه علما ودراية وكذلك على المستوى المادي والمعنوي.
6: نعم نعم، وهو كذلك تماما، لأن كثرة الانشغال بها تتحول إلى
5: مرض،
6: هوس نفسي وإلى مرض، فينقطع عن التركيز في عمله أو في دراسته أو في تعامله.
5: نعم.
6: ونراه كامل اليوم منشغل، لماذا؟ فلان عنده كذا كذا من الأموال، عنده كذا كذا من الأبناء، لماذا أخي تفوق وتميز في دراسته، لماذا أختي يسر الله لها وتزوجت قبلي وبسرعة، والأنواع هذه. نعم، لها أثر نفسي كبير جدا ما لم نوجهها التوجيه الصحيح الحسن. لكن كما ذكرت بداية، الحمد لله أن يعني في ديننا وفي هذا يعني المجتمع المسلم نجد من الأمور الإيجابية في المقارنة ما يمكن أن نعدل به الصورة، حتى لا يطغى الجانب السلبي عليها.
5: نعم.
6: إذن المقارنة الإيجابية الغرض منها أن تقارن بناحية صحيحة، الغرض منها هي التحفيز والتشجيع، والتحفيز والتشجيع هذا يساعد على نمو شخصية الطفل أو على تعديل سلوك الإنسان هو في حد ذاته، أو على يعني تشجيع من رسب في دراسته أو من فشل في مشروعه أو برنامجه وهكذا دواليك. وبالنظر إلى حديث النبي كما ذكرت في حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم نجد الكثير منها توجهنا أن ننظر إلى من هو أدون منا في كل المجالات التي تشملها المقارنة، ولا أن ننظر إلى من فاقنا وتميز، لأن التفاوت والتميز أمر طبيعي واقعي لا ننكره، لا شرعا ولا في واقع الحياة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينظر الإنسان هالنظرة الإيجابية التي ذكرناها، إذا قارنا لابد أن يقارن ما يجب أن نقارنه ببعضه البعض، لا ما نتمايز فيه سواء طبيعة أو خلقة، يعني في الملامح في ما يسمى جمال وذمامة وغيرها، وإنما فيما يمكن أن نقارن فيه. ما هو الذي يمكن أن نقارن فيه؟ الأخلاق، هذا على قدر كبير جدا من التربية والأخلاق والانضباط إلى غير ذلك، والمواظبة على عباداته والآخر لا، فنقارن بينهما ونقول يا ولدي يا بنتي يا أخي يا أختي وهكذا دواليك، انظر إلى فلان لما استقام على ما أراد الله لنا في هذه الحياة فتح الله عليه فتحا عظيما. إذن هذا نظر إلى غيرنا، ما نظرنا في الجانب الإيجابي، ما نظرنا إلى أمر سلبي. انظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا أن ننظر إلى من هو أدون منا ولا أن ننظر إلى من هو أعلى منا. انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم يقول قد أفلح من أسلم، يعني اقتنع بدينه وإسلامه وبما ولو رزق كثافا حتى إذا كان رزقه قليل.
5: نعم.
6: وقنعه الله واقتنع بما أتاه الله. إذن حديث عظيم جدا يمكننا من إن قارنا من التوازن. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة يعني العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
5: نعم.
6: أن تكون أنت غني النفس متوازن فيها، وهكذا نقارن بين الأشياء حتى نصلح ونحفز ونعين الأبناء على النمو والزيادة وليس على الجانب السلبي.
5: لو عدنا إلى الآية 32 من سورة الزخرف لوجدنا هذا التفاوت هو رزق من الله سبحانه وتعالى وفيه نعم كثيرة شيخ.
6: نعم، والحمد لله رب العالمين، في الكثير من الآيات المباركات ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن التفاوت رزق
5: محمود
6: محمودا طبعا.
5: نعم.
6: وبين أن لا يعني نحسد بعضنا البعض، يقول رب العزة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن يأمر الله عباده سبحانه وتعالى بعدم الحسد، لماذا؟ لأن للرجال نصيب وللنساء نصيب وللذرية وللإخوة وهكذا دواليك، والله سبحانه وتعالى هو الذي فرق الأرزاق بعلمه في عالم الأزل، يعني في علم الأزل هذا أعطى لهذا كذا ولهذا كذا حتى تستقيم الحياة.
5: نعم.
6: وحتى تتواصل الحياة وحتى لا تتعثر. فحينها لابد أن نركز على مسألة القناعة والرضا بما كتب الله لنا. أذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب التحفيز والتشجيع، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
5: نعم.
6: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إن قارنت، إن وجدت في نفسك القليل من الخير، إن وجدت لديك القليل من طعام ومال وأهل وذرية ومسكن وغيره، في النهاية إن وجدت لك صحة ومعافاة من الله تبارك وتعالى فاسعد بذلك ولا تحقر ذلك في نفسك حتى لا تتحول لا قدر الله.
5: نعم.
6: إلى مرض وإلى سوء إلى غير ذلك.
5: نعم.
6: إن نتحول إلى النصف الثاني أو الجزء الثاني،
5: تفضل.
6: شكرا. إلى الجزء الثاني وهي المقارنة السلبية، نعوذ بالله منها. هذه مقارنة بين الأبناء وتحمل في طياتها كما ذكرت تعزير أو نوع من اللوم، انظر كيف أن ابن العم أو بنت العم تميزت في الدراسة وأنت لم تتميز أو أنك ضعيف أو شيء من هذا القبيل. انظر إلى فلان يعني اجتهد وجلب مالا كثيرا لأهله وأنت ما زلت كلا علينا، لم تأتنا حتى بخبز، هكذا يقولون.
5: نعم.
6: هذه تجعل في نفوس الأبناء، في نفوس الزوجة، في نفوس الإخوة، يعني كل ما هو بشر تجعل في نفسه ألما داخليا عظيما،
5: وهو بمثابة الظلم
6: على نفسه.
5: نعم، هو كذلك نوع من أنواع الظلم الذي يطال الذات البشرية لأنه فيها إقصاء للآخر.
6: نعم، هو ظلم وهو إقصاء للآخرين، وهو في ذاته إن شئنا يعني إرادة سلب النعمة من الآخر بأي
5: بالضبط.
6: طريقة ما، ولو أرهقناه ولو حملناه ما لا يستطيع، المهم أن تتحقق لصاحب المقارنة نعمة ولو كانت زائفة، وهي في الحقيقة مضرة وليس نعمة عليه بهذه الطريقة. أيضا من خطر هذه المقارنات أن الإنسان إذا انطوى على نفسه صار يفسد، حتى وإن كانت له القدرة على التجاوز وعلى إمكانية الوصول إلى تحقيق الأهداف، إذا يعني لمز ونبز وأشعر بأنه سلبي يسقط في السلبية والعدمية تماما، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أمرنا أن نسعد خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية وأن نعينهم، لأنهم باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الخير، فلا نقارن بينهم على الجانب البدني أو الفكري بينهم وبين غيرهم، وإنما أن نشجعهم، أنت قادر، أنت يعني مستطيع، أنت تفعل، أنت تغير، ما شاء الله أنت تطورت.
5: نعم.
6: وهكذا نصلح بإذنه وقوته النفسية ونصلح الحياة، وتسير المقارنة في جانبها الأكبر إيجابية، والجانب السلبي نتركه لضعاف النفوس ولي المرضى الذين لا يصلحون وإنما يفسدون في الأرض. تسأل الله لنا ولهم التوبة.
5: اللهم أمين يا رب العالمين، حتى نحافظ على سكينة النفس، لأنه هناك من يقول أنه المقارنات الاجتماعية بشكل خاص هي السارق الخفي لهذه السكينة. شيخ محمد.
6: نعم، وهو كذلك تفسد علينا راحة مكننا إياها الإيمان والدين.
5: نعم.
6: فإذا جاءت هذه المقارنات وفي أكثرها زائف وفي أكثرها هي مصنوعة صناعة وليس هي في الحقيقة واقع 100%، فحينها تكون والعياذ بالله الكارثة. نسأل الله السلامة والعافية.
5: اللهم أمين يا رب العالمين، جعلنا الله في طريق المقارنات المحمودة حتى تكون لنا خير حافز على الرقي المعنوي، خاصة الرقي الأخلاقي السلوكي. شكرا جزيلا لك شيخ محمد كديس، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل معكم في هذا الموضوع الشيق، موضوع الساعة، موضوع نحبكم تتفاعلوا طبعا عن طريق تعليقاتكم اللي توصلنا على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
0: إشهار.
7: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق، تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحقه الكل، تمويل مطابق للمالية الإسلامية، يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق، وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

وثقا. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها،

0: من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها، جديدة من الدار ولا مستعملة، تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا، ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة، إن أمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: صباحكم أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله يا رب كل أيامكم أجمل وأجمل، بالحرص دائما على الارتقاء بالذات والنظر إلى هذه الحياة الدنيا منظور إيجابي، لأن الله أكرمنا بنعم كثيرة، فقط نحن وجب علينا أن نتمعن جيدا في هذه النعم ونحاول قدر الاستطاعة أن نحافظ عليها ونطورها أكثر فأكثر. الحمد لله، أنا راض بما قسمه الله لي وأسعى أن أكون الأفضل. كلمات حقيقة مشعة بالرضا والثقة في النفس، خاصة بالنسبة للإنسان القادر على التميز والنجاح ما دام على قيد الحياة وما دام مؤمن بقدراته وثوابته. كلمات تعبر أو تعتبر بمثابة الشعار الذي وجب الاشتغال عليه والاجتهاد على تكريسه، بعيدا كل البعد عن المقارنات المذمومة التي تؤدي في الغالب إلى سلب الذات من أجمل ما فيها، وتؤدي أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام إلى وجود نوع من الضغينة والحسد والكره وبعض المعوقات التي تعرقل مسار التحدي والنجاح في حياة المسلم وفي حياة من سلك هذا الطريق واختار المقارنات السلبية أو المقارنات المذمومة كسبيل نجاة بالنسبة له. فأكيد أيضا مستمعينا الكرام، إن لم يضع الفرد حاجز بينه وبين المقارنات عاش حياة ضنكة تقتضي وجودها وتجعله يشعر دائما بالنقص أمام الآخرين، وهذا حتما ما يرفضه ديننا الإسلامي، فالله أكرمنا على هذه الأرض حتى نكون الأفضل والأنقى والأجدر بمكانة مرموقة تعكس صفاء السريرة ونقاء العقل المدبر الذي يفكر في كل ما هو إيجابي وبترك الجانب أو ترك كل ما هو سلبي ويعرقل مسار التقدم والتطور، لأن الإنسان وجد حتى يتقدم، وجد حتى يكون من الناجحين ومن المفلحين وأيضا من

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداءً من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سي أنيس ساتوري معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين مدام صندس، تحية لي كل أوفية إذاعة الزيتونة.
1: شكرا لك على هذه التحية. إذن نبحث دائما على المعلومة الشافية والضافية بخصوص الطقس وبخصوص آخر الأخبار الموجودة لديكم كمصدر وكمعهد وطني للرصد الجوي. تفضل أنيس.
2: كذلك اليوم إن شاء الله مش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، إلى أحيانا كثيفة السحب بالجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكي على أمطار عموما ضعيفة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للأخوة البحارة عندنا نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول، مفادها أن البحر عموما مقترب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات.
1: نعم.
2: والعنصر الأبرز هو الحرارة، تواصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي تكون بين 32 و 36 درجة وممكن حتى توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. مع العلم خصوص المعدل بالنسبة لتونس العاصمة خلال العشرة أيام الأولى هذه من ماي هو 25 درجة.
1: نعم.
2: يوم أمس سجلنا 26 درجة، اليوم ممكن نسجلوا 28 أو 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للأيام القادمة من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء طقس يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، هي خطوة تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، بالتالي بنلاحظوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في جهات الشمال الغربي تكون تستقر في بقية المناطق. ثم يوم الاثنين مع انتقال التيارات من القطاع الجنوبي بيكون ثم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ممكن نحكيه على فارق 6 درجات مقارنة باليوم. بالنسبة للحر يوم الغد يكون مقترب اضطراب السواحل الشرقية أو يوم الثالث.
1: نعم.
2: ودرجة الحرارة ترفع خاصة في الأيام.
1: أنيس.
2: أسمع.
1: للأسف صوت مقطع، مانيش قاعدين نسمعوا فيك، إذا نفاول المداخلة إن شاء الله بأوقات الصلاة.
2: أوقات الصلاة واليوم الظهر إن شاء الله بداية من الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، العصر في حدود الساعة 4:04، المغرب في حدود الساعة 7:17 دقيقة، العشاء في حدود الساعة 8:56 دقيقة، صبح يوم الغد على الساعة 6:35 دقيقة، الغروب اليوم في الساعة 7:15 دقيقة، شروق يوم الغد في حدود الساعة 5:16 دقيقة.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا على حسن الاستماع فيكم، بارك الله فيك.
1: يعطيك ألف صحة أنيس ساتوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع الأستاذ المختص في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أهلا مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أرحب بالأستاذة المختصة في علم النفس مدام كوثر بن خلف بن غانم. صباح الخيرات.
2: صباح الورد، صباح النور.
1: مرحبا بك
2: يعيشك، ومرحبا جدا بالمستمعين الكرام.
1: يعطيك الصحة.

0: شكرا على هذه التحية. مهم أنه نشوف وجهات النظر، هل تمشي في نفس السياق أو أنه فما اختلاف بين الجانب الديني والجانب النفسي، وأين هذا الاختلاف، يعني موطن هذا الاختلاف إن وجد يمكن أن نوضحوه أو تكون عنا قراءة خاصة. طيب مدام كوثر، اختصاصات عديدة في علم النفس تؤكد على المفهوم الحقيقي والواقعي للمقارنات، فلو نختزل هذه الاختصاصات.
1: نعم، هي احنا كنقولوا ساعة كنقارنوا، ايش معناها؟ معناها قاعدين نقوم بتصنيف الأشخاص بصفة تفاضلية،
0: نعم،
1: بسلم تصاعدي، معناها نقول احنا من الأصغر إلى الأكبر، من الأكبر إلى الأكبر إلى آخره. وتصنيف هذايا يكون على حسب خصائص معينة في مجموعات ينجم يجمع بينها نفس الخصائص هذه كما نقول احنا الذكر والأنثى، ولكن ينجموا يختلفوا في أشياء أخرى. فهمت؟ المقارنة هذه نجم نقول لك في علم النفس عنا إسانسيالمون جوز اختصاصات. واحد علم النفس المقارن اللي هو لابسيكولوجي كومباراتيف ولا كومباري، واللي تقوم بالمقارنة بين مختلف الكائنات الحية على أساس السلوكيات متاحة وعلى أساس العمليات الذهنية كيفاش الكائنات تتعلم. ولكن اللي يهمنا أكثر هنا هو علم النفس التفاضلي ولا علم النفس التمايزي اللي هي لا بسيكولوجي ديفيرونسيال، اللي تقوم بإبراز الفروقات بين المجموعات وبين الأشخاص. فهمت؟ وهنا علم النفس المقارن التفاضلي ركز على بعض معناها فما دي شو اللي خدمنا فيهم برشا إسانسيالمون السمات متاع الشخصية متاع الأشخاص، معناها نجم نصنفوا الناس على حسب الكريدو بيرسوناليتي متاعهم، على السمات متاع الشخصية متاعهم اللي هي بصفة عامة سمات ولا صفات قارة. ثم زاد الذكاء، علم النفس التفاضلي خدم برشا على الذكاء. فهمت؟ دونك نقارنوا بين الأشخاص ونقارنوا زاد بين الشخص نفسه في فترات مختلفة. لذلك علم النفس لا ينكر وجود الاختلافات ويسمح ولا يقوم بالمقارنة بينها. من جملة التطبيقات متاع علم النفس التفاضلي مثلا نوتروتيان دو سيليكسيون، معناه وقت اللي نمشيو احنا باش نطلبوا خدمة ثم صفات محددة تميز معناها الأشخاص، معناها هذيك يتسمى أنه عنده مثلا اللي ريفليكس كبار، هذيك يتسمى أنه عنده مثلا الجانب الحسي الحركي اكثر ايتترا. دونك في لي زونتروتيان دو سيليكسيون هذا نستعملوه باش نختاروا الاشخاص اللي يتمشوا اكثر مع طبيعه المهنه. ثم زيد في علم في الجانب التربوي التعليمي الذكاءات، ونعرفوا توا الناس الكل اللي ما عندناش ذكاء واحد، عندنا مختلف انواع مختلفه من الذكاءات.
0: نعم مدام كوثر،
1: تميز الاشخاص.
0: نرجع باكثر تفصيل حول الجانب هذا بعد الفاصل الاشهاري ان شاء الله.
1: نعم.
2: اشهار.
3: هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر، مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفياج، ورجع بالاقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمنوا حقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: صباحك أجمل،
6: صباحك أجمل
5: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: نواصل حديثنا مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم كمختصة في علم النفس، وحكينا على زوز اختصاصات في مجال المقارنة اللي وضحونا حقيقة الرؤية واللي خلونا نزيد نعرف قيمة المقارنات إذا فهمنا الطريق الصحيح اللي نجم يأطرنا، اللي نجم يخلينا واعين بأن المقارنات هذه فيها الإيجابي وفيها السلبي. والدليل أنك تحدثت قبل ما نمشي الفصل الفاصل على الذكاءات المتعددة اللي اليوم صرنا نحكيه عليها برشا مدام كوثر. وخسارة اليوم مثلا الأولياء اللي قارنوا صغيراتهم بصغيرات أخرين لأنه ما هوش ذكي، لأنه ناقص في الدراسة. هذه بعض الحاجات اللي تصير واللي تنجم تقصي كيان الطفل وهو مازال في بداية المشوار الدراسي نتاعه.
1: نعم، شوف مدام مثلا، هو المقارنات راهي تنجم، والفروقات بين العباد ما نجموش ننكروها. طب يقول وخلق معناها استنى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي في الدخل نقول وأكرمك إن أكرمكم عند اللي هي أصحاب.
0: نعم،
1: يعني كرم شعوبا وقبائل، معناها مختار الحديث هو أنه الاختلافات موجودة.
0: نعم،
1: ما نجموش ننكروها. بقينا إذا كنا نستعملوا الاختلافات هذية الجانب التربوي والجانب التحفيزي بطريقة صحيحة، رانا نجمو نبنيو ونقدمو بالصغير متاعنا
0: باش يكون عندها نتيجة في النهاية.
1: نعم، باش يكون عندها نتيجة. هي أوفيت اللي يلزمنا نبهولو في الواقع شنو قاعد يصير. احنا نجيو لأولادنا شو نقولو؟ يقولوا شبيك مش كيما فلان مثلا جاب الاول في الامتحان ولا جاب 18 في الامتحان في الرياضيات، هنا المقارنه. وبعدين شي يقولوا نجم يقولوا زيد هذايا بعد قد ما عملت معاك وقد ما قريتك وقد ما تعبت معاك. دونك هنا اللوم والتحسيس بالذنب بالسيف عليه الصغير هذاك مسيك يشعر بالذنب. وعاد النجم زيد في الاخر بكل تنجيز معناها تكين بله تقول له مثلا بس كيف كاميرا كشرتي لك تقرأ العقاب تستاهل التشفي. باهي، معناها هذا راهو نسمع فيه يوميا في الحياة اليومية بتاعنا مع أولادنا.
0: نجيو للناحية أخرى والزاوية أخرى قبل نحكيو على علاقات مباشرة مع بعضنا. اليوم صرنا نشوفوا العلاقات هذه افتراضية، ونشوفوا في العالم الافتراضي وراء الشاشة، ونتأثروا به وندخلوا في مقارنات كبيرة غريبة وعجيبة تنجم تأثر إيجابي وإلا سلبي على نسق الحياة بشكل عام. مدام كوثر،
1: هو للأسف التأثير السلبي أكثر من الإيجابي.
0: صحيح،
1: وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه في حياتنا اليومية. خاطر في الانترنت وفي النفس تلقى مرات حكايات ملهمة. معناها قدوات، نجم تشوف إنسان كيفاش خدم وتعب وثنى الركبة وصل. مثلا أنا اللي نسمع فيه في العيادات نحب نولي كوارجي مثلا، ونحب نولي كونيكا ولا صانع محتوى كما فلان. تحاول تفسر له بالحجة وبالبرهان أنه هذيك ثنية ما هيش باش توصل، وأنه هذا الكل معناها غسيل للعقول. للأسف الصغير ما عندوش المسافة اللازمة باش ينجم ينتقد ولا يكون عنده الوعي الكافي أنه هذا مش صحيح.
0: هو الكبار زادة متأثرين مدام كوثر، ودليل أنه حتى العلاقات الزوجية تأثرت بالعالم الافتراضي ودخلت في مقارنات الحقيقة صار عندها انعكاس سلبي لأبعد الحدود.
1: ما فماش شريحة في المجتمع
0: ما تمسكش. نعم،
1: باهي، اللي ما رحم رب. إذا كان نقارنوا بطريقة بناءة رانا نجم نوصلوا أنه أن معناها المقارنة تكون فيها تحفيز. والمقارنة حتى إحنا شنو نعمل في المقارنات؟ فما هذيك خير من هذيك، تقييم تفضيل، ما نقولوش هذيك مختلف على هذيك. باهي، دونك الغلطة الأولانية اللي نعملوها في المقارنات هو أني ناخذ صفة محددة في العبد هذيك، اللي هي مثلا قضيت 18 في الرياضيات، نرجع للمجال بتاع الدراسة ونبنيه وعليه تقييم للشخص ككل. باهي، هنا الغلطة. كنا نحكي وقبيل على مختلف الذكاءات، معناه نجم واحد يكون عنده الذكاء المنطقي ما شاء الله، ولكن الذكاء مثلا الاجتماعي نقصي الاخر او كونترير. تلقى الجانب مثلا الانتيرسونيل ما شاء الله، والجانب جوانب اخرين نجموا نخدموها. دونك الغلطه الاولانيه اني ناخذوا جزء صفه حاجه ظاهريه من برا. وكان نرجع لهنا للانترنت، معناها حاجه شفناها سيكونس من حياه نتاع العبد هذيك، وبنينا عليها انه العبد هذيك خير منا احنا، في حين اني هي راهي كلها معناها ديمونتاج وكلها وراها مآسي
0: تمثيلية.
1: تمثيلية بالضبط.
0: نعم. فما ضوابط للمقارنات نجمو نحكيو عليها مدام كوثر باش نجمو نسيرو في الطريق الصحيح اللي ما يأثرش علينا المقارنات بشكل سلبي ويخلينا ربما تأثر فينا بشكل إيجابي، تخلينا ندعموا الأفكار اللي قاعدين نشوفوا فيها في الآخر، أن نغيروا من أنفسنا، نطوروا زادة من ذواتنا باش نكونوا الأفضل على الدوام، لأنه الإنسان مكرم في الحياة هذه.
1: هو مدام الصندس أن المقارنة راهي سلاح، راهي سلاحنا أغفن إذا كان نعرفوا كيفاش نطقنوها، إذا كان نطقنوها بها طريقة شنو نقصد من هذا؟ وأنه كما كنت أقول لك ساعة النقطة الأولانية أنه نقارنوا، النجم نقارنوا في صفة محددة.
0: نعم.
1: فلان أحفظ من فلان للقرآن.
0: نعم.
1: فلان مديسيبليني، معناها نقولوا عنده أكثر انضباط وأكثر معناها انضباط في القراية متاعه ولا في الحاجة اللي عملها. فلان أعلم في المجال الفلاني بفلان، هذا معناها النجم نحكي فيه. لكن دونك الضابط الاولاني اني معناها نقارنوا بصفه محدده. نقارنوا توا علاش؟ باش على اساس اني نحفز الشخص هذاك، على اساس اني نخليه الشخص هذاك يمشي في قدوه. السيد هذاك باش كان وصل اعلم ولا في مجال معين، تكره وهو سهر في الليل ولا قام بكري ولا انضبط ولا تعب باش وصل للمجهود للنقطة اللي هو فيها. دونك الحاجة الثانية نقارنوا باش نوصلوا عبرة، باش نوصلوا حافز. نعم. راهو يلزمك تخدم ولا راهو يلزمك تخدم بالطريقة الفلانية ولا راهو المجال الفلاني ينجم يوصلك كيما وصل للسيد هذيك رغم المشقة وصل. فهمت؟
0: واضح. تفضل.
1: نعم.
0: تفضل.
1: الحاجة الثالثة ما يلزمش معناها نغلط غلطة، هو أنه نقوله أنه السيد هذاك أحسن مني في الحاجة الفلانية، أحفظ مني في القرآن ولا أحسن مني في التفكير المنطقي، ولكن من هذه حاجة محددة يولي هو أحسن مني ككل. ربي سبحانه، وهذا اعتقاد راسخ عندي أنا، ربي سبحانه معناها إذا كان أعطى الناس بعض الصفات الإيجابية متميزين فيها، راهو عطى الناس أخرين صفات أخرى إيجابية متميزين فيها.
0: وفي هذا حكمة أكيد.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد. دونك لهنا يلزم الأولياء ولا العبد الكوتش يعاونوا العباد باش يكونوا عندهم دراية بالنقاط متاع القوة متاعهم،
0: ويكون عندهم أهم حاجة ثقة في أنفسهم أنهم قادرين يصنعوا العجب العجاب. هذا اللي به الفايدة، وهذا ربما شعارنا اللي لازم يكون أولوية في حياتنا. بارك الله فيك مدام كوثر بن خلف بن غانم على كل هذه القراءة الموضوعنا لليوم المقارنات. شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا محمد فرجاني، ساوسن فرجاني، مع تحيات صندس هلالي. نتلقاه مع بعضنا إن شاء الله غدوة انطلاقا من الساعة 3:00 وإلى حدود الساعة 5:00 مساء. في أمان الله.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة.

جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمل

لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية. إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
5: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
6: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: بورقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 495 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 111 إلى الآية 115 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.

0: الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به.

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم.

0: الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت، بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون.

0: ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 21 22 كذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله: شديدها لفظ أجد قتم بكت وبين رخو والشديد لنعمر. هنا ذكر المصنف رحمه الله صفة الشدة وما بين الشدة والرخاوة في قوله وبين رخو والشديد، عكس صفة الشدة أو ضدها الرخاوة. فهنا المقصود بشديد حرف شديد محض، وهي تتميز هذه الصفة بحصر الصوت في المخرج، وعدد هذه الحروف التي تتميز بالشدة 8 حروف. ذكرها في قوله: أجد قد بكت الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الحروف ينحبس معها الصوت. وذكر كذلك الحروف المتوسطة، وكذلك يصطلح عليها بصفة البينية، أي بين الشدة والرخاوة، وهي الحروف الخمسة المجموعة في قول الناظم لنعمر، ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، لكنه يجد منفذا من موضع آخر فلا يتم حصر الصوت بصفة كاملة، وهذا واضح في اللام والنون والميم والراء، كذلك في العين هو أقل وضوحا. كذلك ذكر صفة الرخاوة، وهي رخاوة محضة، والرخاوة لا ينحبس النفس في مخرجها، وهي ما عدا حروف الشدة التي ذكرها أجد قد بكت، وما عدا حروف البينية أو التوسط، بقية الحروف عددها 16 حرفا هي حروف الرخاوة، مثل الهاء والحاء والخاء والغين وإلى غير ذلك. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع على بركة الله مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

0: هم الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز العظيم.

0: عليم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب،
1: من
0: القلب
1: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لانه ليس لي رب سواك فادعو،
2: ليس لي رب سواك فادعو،
1: ولا اله غيرك فارجو،
2: ولا اله غيرك فارجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل.
1: والله والله واقسم الف مره انه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا اعد فيها كل خير. ما اجملك ان تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي انظر الى ذنوبي فاخاف، وانظر الى رحمتك فافرح.
3: قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.
5: اشهار.
6: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
7: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
8: أريدو، طور عالمك.
9: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا. وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
11: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
12: القرآن به القلب اطمان.
11: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
12: لسان نبي الشريف عفي.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
11: اللهم علمنا كتابا،
13: اللهم علمنا كتابا، اللهم علمنا كتابا.
14: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
15: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
16: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 171 136 ألف لعرض تلاواتكم تصحيحا وتأصيلا وتوجيها، ونسأل الله تعالى القبول والسداد وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا أستاذة سوسن الفرجاني، فتحية لهما تأمينا لهذه الحصة من خلف الأجهزة التقنية، وكذلك تأمينا للبث المباشر على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. فمرحبا بمشاهدينا ومتابعينا والمتفاعلين مع هذه الحصة. إذن مستمعينا مشاهدينا، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات وقوفات الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 22 بعد 122 من سورة البقرة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقف الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على قوله تعالى: لأيمانكم، ففصل بحسب الظاهر بين العامل والمعمول، وهو قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذا التقييد مبني على وظيفة وإعراب قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالشيخ رحمة الله عليه قصد بوقفه على لأيمانكم أن يجعل قوله تعالى: أن تبروا، في موضع استئناف، والتقدير أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم وأفضل من اعتراضكم باليمين، فيكون مبتدأ وخبره محذوف. إذن قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، جعله الشيخ الهبطي في موضع استئناف، خبره محذوف، تقديره أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أفضل من اعتراضكم باليمين، لأن الآية جاءت في معرض النهي عن اتخاذ الأيمان ذريعة لعدم القيام بالأعمال الصالحة والأعمال الفاضلة وأعمال البر والخير والصلاح. فالشيخ رحمة الله عليه جعل قوله تعالى: أن تبروا، وما عطف عليه في محل ابتداء، أين خبره محذوف، تقديره أفضل من اعتراضكم باليمين، يعني أن تقوموا بهذه الأعمال الصالحة الفاضلة أعمال البر خير من أن تتعللوا بأيمانكم لعدم القيام بها. هذا إن جعلت أن تبروا وما عطف عليه في محل استئناف، مبتدأ خبره محذوف، تقدره أنت أثناء تلاوتك، فتكون القراءة هكذا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. انتهى الكلام هنا، جملة مستقلة. تبتدئ جملة أخرى بمبتدأ حذف خبره: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تقدر أنت في الذهن أفضل من اعتراضكم بيمينكم، ثم جاء التعقيب: والله سميع عليم. هكذا قصد الشيخ رحمة الله عليه الوقف على لأيمانكم، هكذا قيد وقفا على لأيمانكم قصدا منه لأن تكون الجملة التي بعد هذا الوقف مستقلة، مبتدأ خبره محذوف. أما إن جعلت أن في موضع النصب فيكون وقفك على لأيمانكم ليس سائغا، لأن فيه فصلا بين عامل ومعمول، وعلى هذا فيكون تكون القراءة بالوصل هكذا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، كما هو مشهور عند الناس اليوم في القراءة. فلا يجوز الوقف على لأيمانكم، لأن أن تبروا في محل نصب ولا يفصل بين العامل والمعمول. إذن وقف الشيخ على لأيمانكم جار على القواعد التي قررها علماء الفن، وهو وقف حسن قرره علماء الوقف والابتداء، بشرط أن يكون قوله أن تبر وتتق وتصلح بين الناس في محل ابتداء مستأنف خبره محذوف. وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
17: مرحبا الاسم الكريم.
0: رحاب.
17: من أي ولاية؟
0: منوب.
17: من منوب. يا رحاب على بركة الله تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر.
17: تقهى، رققي صوت الهاء. تقهر.
0: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
17: أحسنت، بارك الله فيك، قراءة جيدة. انتبهي إلى حرف الهاء، تقهر لأنه جاور مفخما، والباقي جيد فتح الله. ما اسمها؟
0: آمنة.
17: يلا آمنة على بركة الله تفضلي.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

0: الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: أحسنت يا آمنة، ما شاء الله، فتح الله عليك. كنت قد شاركت معنا الأسبوع الفارط بنفس هذه الآيات، هكا يا آمنة؟ ما شاء الله، مدون عندي آمنة من منوبة قرأت سورة الرعد الأسبوع الفارط، قراءة جيدة يا آمنة، بسم الله ما شاء الله على بنتي. كم عمرك؟
0: 7 سنوات.
1: ما شاء الله ما شاء الله. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترون السماوات. هذه فائدة للسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، ولك يا آمنة ولوالدتك الفاضلة، أن الوقف هنا سائغ كما هو سائغ الوصل كما قرأت، لكن في الوقف معنى آخر، أن الهاء في قوله تعالى ترونها لا تعود على العمد بوصلك، بل تعود على السماوات بقطعك. هكذا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترون السماوات بغير عمد. وهذا مجال رحب في بيان أن هذه السماوات رفعت بلا عمد، وليست بمعنى هي مرفوعة بعمد غير مرئية. يعني المعنى الذي يفيده الوصل أن تكون السماوات يعني بعمد لكنها غير مرئية، يعني بغير عمد ترونها، أي بغير عمد مرئية. فالوصل يفيد وجود العمد، والقطع يفيد نفي وجود العمد. شكرا لك يا آمنة، وجزاك له كل خير. إذن اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا باسم الكريم.
2: أختك حنان من ولاد الساق.
1: حنان من صفاقس، مرحبا بك أختي حنان، أي على بركة الله، تفضلي.
2: إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون،
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض،
1: القلقلة في الجيم، ألم نج دون مزجها بحرف الدالة
2: إن شاء الله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا

هدى وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة

0: ينفخ في الروح في عفوا
1: في
0: يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: بارك الله فيك. فكانت
0: سرابا.
1: نزل الهمس. فكانت سرابا.
0: الله يبارك لك
1: فيك. بارك الله فيك وجزاك خيرا أختي حنان. ما شاء الله قراءة جيدة، ما شاء الله آتية بجميع أركانها. انتبهي كما قلت لك القلقلة في حرف الجي. باهي
0: إن شاء الله. دايما
1: بارك الله فيك. رب يفتح علينا وعليكم إن شاء الله فتوح العارفين بالله، ويثبتنا وإياكم على القرآن الكريم تلاوة وإتقانا وعملا وتخلقا وتأدبا وتنزيلا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أختي حنان من صفاقس. تلاوة جيدة ما شاء الله. إن شاء الله ربي يثبتنا وإياها إن شاء الله على القرآن العظيم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: تحية ليك شيخ أسامة.
1: تحية متبادلة.
2: فريق العمل في إذاعة الزيتونة.
1: ما شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الاسم الكريم.
2: محسن من سيدي بوزيد.
1: محسن من سيدي بوزيد. يا مرحبا مرحبا مرحبا يا أخونا محسن.
2: الله يكرمك ويبارك لك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أي سيدي الغالي، أين ستقرأ؟
2: تقرأ سورة الفتح.
1: أي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: حرف الراس محسن. ننتبه من تكرار صوته. الر ألصق ظهر طرف لسانك، ألصقه الظهر متاعه بالحنك الأعلى لصقا محكما مرة واحدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أي باهي جيد. الآن نحينا التكرار توا أي التشديد، تشديد الراء. الراء أعوذ بالله من الشيطان الراء الراء الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد
1: إياك شدد
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ولا ولا ولا لا تقول ولا ولا
2: ولا الضالين.
1: جيد سي محسن، جيد، مقبولة هذه القراءة ما شاء الله. فما أحسن ولكن الحمد لله القواعد موجودة، فقط انتبه إلى حرف الراء وانتبه إلى بعض الحروف اللي هي تحتاج دربة، لكن في المرحلة هذه جيد. حرف الضاد ضا ضا ضا ولا ولا ولا ولا ولا ولا الضا ولا الضالين. فتح الفم جيدا في الألف وفي الفتحة. لا لا ولا ولا ضا ضا ضا ضا بدون ما يعني نتعسفوا على الحرف تولي ضا ضا ضا، هذا خطأ، وبدون ما نخرجوه كذلك من طرف اللسان. ضا ضا ضا ضا ضا وليس ضا ضا وليس ضا ضا. والباقي جيد، ربي يفتح عليك يا سي محسن.
2: أمين. الله يكرمك يا سيدي.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله ويجزيك كل خير وأهلنا في سيدي بوزيد. سورة الفاتحة من أهم السور يحتاجها القارئ والأولى أن يبتدأ بها في التصحيح وفي الإتقان، لأننا نحتاجها في صلواتنا وعباداتنا. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
3: أم خليل من ولاية المهدية.
1: أم خليل من المهدية. المهدية بلد شكون يا أم خليل؟ أعطوا كل ولاية باش نذكروا الأعلام متاعها. أي يلزم كل متصل يذكر علما من أعلام بلدته. أي أم خليل المهدي ولو اسم واحد.
3: سمحنا
1: باه ابن عمار المهدوي، احفظوا الاسم هذا.
3: ابن عمار المهدوي مش
1: إيه؟ ابن عمار المهدوي، وما ادراك ما ابن عمار المهدوي، صاحب كتاب التفصيل اللي اختصره في كتاب التحصيل، واللي هو عنده كتاب الهداية وشرح الهداية في القراءات السبع، واللي هو سليل مدرسة القيروان، وهو كان تقريبا يعني معاصر لمكي بن أبي طالب القيسي القيرواني وأبي عمرو الداني كذلك، وغيره من أئمة ذلك العصر. وبالتالي يلزمكم تحفظوا أسماء أئمتكم يا أم خليل. باهي
3: إن شاء الله إن شاء الله
1: أحفظوا هذا ابن عمار المهدوي، وتفسيره مشتهر ومطبوع الحمد لله وموجود، وهو من أنفس التفاسير في ذلك العصر. آية يا أم خليل تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: حرف الذال هذا يزم الطرف اللسان يخرج، ما كانش ولي أعوذ من العودي، أعوذ ذو أعوذ ذو خرج اللسان متاعك.

0: يبطلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن،
1: صليها
0: وإن كنت
1: صليها صليها
0: من
1: صليها صليها بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت.
0: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
1: من
0: الغافلين.
1: قبله، صلة الهاء من قبله.
0: من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي
1: لا لا
0: إني
1: تقل يا
0: رأيت
1: أبتي، يا أبتي إني.
0: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: أحسنت، لا تقولي أحد عشر شا شا، أحد عشر عشا شا عشر.
0: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
1: أي نعم.
0: رأيتهم لي ساجدين.
1: أحسنت، أي نعم.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك
1: لا
0: على
1: تقصص، لا تقلقل الصاد الثانية، لا تقصص رؤياك.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
1: هك هك هك يا أم خليل، هك تو نقول عليم حكيم ولا عليم حكيم؟ عاود هاي عاود ميسالش عاود.
0: إن ربك عليم حكيم.
1: إظهار إظهار إظهار الميم، علي إظهار التنوين عفوا، عليم حكيم.
0: ربك عليم حكيم.
1: أحسنت يا أم خليل، هكذا تكون القراءة جيدة. إذن القراءة في الغالب جيدة، افتحي الألفات والفتحات، لا تقولي لا تقصص رؤياك رؤياك. باهي يا أم خليل، من المهدية شنو العلم متاعها؟
0: ابن عمار المهدوي.
1: أعطيك الصحة، ونزيدك علم آخر زاد مولود في المهدية، وكان هو مشهور بانتمائه إلى المنستير، ولكن هو يعني مسقط رأسي في المهدية، الإمام المازري. وما أدرك ما الإمام المازري؟ أي مال الإمام المازري اللي المقام متاعه مدفون في المنستير، ولكن هو أصيل المهدية. هذه المهدية هذه ما شاء الله يعني حاضرة كاملة، يعني وما أدرك ما المهدية، وربوع تونس الكلها يعني ربوع أعلام وعلماء وأئمة، وسنذكر إن شاء الله بحسب ما يتيحه المقام. شكرا لك يا أم خالي،
0: بارك الله فيه.
1: وفيكم.
0: أنا في ولاية المهدية،
1: ما شاء الله.
0: أنا لكن واخدة في مدينة مكنين ونقرأ في ذا القرآن.
1: ما شاء الله، ربي يفتح عليك وعلينا إن شاء الله جميعا. شكرا جزيلا.
0: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. اتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: سدد الله خطاكم وحقق أمالكم وجعل لكم في كل حركة بركة.
1: اللهم آمين وإياكم. من؟ من معنا؟
2: يا رب العالمين. منى من نابل.
1: منى من نابل، مرحبا يا منى.
2: أي
1: منى، على بركة الله. أي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
1: خلق فسوى، خلق فسوى.
2: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى
1: سنقرئك فلا تنسى سنقرئك سنق سنق
2: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
1: شفت قلت شاء الله وإلا شبيها إلا ذيك إلا ما شاء الله لابد تكون نصف شاء نصفها في المد إلا ما شاء الله هكذا نعم
2: إلا ما شاء الله
1: أي نعم
2: إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
1: ديما قلنا الحرف اللي ماهوش ممدود من مدوهش ونيسرك لليسرى كلليسرى
2: نعم ونيسرك لليسرى
1: شفت منى أنت تقول كلليسرى كلليسرى ونيسرك لليسرى كلليسرى
2: لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
1: كيف سيذكر من أيوة
2: سيذكر من يخشى من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
1: كبرى قلقلة
2: نعم
1: الكبرى
2: القلقلة
1: جيل الحرف من الحروف الخمسة اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال وتعمل لها اضطراب في المخرج يعني عبارة تقول أبا أطا أقا أقا أقا فهمت أبا الكبرى الكبرى الكبرى
2: يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
1: والآخرة خير
2: والآخرة خير
1: لا مش تو خير والآخرة خير
2: والآخرة خير وأبقى
1: خير وأبقى
2: خير وأبقى إن هذا لفي الصحف
1: هذا
2: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: باهي أختي منى ما شاء الله باهي أنت توا ما زلت مبتدئة في القراءة لكن باهي عندك همة ما شاء الله عندك حرص ما شاء الله عليك ربي إن شاء الله يزيدك توفيقا حاول تسمع إن شاء الله القراءة الصحيحة باش تتبع عليها باهي
2: الله
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا أختنا من نابل إذن مستمعينا الكرام ابقوا معنا فاصل ثم نتواصل بإذن السميع العليم
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن
4: إشهار مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
5: إشهار
6: يا عبد الله يا أمة الله اجعل وجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي

0: عدنا مستمعينا الكرام لبرنامج تعاهد القرآن، سعد باستقبال اتصالاتكم على رقم البرنامج 71 136 1000 ونسعد كذلك بمتابعتكم على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي حيث البث الرقمي. نعم، إذن اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: كمال من جربة.
0: كمال من جربة، هاي سي كمال تفضل.
1: باش نقرأ لك الشيخ حسام ربي يبارك فيك سورة الانفطار.
0: نعم تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت.
0: أي باهسي كمال توا الآيات اللي جاي الكل فيهم الغنن. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. أتم صوت الغنة في الإخفاء. نعم.
1: بالله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان.
0: بالقصر. يا أيها.
1: يا أيها.
0: يا أيها.
1: يا أيها.
0: يا أيها.
1: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
0: فسواك فعدلك.
1: فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء.
0: في أي صورة ما شاء ركبك.
1: في أي صورة ما
0: لا شاء. لا لا لا سكمال، لا تقول صورة. صورة ما.
1: في أي صورة ما
0: لا شاء. لا أغلق الشفتين. في أي صورة ما شاء ركبك.
1: في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل
0: تكذبون.
1: كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون.
0: بارك الله فيك يا سي كمال. اسمعني مليح سي كمال، أنت ما شاء الله عندك رغبة تحب تتعلم وتقرأ بالصحيح وظاهر حتى في صوتك، لكن القرآن ما يتقراش من المصحف وما يتخذش بمفرده. الإنسان ما يخذوش بمفرده. هو فما حل واحد سي كمال أرجو أن يعني تنتبه إليه وتأخذ به، هو أنك تسمعه من عند أستاذ أو من عند شيخ وتعرض بعد كما أنت سيادتك توا عملت. لأنه مهما باش تحاول تقدر أنك تحاول أنك تقرأه بالصحيح باقي لن تنتبه إلى الأخطاء. هذيك علاش أحسن طريقة سي كمال هو السماع. الأذن متاعك سي كمال ما هيش معتادة على السماع، كان جات معتادة الكثير من الأخطاء راك ولات عادية. كما هذه مثلا في أي صورة ما شاء، أنت اجتهدت وحدك قلت صورة ما شاء قستها على انفطرت. لا، اسمع ثم اعرض ثم صحح، هكا يكون الطريق أسلم وأقصر لك يا سي كمال، خاصة هذا كلام الله وأنت متعبد بتلاوته. فهمتني يا سي كمال؟ لكن ما شاء الله عليك همتك وما شاء الله عليك وربي يفتح عليك.

0: يا رب العالمين. من
1: هاي
0: معنا؟
1: فوزية من المروج.
0: فوزية
1: من المروج.
0: فوزية من المروج، مرحبا بك يا فوزية. أي تفضلي.
1: سورة عبس إن شاء الله.
0: سورة عبس، نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى.
0: هكيك الضمة جيدا في العين، نعم. أما لا متعودهاش. أما من استغنى.
1: أما من استغنى فأنت عنه تصدى.
0: يا فوزية حافظي على نفس المنهج. أما من استغنى فأنت له تصدى. حافظي على نفس المنهج. بديت أنت بالوقف باعتبار رأس الآية، تكمل الأخر هكيك. يلا.
1: أما من استغنى فأنت عنه تصدى.
0: ظاهر ما فهمتنيش يا فوزي. أولاً فليست فأنت عنه تصدى، فأنت له تصدى. ركز معي يا فوزي. في عقلك ما غير اسم. احنا موجودين هنا باش نصحه. فماش تقولي سامحني. بالعكس مرحبا بك. في عقلك فوزية، في عقلك. خذ راحتك. أما من استغنى فأنت له تصدى. قفي هكذا. عافيك بارك الله، نعم.
1: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة
0: بأيدي سفرة هي كرام بررة
1: بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه
0: بارك الله فيك وجزاك خيرا. فوزية المصحف ليس أمامك.
1: لا
0: به. بارك الله فيك. ينبغي إذا اتصلت مستقبلا إن شاء الله بإذن الله حتى تعم الفائدة، تكون الفائدة حاصلة لك. أولا أن تجهزي نفسك، تفتحي مصحفك، تختارين الآيات بعناية التي ستقرأينها، ثم تكون إن شاء الله على استعداد باش تحصل الفائدة. لأن القراءة من الحفظ مع الرهبة مع ربما التوتر قد توقع في هذا الذي وقعنا فيه الآن. فأنتظر منك إن شاء الله تعالى تلاوة أخرى ويكون أحسن وأضبط وأتقن وفيها إن شاء الله تؤدى أكثر يا فوزي. لكن في الغالب بارك الله فيك وربي يفتح عليك على حرصك وعلى يعني استعدادك. باهي
1: الله يسيبك ويبارك فيك.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا فوزية من المروج. هي ملاحظة للسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. برنامج تعاهد القرآن برنامج تعليمي تصحيحي توجيهي تأصيلي يعني تفاعلي. في نفس الوقت نحن نبتغي منه ومن ورائه الارتقاء بمستوى السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في تلاوة القرآن الكريم. وفي هذا البرنامج أكيد من خلال التفاعل مع السادة المستمعين هناك فوائد، هناك نصائح، هناك أخطاء مصححة، هناك نصائح. فالمستمعين ينبغي والأفضل والأحسن أن كل إنسان يتعلم من أخطاء غيره ويأخذ العبرة من اتصالات غيره. لماذا؟ حتى تحصل الفائدة من جهة، وحتى نرتقي شيئا فشيئا بمستوى هذه التلاوات. لذلك نعم البرنامج يشمل جميع الشرائح، بالعكس هو الأفضل أن كل إنسان مش متعلم ويصحح التلاوة من خلال هذا.

0: البرنامج ولو كان هذا البرنامج يسد هذه الثغرة لكفى. ولكن في نفس الوقت نريد كذلك من مستمعين الأعزاء الأفاضل الذين يتابعوننا في هذا البرنامج أن يكونوا على استعداد أثناء التلاوة، يعني يضع المصحف متاعه ويقرأ تلاوة إن شاء الله باش تعم الفائدة وتكون النصائح التي أبديها أنا متلقاة من جهة بالفهم والقبول والتطبيق. أحيانا أنا أبدي نصيحة ويكون المستمع ما فهمنيش فيها، أنا قلت من بين النصائح إذا كان الإنسان اختار أن يقرأ باعتبار رؤوس الآية واصل بهذه الطريقة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أو وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. هكذا القراءة. أراد أن يقرأ بالمعنى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هكذا القراءة، هكذا التأصيل، هكذا العلم، هكذا البناء الذي يبنى لبنة في سبيل الارتقاء بالفهم والقراءة والإتقان. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن تفهمكم. اتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. يا مرحبا، يا مرحبا ورضوانه. مرحبا الاسم الكريم.
1: محمد يوسف من جلمة.
0: محمد يوسف من جلمة. يا سي محمد يوسف، ماذا ستقرأ لنا؟
1: ورش ولا قالون ولا حفظ ولا فرنسوي ولا انجليزية ولا فرنسوي.
0: كيف ما سمعتكش ورش وقالون وحفظ سمعناهم، اما الباقي ما سمعتوش.
1: روايات يعني اقرأ اي رواية منها من هذا الروايات ثلاثة ولا نقرأ فرنسوي وانجليزية، نقرأ الفاتحة فرنسوية.
0: لا، كيف الفاتحة بالفرنسية سيدي الغالي؟
1: لا بالفرنسية، لا منبلغولهم، نحن نبلغولهم وهم يزمل بيان تاع الجامعة باش نبلغولهم يزملون
0: الجامعة. لا سيدي الغالي، لذلك في التفسير نبلغولهم، أما احنا القرآن بلسان عربي مبين. أي سيدي الغالي تفضل اقرأ.
1: يجوا صراحة ما نفهموا عربي وحتى يقبوا حروف
0: اللي أنت ستقرأ. نعم هذاك في الفهم، في الفهم. نعم أي سيدي الغالي، يلا ماذا ستقرأ؟
1: سورة من آل عمران.
0: يلا تفضل على بركة الله. سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما في علم الله ما دام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: بارك الله فيك يا سي يوسف، يعطيك الصحة على هذه التلاوة، هي برواية حفص لكن نقص الكثير من القواعد، ينبغي أن تتقن القواعد الأساسية قبل المرور إلى الرواية، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا قرأنا برواية ينبغي أن نحافظ على قواعدها من جهة الطريق الذي نقرأ به، فأنت مررت على المد المنفصل ولم تثبته من جهة التوسط إلا أن تكون تقرأ من رواية من طريق آخر. واضح يا سي يوسف؟ بارك الله فيك وفتح الله عليك وجزاك. ربي يبارك فيك وربي يفتح عليك. ورواية القرآن الكريم قبل أن نصل إليها ينبغي أن نعطي للقرآن حقه من الاحترام والأدب ويعني الفهم السوي والانضباط مع حدوده قبل ألفاظه. فالقرآن الكريم نزل ليفهم ويتدبر ويعمل بما فيه. وهذه الروايات إنما تنسب إلى أصحابها نسبة شهرة، نسبة شهرة. لذلك كان مشايخنا يعني يحبذون أن تكون الجملة كاملة الذكر في التوصيف. أنا أقرأ برواية قالون، أقرأ برواية ورش. وإنما هذه النسبة أنا أقرأ بورش هذه على التجوز، وإلا فهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المتلقاة وحيا عن جبريل عليه السلام. لذلك ينبغي أن يكون لهذا القرآن آثار حتى في يعني كلامنا وتفاعلاتنا وسلوكنا وتنزيلنا في الواقع. ونسأل الله تعالى السلامة والتوفيق والسداد وأن يلهمنا الصواب. فبارك الله في جميع المستمعين والمستمعات، ولأخينا محمد يوسف جزاه الله كل خير من مدينة جلمة العزيزة على قلوبنا. يلا اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
2: فاطمة من تونس.
0: فاطمة من تونس، أيا يا فاطمة تفضلي.
2: بدأ تحية شكر واحترام لكم سيدي ولكل عاملين معك.
0: بارك الله فيك وجزاك خيرا، وصلت تحيتك لجميع العاملين في إذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تفضلي.
2: سأقرأ سورة القيامة في رواية قالون.
0: نعم، على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
0: معا، اصعدي بصوت العين أكثر، معاذيره.
2: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
0: حققي صوت الذال. وتذروا.
2: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
0: لا، تأثرت المرة هذه. وتذرون الآخرة.
2: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
0: وجوه
2: ناظرة.
0: يومئذ ناظرة إلى تن إلى إظهار.
2: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
0: إلى إلى إلى إلى
2: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
0: فاطمة جزاك الله خيرا، هذه تلاوة الحقيقة، تلاوة قارئ وقارئة فاهمة ما تقرأ وآتية بأركان كل جملة ومتصلة العوامل، وهذا لا يصدر إلا عمن تعلم وفهم واستوعب القواعد وطبقها وحاول أن ينتج فهما من تلاوته. فجزاك الله خيرا يا فاطمة، انتبهي فقط إلى بعض الحروف تفخيما وترقيقا وكذلك إظهارا وإخفاء، لكن الغالب في تلاوتك يا فاطمة ممتازة، وواصلي في هذا الطريق يا فاطمة وسيفتح الله عليك فتوح الفاهمين والعارفين. شكرا لك يا فاطمة.
2: شكرا سيدي، بارك الله فيك وادعولي بحفظ القرآن.
0: اللهم يا ربي أتم عليها حفظ القرآن وبلغها يا ربي أمانيها ومرامها يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. فاطمة لو ممتاز، يعني حافظت على معاني الجمل، أين ينتهي المعنى تقف، إن لم ينتهي المعنى تصل الكلام بعضه ببعض، وهذا مسلك محمود في القراءة. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
3: محمد من منوبة.
0: محمد من منوبة، يا محمد على بركة الله تفضل.
3: ربي يبارك لك ويرحم والديك.
0: نعم.
3: لا تيسر من سورة النبأ.
0: أي نعم، على بركة الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: أنقص شوية في المد العوض، هذا الموقف عليه كذ ولا كذابا فقط بلا زيادة.
3: ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا

0: خطابك.
1: شفت كيفاش سي محمد توا؟ شفت كيفاش كيبدا الانسان ماهوش مركز في الوقف؟ لا مش انت، مش انت، انت ما عندك حتى دخل، افهم المقدمه متاعي. شفت كي يبدا المصحف ماهوش مضبوط بالوقف الذي يناسب الروايه اللي نقراو بها، وهي الرحمن في محل رفع، فيوقف على وما بينهما، رب السماوات والارض وما بينهما، الرحمن لا يملكون منه خطابا. أما على قراءتي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، فالوصل أولى والأصل هو الوصل، لكن هنا نحن نقرأ بالرفع. إذا قف على وما بينهما يا سي محمد.
0: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
1: أحسنت.
0: Yo.

0: الله سلم من الله وإياك يا سي محمد، بارك الله فيك وجزاك خيرا. انتبه يا سي محمد، انتبه انتبه، ماذا سأقول لك الآن؟ انتبه من المدود العوض، هذا المد العوض اللي هو عوض التنوين، لا تزد على القصر. مفازة، أعنابة، دهاقة، كذابة، لا تقل مفازة، أترابة. واضح يا سي محمد؟ شكرا جزيلا يا سي محمد. هكذا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء، نأتي إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. الشكر موصول مرة أخرى لأختي الفاضلة سوسن الفرجاني ولأخي الفاضل محمد الفرجاني على تأمينهما لهذه الحصة من خلف الأجهزة التقنية، وكذلك تأمينا للبث المباشر. ولكم مستمعينا، مستمعاتنا، مشاهدينا، مشاهداتنا، على تفاعلكم ومتابعتكم وحسن إصغائكم. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من القلب، من القلب، من القلب،
1: إلى القلب. إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا في نفس اليوم من بعد صلاة العشاء، وتلقاوا الحصة كذلك أيضا على صفحة يوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بعد بث هذه الحصة. تكتبوا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب، ومرحبا بالجميع. وكالعادة عن ضيوفنا القارين ونجوكم بجديد ديما، فاسمحوا لي أن أبدأ وأرحب بسير شيدة مر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، ونقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سير شيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، مرحبا بالمخرجة، ما تنسوهاش هذيك،
2: احنا انا ديما في اخر حصة ما ننساهاش،
3: ومرحبا بالمستمعين والمستمعات بالطبع.
2: الله يبارك فيك. ومنكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد.
3: ما تقوليش هذا اليوم عندك ضيف،
2: معليش. صباح الانوار والسلام عليكم،
3: معليش باي معاك ولينا.
4: انا غبت اسبوع، نخلص على
2: خلص
3: نخلص معقول،
2: لا دفعناه
3: باش يخلص دوبل،
2: اي دفعناه لعب. لا
4: خلص دوبل.
2: سيدي السلام عليكم ومرحبا بك سي محفوظ.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي الزيتون القرآن الكريم.
2: نحن ضيف عنا مدة احنا حكينا في الموضوع هذا وحبينا نستضيفوه، فشكون ضيف ناسي محمود؟ لا لبى الدعوة مشكور، لكن قبل ما نشكره
4: أنا قبل كل شيء انت قلت في الأخر تقول على أم اللطف.
2: نعم.
4: هي بلاش بها، هي الحصة ما تبداش
2: على ذاك في الأخر، أنا أقول يعني قولها رانا في رانا هذا الكل اللي عملناه الكل راهو بلاش بك انت ما يجيش.
4: جزاك الله خير. أيوه. وبس نعرف بلاش بيك الحصه تاعسي تاعسي هيثم ما تمشيش مليح. اما اليوم ما شاء الله موجودكم الكل، سي هيثم واخت لطيفه وسي رشيد، يشرفني ونشرف كثير ومعتز بوجود زميل زاده.
2: نعم،
4: كلهم زملاء، كلهم اولادي وبناتي، ولكن زميل زميل قريب الى القلب كثير برشا، حبوا برشا سي عبد الله. تنقول لكم شكون عبد الله. في ميدان يعز عليه زاد برشا، اسمه تمويل رأس المال. الأخ هذا اللي هو متكون في قطاع تمويل رأس المال في الأمور المالية بطبيعة الحال، كذلك عمل تكوين وعمل خدمة كبيرة في شركات وساطات لدى البورصة، مش تبع المجموعة ولكن خارج المجموعة، وتكون في كل ما هو معناها مش تكون، أسس الشركة اللي باش تحكيوا عليها، وهو مدير عام حالي لشركة زيتونة كابيتال، وهي شركة تصرف في صناديق الاستثمار الإسلامية بطبيعة الحال، تابع الشركة الراعية لهذا البرنامج اللي هي مصرف الزيتونة، وفي فترة مش قصيرة. ولو هو شاب ولكن مش قصيرة، 15 سنة توا، من يعتبر من المؤسسين. ضيفنا زادة متكون في عدة مجالات أخرى تابعة للمالية، المالية الكبيرة قولوا الأوت فينونس. نعم. انترناسيونال، خلف الماجستير مع في المعهد دراسات الدراسات العليا، عنده زادة تكوين في الكوربوريت فاينانس في المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار بلندن.
2: جميل.
4: ولذلك جمع بين التقني المالي وبطبيعة الحال المستشار، لأنه خدمة في القطاع هذا، نعتبرهم مستشارين موجهين لباعثي المشاريع.
2: واضح.
4: بكل فخر واعتزاز ورحب بأخي وزميلي سي عبد الله الميري، مدير عام زيتونة كابيتال،
2: مدير عام زيتونة رأس المال الاستثمار. إذا نعربوها يعني
4: إذا بنعربوها.
2: سي عبد الله الميري، أهلا وسهلا بكم سيد المدير العام لزيتونة رأس المال الاستثمار، كان نطقتها بصحيح تقريبا سيدي. مرحبا سيدي،
5: عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة هذية، تحية لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة زيتونة القرآن الكريم، ويعطيك الصحة سي محفوظ على المقدمة الحلوة.
4: أقل حاجة.
5: عايشك.
4: مش كنا بخل الوقت في الحاجات الأخرى إن شاء الله.
5: هكا طريقة باش نقدموا زيتونة رأس مال استثمار أو زيتونة زيتونة كابيتال كما قلت. زيتونة رأس مال هي أول شركة تصرف في تونس مختصة حصريا في الاستثمار في رأس المال وفق أطر المالية الإسلامية. يعني احنا
2: أول شركة في تونس،
5: أول شركة مختصة حصريا في
2: يعني في هذا
5: الصناديق
2: المجال.
5: في الصناديق في صناديق الاستثمار في رأس المال وفق الأطر وفق أطر المالية الإسلامية. يعني بطريقة بسيطة احنا باش نبداو للبسط المستمعين. النشاط بتاعنا هو جمع الأموال من مستثمرين تشوفوهم مستثمرين مؤهلين ونوظفوها مباشرة في رأس مال المؤسسات التونسية. كل المؤسسات
4: بأساليب
5: بالضبط بأدمات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: جميل.
5: بطبيعة هي شركة فرع من مجموعة مصرف الزيتونة اللي هي تمثل الدعم المؤسساتي والمالي الأول للنشاط متاعنا. بدينا نشاطنا في سنة 2019، كانت شركة في سنة 2019 وتبارك الله اليوم نشاط كبر من صندوق واحد سنة 2019 اليوم نديروا 10 صناديق استثمار. هكا نعطيك شوية أرقام شوية أرقام. اليوم مجموع الأصول يعني الأكتيف سوجيستيون اللي تصرف فيها الشركة فات 400 مليون دينار مقسمين على 10 صناديق هذوما. استثمرنا في ما يعادل 50 شركة منذ التأسيس. يعني اليوم معدل الانترفونسيون تاعنا الاستثمار تاعنا في كل شركة يعادل 6 مليون دينار، وهو معناها حجم متوسط. يعني في بعض الأحيان نستثمر حتى في شركات أكبر حجما، وبطبيعة كل ما اخترنا أنه نستثمر في شركات ذو حجم كبير باش الأثر زادة يكون كبير على الاكتيفيتي متاحة، النشاط متاحة، على الطاقة التشغيلية متاحة، الأثر الاقتصادي بصفة عامة
4: وحسب طبيعة المشاريع.
5: بتبيع
4: ولكن عندكم حد أدنى من المساعدة؟
5: بالضبط،
4: هو نقولوا التيكي قداش؟
5: التيكي نقولوا يبدأ من 3-4 مليون دينار، 3-4 مليون دينار ينجم يوصل مثلا في سنة 25 أنجزنا أكبر استثمار لنا ب20 مليون دينار في مؤسسة
2: في مؤسسة واحدة
5: وهي مؤسسة رائدة في الميدان بتاعها اللي هو صناعة الأدوية.
2: نعم.
5: دونك كيما قلت لك 50 مؤسسة، هذوما مؤسسات تونسية متوزعين على كامل التراب التونسي، يعني 15 ولاية استثمرنا فيها.
2: 15 ولاية.
5: 15 ولاية. طبعا نحكيه على التوجه نحو الديفلوبمون ريجونال، التنمية الجهوية بين التشريع وبين سياسة الاستثمار متاعنا. يعني المناطق التنمية الجهوية الاستثمار متاعنا فات 60% من الاستثمارات في المناطق هذه.
2: نعم، يعني سامحني، 60% من التدخلات المالية اللي قام بتمويلها الشركات الصندوق أغلبها يكون في المناطق
5: بالضبط.
2: اللي عندها خليني نقول تحتاج إلى تنمية وعندها زادة
4: التنمية الجهوية اسمها
2: التنمية الجهوية
3: وعندها برشا امتيازات
2: جبهية. هذا شحبيت نقول يعني مش في العاصمة والمدن الكبرى 60% خارج العاصمة والمدن الكبرى.
4: نقول احنا من الموارد
2: يبدأ يحكينا على
4: شروط معينة.
2: أنا بس نسأله زادة لأنه هو توا نحب نفهم هل هو معناها كيما الصناديق الاستثمارية الأخرى، وإلا هو مثلا معناها يدخل كيفاش يكون شريك وكيفاش الشراكة هذه تتم والتفاصيل هذه، لأنه هو تخلع عطانا الأرقام جيدة ومبشرة. ولكن
4: نقعد في التعريف القانوني قبل والإطار وغيره.
5: بالضبط، هو كان ياخذوا صاحب مؤسسة اليوم مدير مؤسسة عنده برنامج متاع توسعة، برنامج متاع بشي يعمل مصنع جديد،
2: سير شيء يحب يحل مصنع آخر مثلا.
5: بالضبط، عنده معناها بطريقة تقليدية طريقة تقليدية تهز أكثر للتمويل البنكي، للقرض البنكي،
2: للديون.
5: بالضبط، اللي هي علاقة معناها الشركة والمصرف ولا البنك باش يكون علاقة دائن ومادي.
2: مادي صحيح.
5: الحل الثاني اللي هو أقل شيوعا في تونس ولكن هو في تطور كبير هو الالتجاء لصناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار تدخل مباشرة تمول مباشرة المؤسسة عن طريق زيادة في رأس المال. يعني تدخل شريك بلغتنا احنا، وهذا معناه مصطلح مهم باش نفهمه من بعد العلاقة ما بين الصندوق الصندوق ما بين
2: بالضبط
5: الصندوق والمؤسسة لأنه شريك بالطبيعة هو ينجم يمول التوسعة ينجم يمول إعادة الهيكلة وبما أنه شريك يعني هو المستثمر في رأس المال ما يبنيش قراره على كما في التمويل البنكي
4: مثلا مباشر
5: التمويل البنكي نجم يطلب مثلا ضمانات
2: صحيح
5: إضافة للمشروع نجم يكون المشروع به لكن في أغلب الأحيان فما ضمانات المستثمر في رأس المال يعني صندوق كما الصناديق اللي نستعملوها للاستثمار يعني تبني القرار على المشروع وليس على ممتلكات الشركة شركة. أو ممتلكات صاحب الشركة
4: على المشروع نفسه
5: بالضبط يعني القرار مبني على المشروع ما فماش ضمانات وهذه من الحاجات اللي ممكن يمتاز بها صناديق الاستثمار الإسلامية يعني فما دي ميكانيزم دو غارانتي للصناديق الاستثمار التقليدية في صناديق الاستثمار الإسلامية هو منطق الشريك 100%
4: لضمانات في الغرم والغنم
5: شريك في الغرم والغنم بالضبط يعني تقاسم الربح والخسارة هو المبدأ اللي
2: السمة اللي يمتاز بها
5: مبني عليه هو اللي مبني عليه الاستثمار
4: بطبيعة حال بدون تعد أو تقصير يعني بدا نقولوها هذه ونعوذها ديما
2: المعايير ما ذكرناها
3: فهمنيش معناتها بدون تعد ولا تقصير
4: هي معناها واحد يجيب لي حسابات الله أعلم بها ويقول لي هكا شعمل راك اللي جات نتيجة
3: لكي تسمى تعدي
4: لا إذا كان ثبت لا يجب عليا أن ثبت إذا كان ثبت أنه ثم تجاوزات وتعديات جعل أنه النتيجة هيك أضعف من اللي كانت ممكنة بطبيعة حالة عندي الحق نولي نطلب فيه ضمان رأس المال على الأقل ضمان رأس المال نقاش إذا كان ثبت أنه ثم تعدي وتقصير ولهذا في الغرم والغرم لكن بدون تعدي أو تقصير
3: واحد. إذا كان ثم تعدي وتقصير يلزم ضمانات
4: لا هو ضامن
3: هو يولي ضامن
4: يولي ضامن
3: يولي ضامن
2: كما شراكة اللي بين اثنين في الإسلام هذه ولات بين زوج مؤسسات وشركات
4: طيب
2: هو ضامن نزيدوا احنا نحكيوا في أكثر تفاصيل
4: جات الفاصل
2: اي مال لازم نرتاح شوية
3: وأنا عندي شوية في ضامن سي محفوظ ولا اليوم عاد
2: أنا تو معك الكلمة مرة هذه
3: ممكن الدنيا صعب الآخر اليوم
2: أنا معك سير شيد ما تخافش بحول الله تعالى أحبة الكرام
3: كتفي سخون
2: أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، إضافة لسي رشيد تمارو سي محفوظ البروني، ضيفنا المبجل سي عبد الله المهيري اللي هو المدير العام لزيتونة رأس مال للاستثمار. هذه المؤسسة اللي حدثنا أنها هي يعني تدخلاتها وأنها هي أيضا مختصة في تمويل هالمجالات متاع الاستثمار، وحدثنا حتى على كثير من الأرقام احنا سمعناها دونت أنا لمحالة أغلبها، ولكن أهم شيء اللي شدني أنه 60% من هذه التمويلات تكون في تمويلات خليني نقول جهوية، تنمية جهوية، وهذا مهم ومهم جدا. أنا قبل الفاصل خليت سي محفوظ،
2: أنا حبيت بس يذكرني على خطر يهم المستمعين الإطار القانوني اللي موجود قديم جديد،
1: نعم.
2: ثماشي تطورات وغيره باش يذكرنا، ماش باش نقعدوا برشا عليه، ولكن هام، نعم. جدا انه سي عبد الله يبينه
3: بالضبط. يعطيك الصحه سي محفوظ. هو الحقيقه الاطار القانوني للنشاط الاستثمار في راس المال موجود عنده سنوات، يعني ما
2: قد ما
3: حتى هما فما اربع نصوص خليني نقول تاسيسيه. عام 88 القانون
1: من عام 88
2: وعندي عليه قصه هيك ما مش باش نحكيها تو المره الجايه.
3: القانون 92 احدث ليسيكار اللي هما شركات الاستثمار ذات راس المال المخاطر،
4: سيكاف وسيكاف
3: بالضبط، اللي هما يعني اسس اول اطار الاستثمار المباشر في راس المال. في 2001 صدرت مجلة التوظيف الجماعي قانون 83، هذه المجلة نظمت أكثر القطاع،
1: نعم.
3: وفرت إطار قانوني إلى جانب ليسيكار، الصناديق التوظيف المشتركة في رأس المال فون كوماندو بلاسمون ريسك لزيف سي بي ار، والشركات اللي تتصرف فيها كما زيتونة رأس المال. دونك هذا في 2001. في 2011 صدر مرسوم زاد عدد 99، زاد نظم بالنسبة لسيكار، عطاهم الفرصة باش يتصرفوا في موارد لفائدة الغير، خاطر لسيكار يستثمروا عن طريق رأس المال الخاص متاعهم هما الشركات عكس صناديق الاستثمار. القانون 2000 مرسوم 2011 زاد فصل آليات الاكتتاب والتخارج وتوزيع الأرباح بالنسبة للصناديق هذه، يعني وفر الإطار القانوني كامل. وبطبيعة ما ننساوش قانون 2013، قانون 48/2013 اللي هو صناديق الاستثمار الإسلامية، هو ما خلقش شكل قانوني جديد معناها لآليات الاستثمار، لكن مكن كل الآليات الموجودة وخاصة صناديق الاستثمار، صناديق التوظيف المشتركة في رأس المال، انهم يستثمروا بطريقة معناها
2: بعقود
3: بالضبط وفق المعايير الشرعية، هكا بعجالة، يعني كل صندوق استثمار إسلامي لازم تكون عنده هيئة رقابة شرعية متكونة من خبراء مستقلين، فما وحدة تدقيق شرعي داخلي كيف لازمها تقوم بالفحص والمراقبة بشكل مستمر، يعني يفتح الباب القانون هذا أمام التمويل الإسلامي.
2: دار سبق القانون البنوك
3: بالضبط 2013
1: سبق.
3: وهو جميع الهياكل هذية سيكار أو اف سي بي ار كلها أنشطة تخضع على رقابة هيئة السوق المالية الكونسي دو مارشي فينانسي، يعني هو كما قلت لك يعني قطاع كان عنده أثر كبير من الثمانينات وفي تطور
1: عندكم مستقبل. هيئة شرعية
3: بالطبيعة عنا هيئة شرعية في
2: للشركة
1: قصدي
3: ولكل صندوق
2: يعني ومختلفين
3: هذا
4: أكثر من صندوق
3: عنا 10 صناديق
1: يعني أنا كان فهمت بالباه هيئة شرعية للشركة ككل وعشرة هيئات أخرى لكل صندوق عنده
2: مستقلة عن الهيئة الشرعية الأولى.
3: أي هو فما أعضاء يكونوا موجودين أما كلهم مستقلين عن
2: الإدارة وعن كل شيء
3: بالضبط عن الإدارة
1: يعني غير موظفين في
2: الشركة أبدا.
4: ليش برشا من الصناديق ليش مش صندوق
3: على خاطر كل صندوق هو هوني ممكن نتعديو
2: الإصدارات
3: الهيكلة كل صندوق كل صندوق عنده معناها هو وعاء استثماري ينجم يكون عنده استراتيجية معينة. فما صناديق تمول حصريا إعادة الهيكلة وهذه صناديق مرافق اللي خط صناديق مرافق اللي بديناه من نهاية 2020 ورافقتنا فيه لسيدي سي صندوق الودائع والأمانات. فما صناديق اللي احنا مسمينهم صناديق مشاركة يستثمروا في التوسعة في في شركات المنتصبة في المناطق التنمية.
2: معناها شركات موجودة واحنا ندخل في التوسعة.
3: وكل صندوق هو معناها الهيكلة في شكل صناديق بالضبط توفر إطار معزز للرقابة للحوكمة.
4: والصندوق منين يجي الفلوس؟
3: به الصندوق منين يجي الفلوس؟ هوني نتحط شوية على معناها نشاط الاستثمار في رأس المال. هو احنا المهنة متاعنا كمتصرف في الصندوق تكوين الصندوق بصفة أولى هذية فيها جوانب قانونية وجمع الأموال للوفي دفون
4: جمع مش فلوسكم على خاطر
3: بالضبط مش فلوسنا نجم ونستثمر في بعض الحالات فلوسنا ما جمع الأموال بطبيعة الاستثمار في رأس المال كما قلنا احنا شريك يعني هذية فما طبيعة مخاطر نسبيا عالية يعني احنا صناديقنا كامله نجمع الاموال سكون ابل لي انفستيسور
2: يقبل المخاطره
4: يعني انا مستثمر عندي برشا فلوس نجي لك انت نعطيك نقول لك حلي صندوق بالفلوس هذيا
3: نجم تكون فيك شروط الاهليه
4: فوالا وانت تعمل معايا اتفاقيه
3: بالضبط
4: ونجم نربح ونجم نخسر انا
3: بالضبط
4: ولذا انت عندك حريف نجم تربح وتخسر معه والفلوس هذيك تستعملها للحريف اللي حاشي بالفلوس وتنجم وتولي مساهم وتنجم تخسر وتربح
3: وهذا دور شركة التصرف
4: تربح والخسارة وانا موي وانا بقى
3: هي التوظيف احنا نجمع الاموال بالطبيعة نفسروا احنا نتعاملوا حاليا مع des investisseurs institutionnels يعني
2: مؤسسات
3: شركات تأمين
2: مصارف بنوك
3: بالضبط لانه المستثمر المؤهل لازم يعرف مدة حياة الصندوق لازم يعرف اللي الأموال اللي باش يستثمرها في الصندوق فيها فترة حجز ما تقلش على 5 سنوات يعني نبداو رجعوا له عوائد المؤسسات اللي استثمرنا فيها عند التخارج بعد 5 سنوات يعني فما مخاطر موجودة ولكنها مدارة ومحدودة حتى معناها في الخطورة بتاعها بإطار مهني يعني فما توزيع المخاطر هذه مثلا كل صندوق ما يستثمرش أكثر من 15% في شركة واحدة فما يون ديفيرسيفيكاسيون بالضبط ما يستثمرش أكثر من 35% من الأصول متاعه في قطاع واحد مش كان القطاع ذي
1: تأثر بأي شيء
3: الصندوق يكون
2: هذه جبت على موضوع الإصدارات هنا هذه شروط في الإصدارات موجودة في البروسبكتوس
3: بالضبط موجودة في البروسبكتوس
2: معناها أي واحد باش يجي يدخل يشترك ويقول أنا نحب نحط فلوسي في ذلك صندوق عنده نشرية يخرج
3: نشرية الإصدار
2: بمصادقة من الهيئة العامة
3: هيئة
2: السوق المالية ما تعملش إصدارات هكاك لابد تاخذ تراخيص وتعملها وعندكم أوقات معناها مدة الاكتتاب
3: الاكتتاب محدد بفترة التوظيف محدد بفترة يعني صندوق كان ناخذ نقوله عمره
2: 10 سنين
3: دورة الاقتصادية متاعه 10 سنين فما الانشاء الاكتتاب بين 6 أشهر وسنة هكا معدلات
2: كنا قبل 15 يوم يحصلوا أول صندوق عملته هنا تاريخيا مش لازم مش تابع سي عبد الله خاطي قبيل فهمتني عطونا 15 يوم
4: يعني الصندوق نجم يشمل أكثر من المستثمر
3: بالضبط نجم يشمل أكثر من المستثمر احنا كما قلنا من الأول
4: كما لومبرو أوبليغاتير ما إسلامية بطريقة إسلامية
3: بالضبط هو المستثمر هذايا باش يحط فلوسه في الصندوق بطبيعة كما حكينا على مخاطر عنده مكاسب يعني فما تشريع يوفر له خصوم جبائية كبيرة توصل ل 100% فما عائد مستهدف مرجعي نقول احنا بين 8 و10% هذايا
2: توقعات
3: توقعات ومربوطة بالجودة بتاع التصرف في الصندوق
2: جودة المحفظة
3: بالضبط
4: يعني حتى لو كان ما اعطيتوش مرابيح هو ربح أداء على مستوى الأداء
2: في الدخل في الدخول ديجا عنده
3: 100% من الخصم القاعدة الجبائية
4: يعني اللي تنقوم الشركة الحريفة اللي تدخل فيها في رأس المال تتقاسموه بين انتوما كمتصرفين وبين المستثمر
2: لا المستثمر
3: هو
4: انتوا ما تاخذوش عموله
2: لا نعم هو
3: بالضبط احنا هو نوضح النقطه هذه احنا ناخذ عموله هو كل صندوق فيه عده اطراف يتصرفوا فيه المتصرف لو ديبوزيتير اللي هو
2: امين الصندوق
3: بالضبط امين الصندوق وفما مراقب الحسابات، كل صندوق كيف كيف عنده
4: عنده مراقب
3: حسابات، عنده الحسابات
2: مستقلة على الشركة،
3: مستقلة على
4: الشركة، ربي يكون في العون.
3: مراقب الحسابات للصندوق هذا مهم ديما،
2: من باب ديما فما تناسق
3: مع طبيعة
2: تضارب المصالح
3: بالضبط. وحتى القوائم المحاسبية للصناديق هي منشورة للعموم في
1: يطلعوا عليها، يجب يشوفوها
3: بالضبط
1: في طرش شفافية.
3: بالضبط. احنا بالنسبة لكل مستثمر، احنا الهدف بتاعنا شنو؟ نمولوا عمليات توسعة والإعادة هيكلة في الشركات، نشاركوا يعني نقيموا الشركة وقت الدخول، ومش نعاودوا نقيموا الشركة وقت التخرج.
4: يعني عندكم خروج في كل الحالات، عندكم خروج.
3: الفارق هذاك يعني الفارق هو الربح. شريك خلي في مشروع، كبر المشروع،
4: يجبك تردوا بالكم وتحلوا عينيكم قبل ما تدخلوا مكان شيء تحصلوا.
3: بالضبط بالضبط. تعالوا نحكيوا لاحقا كان هكا على
4: شنو ما الشروط معناتها، شنو ما التحوط اللي يقول سي محفوظ، يقول شنو التحوط اللي تعملوه باش ما تحصلوش، على خاطر راهو في الاقتصاد ما تعرفش عليها، ينجم تجي كورونا، تنجم تجي.
3: بالضبط بالضبط. هو معناها معايير اختيار المشاريع عدة، ولكن لعل أهمها حتى قبل ما نحكيه على جدول النموذج الاقتصادي والسوق، ديما نحكيه على كفاءة الفريق المسير.
1: صحيح.
3: جودة الإدارة.
1: مهم.
3: خاطر احنا ندخلوا صحيح معناها كمساهمين، بيناتنا اتفاقية مساهمين امباك داكسيونيري اللي ننظم العلاقة متاعنا، نجلسوا طريقة آلية في مجلس الإدارة باش نوفر.
4: هذا شرط من الشروط، يسمك تكون عندك
3: لأن احنا مؤتمنين على أموال المستثمرين متاعنا، لازمنا امبليكي بالقدا
4: في نسبة في رأس المال. شنو مالها شروطكم؟
3: نسبة في رأس المال الحقيقة ما نفوتوش 40%.
4: هكا
3: ما نفوتوش 40%. نحاولوا
4: ما تحاولوش باش تكونوا ماجوريتير، ما حاجتكمش
3: بالتصرف. ماهوش الهدف. احنا داخلين شريك مع
2: مهنيين، اصحاب مهنة،
3: شريك مالي، ومعاملين على الخبرة متاع صاحب المشروع. يعني فما علاقة ثقة كما قال سي محفوظ من الأول في الكفاءة هذه. فما بيان سور في دراسة الجدوى، ندرس السوق،
4: تطلب بزنس بلان.
3: بالضبط. هوني معناها عملية
2: أهم حاجة هو التحليل.
3: عملية التحليل هذه تنجم تدوم في بعض على أحيان أشهر، لأنه كما قلنا باش ندخلوا شريك لازمني الصندوق
4: يمشيوا للشركة على عين المكان ثبتوها.
3: بالضبط. بالضبط.
4: احنا عندهم برشا
2: والله سي
1: فقط أنا كان تسمحوا لي شوية. عملنا برشا معلومات دسمة للمستمعين.
4: يحب يخرج هذاك
1: كان رتحوهم شوية، ثم بعد ذلك نواصلوا 20 دقيقة كاملة.
4: خلينا نكملوا معاها.
1: فاصل قصير حبة الكرام ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
4: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام. أعزائنا المستمعين، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، إضافة لرشيدة مر وسي محفوظ الباروني. حصة اليوم نشرف باستضافة سي عبدالله المهيري، اللي هو المدير العام لزيتونة رأس المال أو رأس مال الاستثمار، التسمية متاحة كما هي
9: زيتونة كابيتال، معليش قولوها
8: كابيتال بالاسم اللاتيني، يعني كل أنا حكيت باللغة العربية باش زاد الناس تعرف
9: واضح.
8: تدخل تلوج عليها زاد هالمؤسسة هذه. وتحدثنا معناها هالفريق هذا نتاع الزيتونة رأس المال كيفاش يشتغل، وسألتوهم كيفاش يمشي وتعاملوا مع
9: حبنا نزيد إضافة قالها سي عبدالله بقيت نمر عليها. وقت يجيب لنا نحكي لك عن تجربة وبالتالي حاله أكيد سي عبدالله يزيد يأكد ذلك، يجيب لنا بزنس بلان، أي فكرة.
8: نعم،
9: أهم حاجة وقت تتعامل مع شركات توظيف رأس المال اللي مثلا كما صندوقنا الصناديق هذه، هو دراسة هاكي في التحاليل نتاعها، في معالجتها، في نقدها، في غيره، فيها من الخبرة اللي تعاون صاحب المشروع لتصحيح لتصليح لتغيير الاستراتيجيات إلى غير ذلك. معناها وقت يوصل صندوق من الصناديق، شركة تصرف في صندوق تقبل باش تدخل في معاينة، راهي اقتنعت
10: ربحة
9: بكذا بعد التعديلات اللازمة. وهنا يلزم نقولوا أصحاب رأس المال، أصحاب المشاريع اللي تطلب في شركات تدخل معك دي فون صناديق استثمار، راهو إذا كان نصحوك بحاجة راهو نصيحة ولا اللي مهم
10: المصلحة
9: باش يتمانوا عليهم، لكن راهو نصيحة ليك أنت في النهاية باش يكون المشروع أقرب ما يمكن من شروط النجاح.
10: اللي يجي يكون عمره ولا عمل بيزنس بلان،
9: أنا
10: وقت اللي يجي
9: لا وقت خدمه له سيدي بيزنس بلان، ولكن لقينا فيه برشا بعض نقولوا احنا مطبات وغيره. بالدراسة اللي عملوها بالفريق اللي عندهم بالخبراء اللي عندهم بطبيعة حال يتهذب يولي برنامج هايل برشا. ولابد هنا لابد يسمع الكلام، لابد انه يسمع الكلام. حاجة اخرى نضيفها بركة وسي عبد الله يأكدها، ساعات راهو مشروع ما يخص صندوق واحد، ينجم عندكم زوج ثلاثة صناديق يتشاركوا ويتعاونوا في ذلك. ثم نوع من الأخ يتعاونوا، لأنه مثلا يقول لك أنا ما نعدلش 35% والراجل مازال يحتاج ب 15 ولا 20% أخرى، يعاون يستدعى صندوق ثاني زميله من الزملاء ويقولوا ويجي ايش قولك في المشروع هذا ويجي نتعاونوا فيه. إذا كان رأيين خير ثلاثة خير من رأيين، ورأيين خير من واحد، شفت قداش دخلنا فيها مع المستشار اللي جابه تو السيد اللي بعث هكا ما خدمتها له شركة دراسات هيك مش
10: وخلص عليها الفلوس وقت اللي يجي
9: نزيد ونقضوها
10: ياخو كوميسيون ديتود زيد
9: لا حتى يقبل بعد ما يقبل
11: هي تابعة لدراسة المشروع،
10: تابعة دراسة، يعني
11: دراسة تكميلية نقوم بها. هو كما قال سي محفوظ اللي تفضلت وقلته، الاستثمار في رأس المال يمكن توافق المصالح، لالينومون دي زانتيري، هذاك علاش احنا كلنا فرد مركب
9: في فرد مركب
11: ويصير تشاور في مجلس الإدارة باش المشروع يقدم المؤسسة تكبر.
8: سي عبدالله انت قلت كلمة تول المؤسسة تكبر، وانا سي رشيد سامحني سي محفوظ راهو الكلمة اللي قالها في اول الحصة مسألة هال
10: يا اخوي الجمعة اللي فاتت التنمية
8: الجهوية
10: سخون بن عميس متاعي وانا بن عميس متاعي المرة اللي خليني نلقي سؤال.
8: انا فقط نحب نحكي على نمو الشركة هذه ونسبة النمو وشنو هو اللي حقق وكيفاش قاعدة تتطور والا لا، ونحب نسأل على التنمية الجهوية اللي حكى عليها في أول الحصة، قال احنا 60% من تدخلاتنا ماشية للتنمية الجهوية. نحب نفهم الخيار هذا علاش، بناء على شنو اختاروا هالتوجه هذا. وبعد عندك سيرشيد
10: دقيقة كاملة كما تقول انت.
11: هو المشرع التونسي وضع إطار قانوني تحفيزي يوجه الاستثمار نحو مناطق التنمية الجهوية. يعني الامتياز الجبائي اللي حكينا عليها بالنسبة للمستثمرين بتاعنا، كل ما احنا نستثمر في مناطق التنمية الجهوية كل ما التحفيز أكبر. احنا من جهة أخرى لقينا أنه فما برشة مؤسسات أغلبها صناعية منتصبة في المناطق هذية وعندها قابلية كبيرة أنها تتطور.

0: الصناعات الغذائية 26% اليوم من المحفظة متاعنا في الصناعات الغذائية،
1: غذائية يعني.
0: 14% في الصناعات، صناعة الأدوية، نشاطات الصناعة المعدنية 11%، فما زاد معناها
2: عندكم شي في الصحة مثلا؟
0: عندنا في الصحة
1: الأدوية هذه
0: عندنا في الصحة
3: لا لا أدوية مليار دولار،
0: عندنا الأدوية وعندنا خدمات صحية موجودة،
2: خدمات صحية
0: كيف كيف كيف كيف، خاصة في إعادة الهيكلة، يعني فما تنويع على مستوى القطاعات،
2: وهذو كل القطاعات يتمتعوا بالامتياز الجبائي،
0: يتمتعوا بالامتياز الجبائي كانوا في إعادة الهيكلة ولا كان عندهم استثمار في مناطق في
3: مناطق خارجية،
0: نعم. مناطق تنمية جهوية، وكيف كيف لازمنا نحكيه على الأثر الاقتصادي والتشغيلي متاعهم. يعني احنا اليوم المحفظة كما قلنا استثمرنا في حوالي 50 شركة، فما شركات صار فيهم التخارج في السنوات الأخيرة، اليوم المحفظة فيها 47 شركة، 47 شركة هذوما يشغلوا أكثر من 7000 عامل وعاملة، وهذوما مؤشرات زاد نهتموا بهم، خاطر
2: ما فيش وهك الأثر، أثر
0: بالضبط
2: الاقتصادي،
0: هذا هو الأثر. كل دينار نستثمروه نعرفوا اللي وراه فما موطن شغل معناها تم خلقه ولا تم الحفاظ عليه.
2: قديش إحداث موطن شغل واحد تقريبا 20,000؟
0: الحقيقة ما عنديش المؤشر
2: في المؤشر التونسي تقريبا يوصل حتى التوى يمكن يوصل 40,000 إلى 50,000
3: سنوية.
0: أنا شخصيا الحقيقة ما عنديش المؤشر،
2: ما مرة
3: مفيد أن تصير إحصائيات باش ناس تفهم. مثلا نقول لك أنا أنت عندك برشة صناديق، قديش نسبة استعمالهم المئوية؟ عندكم هذا
0: بالضبط، احنا كي نجمعوا الاموال عندنا بين 2 و3 سنوات باش نوفوهم،
2: حتى الاربع يوصل
0: في بعض الاحيان.
3: نسبه التوظيف،
0: نسبه التوظيف توا في حوالي 70%،
3: ما شاء الله
0: 70%، يعني من 400 كما قلت لك 420 مليون دينار معناها اللي زكتي
2: اموال تحت التصرف،
0: اموال تحت التصرف، فما حوالي 280 مليون دينار
3: و30% اللي تبقى واش تعملوا بهم؟
0: هو كل صندوق 80% منه يمشيوا للمؤسسات، 20% يقعدوا سيولة متوفرة.
3: السيولة ايش تعملوا بها؟
0: السيولة نوظفوها كيف في
3: ديما في أمور شرعية،
0: ديما في أمور شرعية، هو للتدقيق معناها احنا في الوقت نستثمروا في شركات أساسا نستعملوا عقد المشاركة، في بعض الأحيان نستعملوا عقد المضاربة وقت فما سندات حاملة
2: الوكالة بالاستثمار تعملوا،
0: والوكالة في استثمار السيولة أساسا، يعني هو علاش السيولة هذه يتم استثمارها في حاجات ما فيهاش مخاطر كبيرة، لأنه باش نقولوا احنا البروفيل دو ريسك تاع الصندوق يقعد مقبول 80% للشركات، وهذا الأثر اللي لوجوا عليه،
3: هذاك الهدف،
0: و20% في توظيفات مالية متوافقة مع المالية الإسلامية.
3: جميل،
0: هكاك الصندوق ينجم يخلط المردودية طيبة.
1: ورجال خليني اللي يتعاملوا معاكم المستثمرين هنا، يعني انطباعاتهم، قاعد العدد يزيد، محافظين ينقص
3: من خلال 70% راه قاعد يزيد
0: بالضبط. هو كان نعطيك هكا مؤشر، احنا في سنة كي بدينا في سنة
1: 2019
0: قمنا بعملية مليون
2: دينار،
0: 1200 مليون دي معناها
3: يتيمة،
0: مليون و200 ألف دينار عملية واحدة. كملنا سنة 23 محفظة فيها 127 مليون دينار.
1: جميل.
0: 24 25 وحدهم عملنا أكثر من 140 مليون دينار.
3: ماشي.
0: يعني هو النسق تصاعدي، وكما قلنا هي علاقة شراكة، يعني أنا اليوم منشارك سي محفوظ باش يرى الأثر على المؤسسة متاعه ويرى الامباكت فينانسي مالي بالأموال اللي ضخيناها، وفما أثر آخر في باش يحكي مع سيرشيد على المؤسسة متاعه، وهذه هو هي علاقة ثقة تبني على
2: وحاجة ممتازة أخرى لازم نحكي فيها.
1: نعم.
2: ربما المشاركات هي محددة بالقانون لعشر سنوات، ممكن تزيد عام أو عامين.
1: نعم.
2: الاثناش، ولذلك هالشريك هذا مش باش تقعد حياته كاملة، هو ما حشوش باش يقعد حياته كاملة معك، هو باش يجيك وقت يحشو به في التوسعة في السند الأولاني

0: عند في, في, في البداية.
1: صحيح.
0: ما تقعدش تقاسي في الديون من نهار الأول. هو رأس مال صبر عليك 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين وثم سياسة تخرج. هذه نحب بالضبط في الصناديق اللي انتم تسيروا فيها سي عبد الله بيننا بالضبط. مثلا قلت خرجتوا من 3-4 سكرتوهم ولا تخرجتوا منهم
2: بالضبط؟ هما شركات حقت معناها عملية إعادة الهيكلة أو الاستثمار كمل
0: ولا بس عليه ولا يحب يعيش وحده
2: بالضبط. فما هوني حالات نرجع للنقطة نرجع. اللي قلت عليها صاحب المؤسسة وقت يخمم باش يكبر ولا يحل رأس المال احنا نقوله يعرف اللي يدخل مع الصندوق تدخل مؤقت ما بين 4 و7 سنوات ثم يصير التخرج. يعني هو يعرف اللي ماهوش باش يتخلى على السيطرة
0: بقصير على الشركة
2: في في في رأس المال. اتفاقيات المساهمين ديما تعطي الأولوية لباعث المشروع وقت التخرج هو له الأولوية باش يشري على الصندوق. في الحال في بعض الحالات صاحب المشروع هذايا هو بيدو معناها ما عندوش الطاقة المالية باش يتخرج وقتها نجموا مع بعضنا حتى للحصص نتاعو هو نلوجوا على مستثمر مالي جديد مستثمر استراتيجي جديد مستثمر قطاعي يعني ان اكتور دو سيكتور كان هو في الصناعه الغذائيه ينجم مزود او حريف شركه
0: يدمج الشركه مع مشروعه هو
2: في انتجراسيون يصير عمليه ادماج. يعني هذا هو كيفاش
0: ولا صناديق اخرى تاخذ عليكم
2: في بعض الحالات. في بعض الحالات احنا نتمناو انه هكا ممكن الاطار القانوني يوفر تحفيزات اكثر باش نقولوا احنا مارشي سكوندير سوق ثانويه للمساهمات هذه لانه اليوم ما بين
0: ثم كان سوق اوليه مثلا
2: ما بين التحديات هو التخرج مش ديما سهل في الشركات هذه هي شركات غير مدرجه بالبورصه
0: اولا هي تعاقديه ولكن تعاقديه في ظل القانون معناها الترانسميسيون هذه ولا حاجه وقت يقول انا عندي باش نتخرج معاك انطلاقا من السنه السابعه ويزمك انت تلوج وعندك اولويه باش تشري عليها ما لقيتش انا نتلوج نلقاش شكون نبيع معناها هذه كلها تعاقديه. لكن لو ثم كما قال سي عبد الله وهام جدا كلمته السوق الثانوي
1: نعم
0: سوغو مارشي هو تداول بحاجات بسيطة جدا كما السوق المدرجة في البورصة مثلا. احنا اهم حاجة عندي انا ان ندخل في شركة والشركة هذه ندخلها البورصة الشركة هذه حصتي انا نبيعها في البورصة كصندوق نحكي
3: هذا مازال موجود
2: هو هذاك المبتغى توصل المؤسسة الحجم معين
0: تستجيب الى الادراج في البورصه
2: ومستوى اداره وحوكمه معين هذايا زاده
0: مساهمتنا
2: غادي زاده باش تكون حاضره للبورصه. هذاك التخارج كما قلت لك اللي كلنا نلوجوا عليه ويوفر سيوله كبيره بعد للاسهم الشركه
3: وفي البورصه ثم سوق ثانويه في البورصه زاده في البورصه
0: اي نعرف لكن هيك ما في محدوده برشا
3: محدوده عند السلطه
0: يسموه سوق
1: سيرشيد انت
3: لو مارشي
0: الترناتيف
3: لا انا اللي حبيت نساله في نفس الاطار وبركش عندي سؤال اخير
1: نعم
3: هو حكيتوا على التخرج راه مش التخرج من الكليات باش
0: لا التخرج
1: يعني التخرج
3: باش نخرج انا ما عادش نتعامل مع المؤسسه
0: هذا مصطلح لا مش نتعامل نبيع حصتي
2: انا كيما خذيت اسهم وقت الدخول باش نبيع الاسهم هذايا هو
3: انا هوني سؤالي هي السعر
2: بالضبط.
3: بل كنت نثبت يتفقوا على مبلغ محطوط في الكونتراتو وبعدك شي جاء القانون قال لا يلزم اختبار في الأمر بالضبط. وين وصلنا في الأمور هذه
2: هو اليوم كما قلت أنت الإطار القانوني يتطور قبل كان فما اتفاق مبدئي أول يتكتب حتى في
3: مشكلة ولا
0: تحب نقول لك أنا شنو
3: يجاوبني هو نحب يجاوبني هو خلاص تعرف علم الأولية
0: أنا عندي على خطر هذه وجهت لي رأسي من عام 2009 ومن عام 2011 والحمد لله غيرناه لأنه هكا بالنسبة لي أنا واللي هو نوع ثاني من القروض اللي بتسميه اسمه
1: يعني أنت
0: تعرف شنو كان وقبل كان يأخذ في كمبيالة قبل يأخذ عليه كمبيالة هذه المشاركة تسمى تأخذ عليه
1: كمبيالة ما دخلناش ماش مشاركة
0: الشروط
2: أيوة. هي عملية تقييم كيما نقيم قيمة المؤسسة في الدخول ونجموا في بعض الحالات ندفعوا معناها اون بريم ديميسيون وقت الدخول خاطر الشركة كي ندخلوا فيها
0: عندها تاريخ،
2: عندها تاريخ وعندها أرباح وعندها عائدات موجودة في القوائم المالية متاحة. وقت الخروج كيف كيف نعود ونعملوا تقييم، نطمحوا أنه بطبيعة القيمة باش تكون أعلى، حتى احنا استثمرنا يعني حجم الشركة كبير.
0: قديش من طريقة تقديم برشة؟ هو 3-4-5
2: برشة برشة برشة طرق
0: حسب يعني التعاقد. أنت شو أنت تقوله مثلا
2: في بعض الحالات نجمو نكتبو، احنا نكتبو معناها لفامي دو ميتود نقولو احنا ديفالواسيون يعني هكا بطريقة بعجالة
0: باتريمونيال
2: بالضبط. نجمو نعتمدو على الأصول متاع الشركة، يعني ايش عندها مباني، ايش عندها أراضي، ايش عندها معدات عندهم قيمة. نجم نعتمدوا على
0: التدفقات المالية المستقبلية
2: بالضبط exactly. معناه هوني كيما احنا دخلنا على دراسة جدوى، فما دراسة جدوى لفلو ايكونوميك فيتور، ونجم نشوفوا زادة شركات مشابهة لسوسيتي كومبارابل في عملية تخارج متقاربة، بقديش صار التخارج، كم من مرة مثلا الناتج الصافي، قيمة الشركة 10 مرات قيمة الغل. دونك فما كل شركة فما عندها برشة. عندها
3: ثم حالة باش نذكرها لك توا، اللي ريتها برشا في برشا شركات واللي تمثل عائق بالنسبة
1: لأصحاب المؤسسة. لو تسمح لي
3: توا، انت قلت لي عندك قديش؟ قلت لي عم
1: تقول ما زالوا 3 دقائق.
3: عندي حق فيه مثل دقائق كل ما
0: كل على ذمتك معليش.
1: تخطين ليك ايوه
3: ليت قديش يبيع ويشري معايا. الحاله هي كونه وقت اللي تبدا عندك مؤسسه فيها 50% 50% زوج شركاء، صار 50% 50% هيك يقول نمشي للصندوق، ولا يقول لا ما نمشيش، يقول يا اخوي زيد معايا في رسمه، يقول لا ما نزيدش، انت خليتك وكيل وما قدتش روحك، وتولي عركه وخصومه ولا غير ذلك. يولي الشريك ماذا به يتخلص منك الشريك الاخر، يمشي للصندوق كيما صندوقكم انتم، يقول له تشري عليه هذا السيد هذا. فشنو موقفكم في النقطه هذه بالذات؟
2: احنا حاليا الصناديق اللي نديروها ما نشريوش اسهم موجوده، ديما نستثمروا باش نكبروا.
3: ثم صناديق تعمل هكا،
2: ثم صناديق ثم صناديق، واحنا بيدنا نطمحوا معناها في
0: خطة
2: في القريب العاجل
3: لإنشاء
2: صناديق تكون متحرة أكثر من في استراتيجية الاستثمار متاعها، وتتمكن أنها في مرحلة أولى معناها كما قلت أنت تتمكن تخارج بتاع مستثمر كان موجود في رأس المال، ومن بعد مع المستثمر اللي تبقى تواصل باش تمول النمو. أوكي هذا وارد.
3: السؤال الثاني هو سؤال جبائي، معناتها أنا كمسؤول على الصندوق نمشي للمؤسسة نثبت روحي بالقدا، نشوف البيزنس بلان تاعو ونصلحو الريجل وكذا، ونقول له توا باش نعمل كونتراتو باش ندخل شريك معاك. من غدويك يجي له ريدريسمون جوديسيير بعد 4 سنوات
0: فيسكال
3: يجي توظيف جبائي. السيد طلع اموره مش قد بعضها، ياخو رايك راس المال نتاعك ومتاعه ومتاع الناس الكل، كيفاش تتجنبوا هالمشاكل؟
2: هوني لازم في فتره الدراسه، لانه بالضبط فما
3: ناحيه جبائيه ثبتوا فيها زين
2: بالضبط.
3: ساعات تعملوا ديت فيسكال وشنو؟
2: في بعض الحالات وي في بعض الحالات
0: نعملوا بحوث كريم.
2: معناها نستندوا على مكاتب مختصة بور فير دي ديو ديليجنس كما قال سي محفوظ. تنجم تكون تقنية كان نشاط الشركة فيها كتقنية اللي احنا كشركة تصرف ما نفهموهاش مليح. في أغلب الأحيان تكون جبائية مالية، يعني بشوفوا القوائم المالية هل هي معناها
0: حقيقية
3: ولا
2: والجانب الجبائي بالضبط معناها. وحتى احنا في
3: الضمان الاجتماعي وجبائي
2: في اتفاقيات المساهمين حاولوا انه معناها الصندوق يكون محمي، كان فما مخاطر تم اكتشافها قبل
3: ما كنش نسولين عليها
2: نجموا
0: نكتبوها نرجو الكلمة التعدي والتقصير. شفت هذه التعدي وبعدها فهمت ماذا التعدي والتقصير هذا يدخل فيها.
2: هو ديما احنا لازمنا نقولوا لي احنا نرافقوا الشركة في بعض الاحيان يصيروا
0: ساعات يصلحوا امورهم قبل ما ندخلوا،
2: يصيروا احداث انه معناها تشريع جديد والا وضع اقتصادي عام جديد، نحاولوا ديما نرافقوا الشركة منطق الشريك اللي
1: سي عبد الله في 20 ثانية رؤيتكم المستقبلية لزيتون رأس المال.
2: يعطيك صح. احنا الحقيقه كما حكينا نشاط الشركه في تطور، ولكن الرؤيه حاليا هي مش مجرد نمو كمي في عدد الصناديق وحجم الاستثمار. الرؤيه حاليا هو انتقال نوعي للاستثمار المسؤول والمؤثر.
1: جميل.
2: يعني ان شاء الله الصندوق 11 اللي باش ننشئوه في زيتونه راس المال باش يكون صندوق اخضر، لانه فما جمع طبيعي بين الاستثمار البيئي وما بين الماليه الاسلاميه. كان نحكيه على استبعاد كل ما هو ضار، تقاسم المخاطر، التركيز على الاقتصاد الحقيقي، هذوما كل يخليونا اليوم
0: اهداف شرعيه.
1: نعم
2: بالضبط، احنا بصدد انشاء صندوق اخضر. وحتى في نهايه سنه 2025 شاركنا في عده مشاريع في الطاقات المتجدده، في الاقتصاد الدائري. اليوم الشركة تمكنت من أنها معناها تدمج بشوية بشوية معايير الأثر في على مستوى كامل المحافظة، وهذو من الجوانب اللي قاعدين نخدموا عليهم في الأشهر الحالية.
0: موافقين إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، ربي يوفقك. شكرا جزيلا سي عبد الله المهيري، المدير العام لزيتونة لرأس المال ولا رأس مال الاستثمار كابيتول يحب يقولها سي محفوظ. طبعا يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وجميل أن يكون على رأس المؤسسات شباب، ربي يوفقك حقيقة. الشكر موصول.
0: لا نحن نأخذ منه كلمة أنه ما نجمش نقول على الأقل في 26 حلقة ثانية
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: باش يعطينا على الأقل تنفيذ الرؤية.
1: الرؤية
0: مبدئية لسنة 26.
2: إن شاء الله نجيو بحذاكم في الأشهر الأخيرة من 26 نحكيو على الصندوق الجديد
1: إن شاء الله. مرحبا بك يا سي عبد الله، شكرا جزيلا. شكر موصول سي رشيد تمر، سي محفوظ الباروني، أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب.

0: إشهار.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

لبيك اللهم لبيك، لبيك رب التائبين النادمين، لبيك رب الراغبين الراهبين، لبيك رب المعوزين السائلين، لبيك رب التائهين الشاردين.

لبيك رب الصائمين القائمين، التائبين العابدين السائحين، الحامدين الراكعين السائحين.

لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك، لا شريك لك، العز والملكوت لك، والبر والرحموت والبطش والجبروت، الملك لك والخير لك والعلم لك.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
6: إشهار.
7: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهرباء مع مصرف الزيتونة. وصل واصل بالكهرباء اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
8: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: إشهار.
9: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد. مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين، وين ما كنتوا تسمعونا يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: الله يرحب بك، الله ونبي بارك الله فيك، ومرحبا بكل من يستمع إلينا. لو تسمح يعني دعاء اليوم هاو طويل شوية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه علم وفيه دعاء وفيه تربية وفيه تذكير، إن شاء الله ربي ينفعنا به إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر والفقر، وأسألك القصد بيقول التوسط في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. كالعادة كتاب الجامع الصغير وأحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، وننطلق بحديثنا الأول في حصتنا لليوم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الاستغفار في الصحيفة يتلألأ نورا.
2: نعم، الحمد لله، الله يوفقنا لكثرة الاستغفار. طوبى من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار، إذن قال صلى الله عليه وسلم: الاستغفار في الصحيفة، أي صحيفة المكلف التي يكتب فيها كاتب اليمين، والتي يجدها الإنسان يوم القيامة يجد صحيفته بكثرة الاستغفار. هاك الاستغفار يتلألأ نورا، يحب يقول يضيء يوم القيامة فيها حين يعطى كتابه بيمينه. واش خير من النور يتلألأ من الاستغفار. ربي وفقنا إن شاء الله دي حتى باش ما نساوش الاستغفار ونكثر من الاستغفار مهما كان. قولش إنسان لا دائما استغفر، وربي ما وفقنا إلى الاستغفار حتى أنه سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا، بل يغفر لنا إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. كذلك اللي بعده: الاستغفار ممحاة للذنوب.
2: نعم، ممحاة للذنوب يحب يقول مفعلة، أي مذهب للخطايا كلها، إذا اقترن بطبيعة الحال بتوبة صحيحة، بتجديد التوبة. ما يبداش الإنسان تاب اليوم راجع وأخطأ غد، يعيد التوبة وينوي التوبة النصوح، يقول يا ربي تبت ولو عدت في اليوم 70 مرة كما ذكر صلى الله عليه وسلم. إذن استغفار ممحاة للذنوب. نعم،
1: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
2: نعم، هذه يعني لما سأله أو يسأله من يريد الإسلام فيقول له صلى الله عليه وسلم: الإسلام المعتبر أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى، وأن سيدنا محمد هو رسول الله، وأن تقيم الصلاة
1: والمرسلين.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة التي أمرنا الله بها، 5 صلوات بين اليوم والليلة مكتوبات، وتؤتي الزكاة لمستحقها. يعني لما يكون عندك زكاة في زرع ولا في المال ولا في غيره. وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تجتهد باش تحج 90 سنة ووقت يحب يحج، لا حج مدامك صغير، حج مدامك نجم يعني تلم الفليسات، اجتهد في هذا الأمر، ما تخليش الأمر كك مفتوحة. قال يفتح الله، الله فاتح سبحانه وتعالى وفتح، فاجتهد. فلكن الإنسان اجتهد ولم اكتب معناها حط في القرعة إلى آخره، ونقول لسبب ما خرج ولا ما نجمش يحج، كأنه حج لأنه بنيته الله عالم وأن عبده يعني اجتهد في هذا الركن. وتصوم رمضان بطبيعة الحال اللي هو من الفرائض. هذا هو الإسلام، جعلنا إن شاء الله دائما من المسلمين سبحانه وتعالى.
1: نعم. آمين يا رب العالمين. الإسلام علانية والإيمان في القلب.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية، لابد للإنسان يشهد ويعلن بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان يعني هو العلم وهو متعلق بالقلب. الإسلام بفعل الجوارح باليدين والفم والحركة وكذا كله يظهر الإسلام إنسان أنه مسلم. أما الإيمان فكله يعني في القلب. إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره خيره وشره، إيمان بالحوض والميزان والجنة والنيران، هذا كله عمل القلب. وأما الإسلام يكفي فيه العلانية الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام ذلول كرسول، يحب يقول سهل منقاد، لا يركب إلا ذلولا، يعني لا يناسبه ولا يليق به ويصلحه إلا اللين والرفق والعمل والتعامل بالمسامحة وبالصلح. نعم، ما يجيش الإسلام بالقوة لا طلبا ولا عملا. فالمسلم يكون ذلول من هذه الناحية، ليس ذليل، إنما هو يكون سهل ومنقاد
1: هين.
2: نعم، ولا يناسب الإسلام الدين الإسلام إلا يليق به ويناسبه ويمشي معه إلا يعني اللين والرفق والتعامل بالمسامحة وغيرها من الأخلاق النبوية. فكل الأخلاق تمشي مع الأخلاق النبوية والقيم العالية تمشي مع الإسلام، ولا معنى ما يكونش مع الإسلام الشدة والقوة ومعنى القتل وكذا، هذا كله ليس من الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم بشي يقرب لنا المعنى، الإسلام ذلول، يحب يقول سهل ومقاد، لا يركب إلا ذلولا. ما يجيش الإسلام في قلب مسلم إلا إنسان متواضع محب للخير محب للإحسان، لا يكون في قلب إنسان متكبر مغشيم معناه والعياذ بالله. الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا. فمن هذه الناحية المسلم محلاه طيب، يعني سهل منقاد، يحب الخير يحب الإحسان، يصبر على إذاية الغير ويعمل ويجتهد ويبني ويخترع ويكون، هذا هو المسلم. نعم.
1: الإسلام يزيد ولا ينقص.
2: نعم، يزيد الإسلام بالداخلين فيه ولا ينقص بمن خرج منه. يزيد بما فتح الله يعني من قلوب العباد في شتى البلدان بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي لا بد أنها يعني تخاطب الفطرة السليمة. لا بد كل من يعني فتح الله على قلبه بالإسلام، سبحان الله، في ساعته في لحظته في ساعة إيمانه يصبح هين لين، اللهم صل على النبي. فالإسلام لا ينقص،
1: يزيد
2: في العدد ويزيد في قوة الإيمان ويزيد في قوة الأنوار ويزيد في قوة كثرة تلاوة القرآن ويزيد في العلماء الربانيين والعلماء

لتلك الجهود المباركة. ولم يكن علماء الزيتونة بدعا من الأمر، فقد جاروا على سنن إخوانهم بالمشرق والمغرب في العكوف على هذا العلم قراءة وإقراء وتصنيفا، ضاربين بسهم وافر في تحرير مسائله وتقويم ما انتهى إليه الحذاق. ولئن كانوا إلى طريقة البصريين أميل، تعرفوا في اللغة مدرسة الكوفة مدرسة البصرة، قال ولئن كانوا يعني أهل تونس أهل الزيتونة إلى طريقة البصريين أميل، فإن ذلك لم يمنع حذاقهم من الوقوف من مختلف الأنظار موقف الحكم المنصف انتصارا لما آزره الدليل وشايعه المنطق السديد، بصرف النظر عن منزلة مخالفيه، إذ كان شعارهم في ذلك الحق أحق أن يتبع. وهذه الرسالة خير شاهد على صدق ما ادعينا، فهي تؤذن برسوخ قدم صاحبها، ووفرت اطلاعه على مسائل الخلاف في النحو، وعلى إنصافه ورفعة أدبه مع المخالف، ولا غرو في ذلك. فقد نشأ الشيخ عبد الواحد في أحضان أسرة عريقة عرفت بحسن السيرة والشغف بالعلم، محفوفا برعاية والده العلامة إبراهيم المارغني، ولج العلم من أبوابه المعهودة، وكرع من مناهله العذبة، وطفق يترقى في مدارج المعرفة حتى بلغ أعلى المراتب، وبرز في بعض العلوم مثل القراءات والكلام، بل علا كعبه في الأول حتى أصبح فيه قبلة الطلاب. ولا يخفى على ذي بصيرة أن هذا العلم لا يخوض فيه إلا من كان حاذقا للنحو، بصيرا بدقائقه، خبيرا بوجوه الاختلاف في مسائله. ومن المعروف أن نقر بالفضل لمن أفنى بدر عمره في خدمة العلم ورفع لوائه وبثه في صدور الرجال بهذه الديار العامرة. ومن الوفاء أن نكشف اللثام عمن غمرهم التاريخ وطوى ذكرهم طيا، أو غمطهم تلاميذهم حقوقهم فلم يرفعوا لهم ذكرى في مجالس العلم والمحافل الدولية، فنعرب عن مكانتهم العلمية ونبرز ما أثمرته جهودهم طوال عقود في خدمة العلم، وننشر تصانيفهم تنويها بمنازلهم وإشادة بجهودهم. وأفتح قوسا هنا لأعيد ما ذكرت أولا من ترجي أبناء العلماء أن يخرجوا ما كتب آباؤهم وأجدادهم للنور حتى تنشر كتاباتهم ويطلع على دررها العلماء وطلبة العلم. قال سيدي برهان النفاتي أبقاه الله وحفظه، وجريا على سنن الاعتراف بالفضل لذويه وخدمة العلم وتكريم أهله، بادر الابن النجيب صاحب الهمة العالية وليد بن مسمية إلى تحقيق هذه الرسالة النافعة في بابها الموسومة بسؤال غريب وخلاف عجيب. فقد ورد إليه سؤال من بعض النجباء الحذاق عن حكم تقدير المحذوف في بيت عمرك ما ليلي بنام صاحبه، هل نقدر الموصوف مع صفة من مادة القول قبل نام كما قدروا ذلك في شاهدي نعمة وبئسة، أو نقتصر على تقدير الموصوف دون القول؟ هذا ما اختلف فيه الشيخان عبد العزيز الباوندي والحطاب بوشناق رحمهم الله تعالى، وانبر الشيخ عبد الواحد إلى تقويم الرأيين وتحرير القول الفصل في المسألة. ذهب الأول إلى وجوب الاكتفاء بتقدير الموصوف فيكون الأصل بليل نام صاحبه، ودعا إلى إصلاح نسخ ابن هشام بإزالة تقدير القول، ونقل ذلك عن الصبان دون توجيه. وذهب الثاني إلى وجوب تقدير القول مع الموصوف، وادعى أن ما نقل عن الصبان من وادي السهو والغفلة،

0: انتصب الشيخ يعني المارغني حاكما بينهما، فبين أن الأول أفرط لأن ما دعا إلى حذفه من النسخ ليس خطأ، وإنما هو جار على خلاف الأولى. ووجهه ذلك أن جملة نام صاحبه خبرية، وهي بهذا صالحة للكون صفة للموصوف المحذوف، فلا حاجة عندئذ إلى تقدير صفة من مادة القول مقول فيه. وأن الثاني فرط إذ ادعى وجوب تقديرها في بنام صاحبه حملا على تقديرها في شاهدي نعمة وبئسة، وهو قياس فاسد لوجود فرق مؤثر بين الفرع والأصل، إذ الأول جملة خبرية لا نفتقر فيها إلى تقدير لأنها صالحة لأن تكون صفة للموصوف المقدر، وأما الأصل فجملتان إنشائيتان لا تصلحان للوصفية، وإذا وقعت موقع الصفة فلا بد من تقدير القول. وأما ما ذكره العلامة الصبان في باب نعمة وبئسة وما ذكره في باب النعت فلا تجري بينهما منافات، إذ لم يتواردا على محل واحد. ولعل في ظهور هذه الرسالة النافعة ما يشحذ همم طلبة العلم ويوقظهم من الغفلة ويبعثهم على العناية بلغة الضاد وصلا للحاضر بالماضي. وأنتم كنتم تسمعون الحكم بين قولين لعالمين جليلين زيتونيين، الشيخ عبد العزيز البواندي والشيخ الحطب بوشناق رحمهم الله تعالى، فكأني أرى البعض لا يستطيع فهم ما اختلف فيه، وذلكم لأن الناس عندنا قد غفلوا عن اللغة العربية الفصيحة الصحيحة التي نزل بها القرآن وتكلم بها سيد ولد عدنان عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولذلك قال سيدي برهان النفاتي حفظه الله تعالى وأدام النفع به، قال ولعل في ظهور هذه الرسالة النافعة ما يشحذ همم طلبة العلم ويوقظهم من الغفلة ويبعثهم على العناية بلغة الضاد يعني اللغة العربية الفصيحة وصلا للحاضر بالماضي. فنحن في عصر كسدت فيه سوق اللغة وجهلت منازل أهلها، فمعظم الناس عن سبيل علومها ناكبون ولذويه هاجرون، فالمبتدي زاهد في الطلب والشادي مستغن بما حصل راغب عن الزيادة، وصار اللحن الفاحش الذي كانت تمجه الآذان وتنفي منه الطباع السليمة عادة مأنوسة، وأصبح ديدن بعض الشيوخ والأساتذة. تصور أنت شيخ وأستاذ ويلحن، وشعار كثير من خطباء المنابر يخطب هو يرفع وينصب ويجر كما يريد. ولعل من أغرب ما رأينا في هذه الآونة تجرؤ بعض الجهالة بفنون اللغة على تفسير آي الكتاب وشرح أحاديث خير الأنام، جاهل باللغة ويعمل في درس متاع تفسير للقرآن ولا درس متاع تفسير الحديث. وقديما قالوا من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذه النصيحة الذهبية لسيدي برهان النفاتي. لعل بعض أهل العلم ممن يخلصون لله تعالى أن يأخذوا بها، ولذلك قال سيدي برهان أسأل الله تعالى أن يوفق المحقق لما فيه الخير والصلاح وأن يثبته على الصراط المستقيم وينفع به في قابل الأيام، وأن يجزي لابن الفاضل محمد المنعم المارغني الذي جاد بهذا المخطوط رغبة في نشر العلم النافع وخدمة أهله. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، حرره الفقير إلى ربه برهان بن الحبيب النفاتي أستاذ الفقه وعلومه بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية جامعة الزيتون المعمورة يوم الأربعاء 28 ربيع الأول 1443 الموافق له 3 نوفمبر 2021. ننتقل بعد تقديم شيخنا وعالم الزيتونة سيدي برهان النفاتي إلى السيد الكريم العالم الجليل التقي الخفي ولا نزكي على الله أحدا سيدي فتحي بن الشريف العبيدي. تقديمه لمسائل وملحقات ذيل بها الشيخ عبد الواحد المارغني رسالتين للشيخ محمد بن يالوشة الشريف في وقف حمزة وهشام على الهمز وفي أحكامها الكناية. قال سيدي فتح العبيدي: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وسيد القراء والمقرئين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته القراء والمجودين. وبعد، فقد أطلعني ابننا البار الشيخ المقرئ وليد بن مسمية على رسائل الشيخ المقرئ عبد الواحد المارغني نجل الشيخ العلامة إبراهيم المارغني رحمهم الله تعالى، وهي عبارة عن تعليقات ملحقات بصفته مصححا على رسائل جده فضيلة الشيخ المقرئ محمد بن علي بن يالوش الشريف. وقد سبق للشيخ وليد بن مسمية القيام بأعمال علمية جليلة تتعلق بفن التجويد وبآثار آل المارغني، فمن ذلك نشره لمتن الجزارية للإمام ابن الجزري على مقتضى الرواية الزيتونية التونسية وأيضا إعرابها، وكذلك نشره صحبة الأخ الفاضل الشيخ محمد المنعم المارغني لكتاب الفوائد المفهمة في شرح الجزارية المقدمة للشيخ بن يالوشة في طبعة استوفت النص الكامل لهذا الشرح كما وضعه مؤلفه أولا، وذلك بعد إلحاق زيادات أصلية خالت منها سائر الطبعات، وقد نالت هذه الأعمال القبول لدى القراء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والعمل الجديد الذي ينشره ابننا وليد بن مسمية لا يخلو عن أو لا يخلو من أهمية ومن فوائد جمة، وذلك لأنه يحيي لنا نصا أهمل منذ نيف 80 عاما وبقي رهين بعض المكتبات الخاصة، وهو نص جدير بإعادة النشر، وذلك لأن الشيخ عبد الواحد المارغني أتحف القراء فيه بمسائل علمية نافعة لطلبة العلم وعموم المطالعين، فما حبره قلمه السيال من مسائل تذييلا على رسالة جده ابن يالوشة تحرير الكلام بالنسبة إلى الأوقاف الهبطية والوقف السني والوقف على بعض الكلمات القرآنية فيه بحث وتحقيق يدلان على رسوخ قدمه في علوم القراءات، وفيه إثراء للدرس القرائي، ويوقفنا على بعض ملامح المدرسة التونسية للقراءة والإقراء، وما ذيل به الشيخ عبد الواحد المارغني رسالة أحكام هاء الكناية لجده ابن يالوشة يعد استدراكا لبعض المسائل التي أغفلها جده مع شرح لبعض العبارات، مما جعل رسالته مستوفاة المباحث موطأة بين أيدي طلبة القراءات، وكذلك ما أتحف به القراء من مناظرات علمية بين بعض مشايخ الزيتونة في مسائل قرائية يوقفنا على نماذج من المناقشات الفكرية داخل الأسرة العلمية الزيتونية وعلى مناهجهم في الجدل العلمي المفيد الذي يظهر الصواب في أثنائه وينبلج الحق بعد انتهائه، وهذا تحقيق للمقولة الدارجة على ألسنة علمائنا: العلم على المناقشة أثبت منه على المتابعة. ثم اتحاف للقراء بلطيفة متعلقة بأنواع الذكر عند الصوفية، وأخيرا تتمة في جداول أسماء القراء 7 ورواتهم وطرقهم، وكذلك جداول أسماء القراء 3 المتممين للعشرة ورواتهم وطرقهم، مع نظمين جليلين في طرق حرز الأماني وطرق البدور 3 لشيخين من شيوخ الزيتونة الكبار الشيخ محمد بن الرايس والشيخ قارة بطاق. وهذا شأن علماء الزيتونة في الحرص على إفادة القراء من علمهم الغزير وتراثهم الزاخر، نفع الله بما تركوه لنا ذخرا، وجازاهم الله خيرا على جهودهم في خدمة الإسلام وعلومه. وحرره في 23 ربيع الأنور 1445 8 أكتوبر 2023 الأستاذ الدكتور فتحي بن شريف العبيدي، جامعة الزيتونة، تونس. رحم الله من توفي من المشايخ المذكورين، وأمد الله في أنفاس الأحياء منهم، وأجزل لهم العطاء، وأدام النفع بعلومهم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 29 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام صدقة واللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شو أحوالكم شيخنا؟ دائما ما نسأل
1: الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله شيخ، نحن
1: وفيكم بارك الله
0: بمعيدكم بإذن الله تعالى نواصل شيخنا هذه الحصص المتتالية ومن أسمائه، ونسعد كثيرا شيخنا أن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الزاوية التي اخترنا أن نتحدث فيها، وهي أسماء الله الحسنى. اسم الله المانع، ونحن نتحدث فيه عنا أسابيع محترمة جدا شيخنا، وقد بينا للسادة المستمعين الكثير من النقاط والأوجه التي وجب علينا أن نفهمها شيخنا حتى لا يلتبس علينا الأمر، لأنه إذا تحدث المؤمن باسم الله المانع يظن أنه سبحانه وتعالى وحاشاه المولى أنه يمنع عنه كل خير، ولكن احنا بينا في حصص متعددة شيخنا الأمر. اليوم سوف ننحو منحة آخر شيخنا، سوف نبحث في نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع، ثم لا يفوتنا أن نربط هذا بهذا الموسم العظيم، موسم الحج شيخنا، وارتباط هذا الاسم بهذا الموسم وبهذه الشعيرة العظيمة شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا اليوم باش نطرقوا بحول الله باب نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع.
0: نعم،
1: خاصة نصيب العبد المؤمن من هذا الاسم العظيم يتجلى في أخطر قضية تتربع وعرش على العلاقات البشرية، يعني قضية المنع والعطاء، قضية عندما يمنع العبد وعندما يسرف في العطاء. وهنا دخل القانون الإلهي سبحانه وتعالى، تدخل الله سبحانه وتعالى بالقانون الذي رشد به قضية المنع والعطاء في آية من سورة الإسراء، يقول فيها تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني قانون، ربي جعلنا قانون في المنع والعطاء، جعلنا قانون، مش تمنع فرد معناها مرة واحدة، ومش تبسط يدك كل البسط أي تسرف في العطاء. فأعطانا ربي توسط في الحالتين، سواء كان في المنع أو في العطاء عليك أن تتوسط. لكن السياق متاع الآية هو الذي بصراحة استوقفني. السياق متاع الآية هذه اللي في سورة الإسراء جاء في سياقة الحديث عن البر، عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، وصولا إلى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ما سبب ورود هذه الآية في هذا السياق بالذات، في سياق البر بالوالدين والأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ علاش ربي أورد هذه الآية؟ لماذا أورد الله هذه الآية في هذا السياق بالذات؟ إنما خطر في علاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الأبناء بالآباء تزداد هذه القضية حساسية، قضية المنع والعطاء تزداد حساسية أكثر، خاصة في المنع والعطاء. وخلينا نحصل ساعة نتكلم على علاقة متاع الأبناء بالآباء قبل علاقة الآباء بالأبناء، لأنه في السياق الحديث عن البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين، العلاقة هنا سعى تمشي من الأبناء إلى الآباء، تكون في هذا الاتجاه سعى قبل كل شيء. فالقضية المنع والعطاء بالنسبة للأبناء بالنسبة لآبائهم وواجب الإنفاق على والديه، هذا واجب أخلاقي صح قبل كل شيء، صح واجب أخلاقي تحتمه معناها النواميس الأخلاقية والأخلاق الكريمة، يعني على الأقل على الأقل أن ترد ترجع لوالديك ما أنفقوه عليك، ما أنفقه أبوك عليك، ما أنفقته أمك عليك. والإنفاق مش حتى بالمال بركة، هنا ردوا بالكم راهو نحصر الإنفاق والعطاء والمنع والعطاء كان في المال كهو، لا لا لا، ثم حاجات أبلغ من المال، ثم ساعة ساعة كلمة طيبة أبلغ من المال. حينما يمنعها الابن عن والديه، حينما يمنع كلمة طيبة ما يقولهاش لوالديه. المنع والعطاء مش كان في المال بركة، المال هذا واجب عليك مش تنفق عليهم، لكن نجد في بعض الحالات من
0: أبسط عطية هي
1: من لا ينفق على والديه.
0: أي والله صحيح،
1: من يمنع المال عن والديه والعياذ بالله. ونربطها بالحجة، كيما ثم شكون تلقاه في علاقة خاصة مع والديه، قمة في الإحسان، تلقاهم الأولاد يتنافسون في شكون بشي حاجة جبوه.
0: أي موجود،
1: وما زال الخير في أمة محمد الحمد لله. نعم. الحمد لله. نعم. أن الحالة دي حالات كثيرة جدا، وتنبئ بالخير، على الأقل ما زال الخير في أمة محمد، في أن الأبناء تجد منهم من يتنافس وشكون من معناها ينفق على أبيه وشكون اللي يغدق على أبيه في الحج ويحجج بوه، لكن في المقابل تلقى
0: من يشحد
1: والعياذ بالله ما يبعثوش بوه. والذي كان بعث أباه إلى الحج وأنفق عليه يعطيه الحد الأدنى ويخليه حتى جيعان في الحج مسكين ما يلقاش ما يأكل. وهنا ردوا بالنا، خاصة أن الله سبحانه وتعالى تداركنا برحمته، قال نرى الحج على استطاعة، ما عندكش باش تحجج بوك وتنفق عليه المال اللي لازم، خطر المال هذايا جعله الله سبحانه وتعالى شرطا في الاستطاعة، اسمه الزاد والراحلة. يعني المال تستحقه في الزاد باش تتزود به غديك من مطعم مأكل ومشرب، لابد أن توفر لأبيك الحاج اللي باش تحجوا أمك ولابوك، لابد أن توفر له الحد الأدنى من الزاد. مش معقول أنك تخليها كاكا نقص، ما عندكش. ربي سبحانه وتعالى عذرنا، عذر الإنسان اللي ما عنده، اللي ما عندوش استطاعة في الزاد وفي الراحلة، ما عندوش الركوب نتاعه وما عندوش الزاد نتاع طعام باش يهزوا معاه، ربي سبحانه وتعالى كفاه وأغناه، قالوا أنا راني نكتب لك حاجة وانت في دارك، يكتب له أجر حجة كاملة. وهذا من إحسان المولى سبحانه وتعالى بعباده، هذا من إحسان المولى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش بعطائه، والله غني مكتر. وذلك علاش جعل الحاجة على الاستطاعة، مش متخليش اللي أرسلته للحج وبعثته للحج متخليش ناقص، متخليش يتشحت في الناس. أنا رأيت من يتشحت مسكين، قال شهر ثلاثة أيام ما لقى ما ياكل. فنرد بالنا هنا قضية المنع والعطاء، خاصة في علاقة الأبناء بالآباء، أراي علق تولي حساسة برشا، القضية متاع المنع والعطاء تولي حساسة برشا، حساسة ساعة في الأمور المالية، خطر دوب الإنسان يكبر. وذلك عشان ربي سبحانه وتعالى حددها بضابط الكبر، هو إما يبلغن عندك شنو
0: كبر
1: أحدهما
0: أو كلاهما،
1: إما يبلغن عندك، قال عندك في إشارة للذكر أكثر من أنثى، بوك وأمك عندك أنت أيها الولد في الأصل، إذا كان عنده ولد البو والأم عند الولد مش عند البنية، بنية عندها نسيب، عندها سهر، السهر مش مكلف أخلاقيا، ينجم يقدم نفسه يقدم الخدمات نتاعو لنسيبه، أما مش مطالب الولد، إما يبلغ أن عندك عندك عندك أنت
0: خاصة بالمكان فقط شيخنا.
1: أه؟
0: عندك خاصة بالمكان فقط أو بالمكانة،
1: لا لا عندك أيها الولد.

0: توصلها بتاع الكبر، تحس بروحك انك خاصة تخشى شنو؟ من ان تكون عالة، تخشى من ان تكون عالة، عالة في كل شيء، عالة في الانفاق، وعالة في الاحاطة، وعالة في الرعاية، وعالة في العناية، وعالة في
1: والوحدة شيخنا
0: هذيك
1: ساعتها.
0: هي العالة، هذيك هي. واكثر من الوحدة راهي تقبض النفس، فيها قبض، فيها قبض متاع نفس الانسان، ما يصبح تصبح نفسه منقبضة، منقبضة من الداخل، ضيقة من الداخل، خاصة حينما يشعر بأنه عال على على على حتى على ولده. هذاك علاش الأبناء في العطاء إياهم أنهم يحسوا الآباء بأنهم عالة على أبنائهم. ورد بالك وانت تنفق على أبوك ولا على أمك وتحسسها أنها هي عالة عليك أو محتاجتك، إياك ورد بالك، ورد بالك تخليها تشعر بالشعور هذايا، الشعور هذايا اللي يزيد يضيق لها قلبها، يضيق به صدر، راهو الاحساس ذاك والشعور ذاك. علاش قلنا القضيه نتاع المنع والعطاء من الابناء الى الاباء راهي فيها حساسيه، معناها حساسيه كبيره جدا. وقت اللي انسان يبدا في علاقه مع ابوه خاصه في الانفاق يرد باله. وقلنا انه الانفاق مش بالمال برك، الانفاق بكل وجوه الانفاق، في كل وجوه الانفاق، خاصة في الكلمة الطيبة، قلنا في الكلمة الطيبة تعطيها لبوك وأمك.
1: واللي عنده الشح شيخنا، شح المشاعر اللطف،
0: هذا كهو ما شو ما قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح.
1: أعوذ بالله.
0: الشح مش كيف المال برك، الشح حتى هني قلت كان في أبسط حاجة يظن بها على غيره وخاصة على أبيه وأمه، هي حالة قليلة بصراحة، دي ما نحبوش نصوروا صورة قاتمة زاد العباد. يعني المجتمع بتاعنا الحمد لله ما زال الخير في أمة محمد، ما زالت الناس تعتني بآبائهم، ما زالت شوية، ونحبوا نبعثوا جرعة متاع أمل ونستثمروا الحالات الطيبة هذيك الموجودة في العائلات بتاعنا، الإحاطة والعناية والرعاية بالأبوين، وكيفاش نحطهم في مقامهم ونعليه لهم مقامهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم، وتعطيه حرمته البو. وديما احنا حتى في
1: شيخنا البو للكبير.
0: أوجيك الحديث
1: اي نعم.
0: تو احنا حتى في عاداتنا وتقاليدنا، وكنت سقتها في بعض الحصص هذه الأمر ذا والنكتة اللطيفة هذه، احنا عندنا في تونس هنا في بلادنا وقت اللي الجد يبدأ حي ما تعيطش البوك اللي الذي انجبك، ما تعيطلوش بابا،
1: اي تعيط للجد.
0: بابا تصرف للكبير نتاع العائله. واذا كان جدك حي وابوك حي، الوالد هو اللي يسميوه سيدي، والجد بابا، الوالد
1: اي نعم
0: نديله بسيدي، سيدي سيدي، والجد هو الذي تصرف اليه كلمه الاب. علاش؟ باش يبقى ديما الأب أب. خاطر الجد مهما كبر ولده اللي هو أبوك يبقى صغير في
1: والله
0: في عينه،
1: اي نعم
0: ديما صغير، لذلك يحب كلمة البو تصرف له فقط
1: احتراما، والله تقدير،
0: احتراما لكبير العائلة،
1: اي نعم
0: اسمه مؤسسة كبير العائلة.
1: ومراعاة للنفسية كذلك.
0: والجد كيف كيف نفس الشيء، اللي انت عندك يربطك به واجب الانفاق، واجب الاحاطه والرعايه، راهو كيما والدك كيما جدك، والجد اولى انه اكبر من والدك، ونجم يحس بالعزله بالوحده اللي تكلمت عليها انت في اول حصه. هذيك العزله والوحده يحس بها الكبير نتاع العائله، كلما كيما قلت كل ما يكبر في سن الانسان كل ما يشعر بهذا الشعور بصراحة المضني، واللي يشقي العبد ويخليه ديما ضيق صدره، يقول لك هاو نساوني او متفكرونيش. في كل المناسبات يجب ان تتذكر الكبير متاع العائلة، واولى بان تتذكر اباك بالطبيعة، ما ننساش بابا اللي ولدني. هذه كله روى الارشاد الالهي سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسط، شوفك الوصفك التصويرة، ولا تجعل يدك مغلولة

0: معناها صور الشح بتاع الانسان والعياذ بالله، والتقدير بتاع الانسان بانه يده
1: مغلولة
0: مغلوله
1: وإلى عنقه
0: مقيده
1: بالذات. أي
0: مقيده
1: نعم.
0: مقيده، مش مسرحه، مش مبسوطه والعياذ بالله، الى عنقه والعياذ بالله. انظر الى ذلك التصوير كيف شنع الله سبحانه وتعالى به حاله الشح وحاله البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني حتى المنع في حق الآباء راه، والعطاء في حق الآباء عنده قانونه وعنده ضوابطه. أنت تقول لي بابا تو أنا نجم نقطر عليه، كيف أمنع عن أبي؟ كيفاش نجم نعمل على أبي؟ المنع من الأبناء إلى الآباء ضابطه شنو؟ المصلحة. مصلحة المصلحة. فإذا ما رأى الإنسان أنه بإنفاقه، الإنفاق عندما يبسط يتبسط في الإنفاق
1: يفسد
0: على أبيه، باش يجي ضد مصلحة أبوه مثلا. مثلا نعطيك مثال صغير برش، أضرب لك مثلا وللسادة المستمعين كذلك. إذا كان أنا بابا نشيله في الماكلة كل، ونعرفوا الماكلة متاع النوع متاع المأكلة تذيكة باش تزيدوا تمرضوا، ما نعطيهش، نرشدها له الماكلة، لربما هو يشتهيها يحبها، لكن أنا من أجل مصلحته. هنا يتسمى منع من أجل مصلحة، والمنع لأجل تحقيق مصلحة هو مطلوب ومرغوب في الدين متاعنا. لأن الأحكام الشرعية كلها اللي جابها ربي سبحانه وتعالى هي مؤسسة على العدل والرحمة والمصلحة، وهذا هو نفس الضوابط التي اعتمدها الخالق سبحانه وتعالى في تشريع أحكامه من رحمة ومن عدل ومن مصلحة، يجب أن تعتمدها أنت كذلك، وتتأسى بخالقك وتقتدي بخالقك، وتعتمدها في علاقتك في الإنفاق مع أبيك أو مع أمك. هذا هو باش تعرفوا كيفاش الدين متاعنا عظيم، الجمال متاع الدين متاعنا هذا كيفاش. يعني مش كي نقول لك باش تمنع على ابوك باش تقطر عليه انت، ولا باش تشح، ولا باش تظن بالانفاق عليه، مش هذايا. اما تراعي المقاصد الشرعيه دي كلها ثلاثه، الرحمه خاصه الرحمه، خاصه الرحمه والمصلحه. اذا كان انفاقك وتبسط في الانفاق مع ابيك وامك سواء كان من كل الوجوه، قلنا الانفاق راه في المال او في كذا وكذا وكذا، او ترى ان ابوك ما عادش نجم يتصرف في المال كوا كبر في العمر، ما عادش يتصرف في المال ولا يبدد فيه معناه ويصرف فيه ويتلف في المال نتاعو، تولي تعطيه بالقدر الذي يحتاجه، وربك سبحانه وتعالى هو اعلم بسريرة نفسك، بالسريرة نتاعك وربي اعلم به. اما الانسان عليه ان يعتمد هذين الضابطين العظيمين، الرحمة والمصلحة، في قضية في سياق الإنفاق على أبويه. هذا هو اللي حابين احنا نفسروه، وش معناها لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. وشفنا البديع متاع الربط، الربط البديع بين هذه الآية وبين قضية البر بالوالدين، وعلى إشلما وضعها المولى سبحانه وتعالى في هذا السياق باش يزيد يأكد لنا أنه ردوا بالكم راهو مع الوالدين، راهي تصبح قضية الإنفاق قضية حساسة جدا عند بعد آخر. وبعد مطالبين احنا باش نحكيه بقدر ما تحدثنا عن العلاقة بين الأبناء والأباء، باش نتحدثوا كذلك عن علاقة الآباء بالأبناء، وهي قضية كذلك، قضية معناها مهمة شائكة. جدا وشائكة أيوة جدا الله. خاصة خطر مرتبطة بقضية التربية في علاقة الآباء بالأبناء، ما ثماش قضية بتاع التربوية، أما قضية أن ترد جميل أبويك، الجميل بتاع أبويك. أما بالنسبة للأباء الأبناء تولي قضية شائكة، والأهمية بتاع القضية دي تكمن في العلاقة التربوية لتربة الآباء بالأبناء.
1: قضية عدل سيد الشيخ
0: هنا باش يدخل الضابط الثالث اللي على الآباء أن يعتمدوه كذلك في قضية الإنفاق على أبنائهم، فضلا عن الرحمة والمصلحة هناك العدل، والعدل التقريبي يتصدر هذه الضوابط. علاش؟ العدل يتصدر هذه الضوابط بحكم آية المواريث الواردة في سورة النساء. وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم، هذيك ديما نقف عليها أنا الآية ذيك، معناها قبل الحديث والتفصيل في قسمة التركة والأنصبة التي حددها الشارع الحكيم، انظر كيف، انظر إلى براعة الاستهلال في الآية الكريمة. هناك براعة في الاستهلال، راه يوصيكم الله في أولادكم، وعنا وقف، وعنا وقف لهنا، راه رد بالك، راه باش تعرف علامات الوقوف قداش عندها إشارات بليغة وتضفي على الآية معاني مهمة جدا، معاني عظيمة جدا. يوصيكم الله في أولادكم، راهي وصية جامعة مانعة، والوصية بالأبناء هي أبلغ الوصايا على الإطلاق، لأن الوصية هذه تقريبا هي اللي تأسس العلاقة الطيبة والعلاقة السلسة والعلاقة اللي يحبها ربي سبحانه وتعالى بين الآباء والأبناء. علاقة مؤسسة على شنو؟ على العدل والرحمة والمصلحة. وخاصة أنه الآية ذي جاءت في سياق الحديث، أو ربي ما استهل سورة النساء باش استهلها، استهلها بالإحاطة بالضعفاء. يعني ربي سورة النساء سبحانه وتعالى قمة في الأداء اللفظ القرآني بصراحة. القرآني يدهش. القرآن حينما تقف وقفات تدبر في الآيات القرآنية، القرآن جميل جدا. شوف سورة النساء، أول ما بدأ ربي بدأ بالأضعف الحلقات في المجتمع، بدأ باليتيمة. بعد ما قال إن الله كان عليكم رقيبا، المولى سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أمواله، بدأ بأضعف الحلقات في المجتمع حتى وصولا إلى الأبناء، والأبناء هم من أضعف الحلقات في المجتمع. وقد سبقتها آية كريمة معناها بليغة جدا، وقت اللي قد ربي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعدش ربي قال يوصيكم الله في أولادكم، أما يوصيكم الله في أولادكم والأنصبة، شفت الأنصبة والتركة كيف قسمها، شنية الضوابط اللي اعتمدها المولى في القسمة بتاع التركة؟ أبرز الضوابط هي العدل، مش المساواة. أولا سعى العدل، ثم الرحمة، ثم المصلحة.
1: صحيح،
0: سبحان الله. ربي اعتمد هذه الضوابط الثلاثة على باش يبين لنا أن علاقة الآباء بالأبناء راهي علاقة حساسة جدا وخطيرة. وردوا بالكم، تستهينوا بقضية التربية بأبنائكم، علينا أن نحيط أبناءنا بتربية شاملة كاملة. ولذلك جاءت الآيات القرآنية متضافرة في هذا المعنى، وركزت أكثر على قضية التربية تاع الأولاد، كيف نربي أبناءنا، كيف نربي أبناءنا. والآيات القرآنية عديدة جدا، قلنا بل إن في القرآن الكريم هناك معناها تقريبا مساحة كبيرة فسيحة جدا خصصها المولى سبحانه وتعالى الطريقة كيف نربي أبناءنا. وعلنا في سورة لقمان، قصة لقمان مع ابنه، كيف تبسط الله سبحانه وتعالى في بسط القواعد متاع التربية، كيف نبدأ بتربية أبنائنا، كيف نحيط بهم. وقضية المنع والعطاء كيف سنجدها في آيات سورة لقمان، في قصة لقمان مع ابنه عندما وعظ ابنه تلك المواعظ الزكية، المواعظ الجليلة، المواعظ الحكيمة، من أجل بيان معناها طريق ومنهج تعليمي رائد. سنستعرض بحول الله في الحصص القادمة إن شاء الله، بحول الله نبدأ نستعرض الوصايا متاع لقمان بابنه، باش نشوفوا كيفاش قضية أين يتجلى المنع والعطاء في علاقة الآباء بالأبناء من خلال مواعظ الحكيم في تبيان النهج القويم في تربية النشأ على الصراط المستقيم.
1: الله, الله, الله يبارك فيك شيخنا، مشكور جدا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرته شيخنا هشام الصدقاوي. شرف الأعداد القادمة نواصل، بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف.
3: بسم الله.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 30 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تعلم أن عالم تونس حنا، عالم تونس كعالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. كيدوا بيكم الخلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوساه تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا. فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة التي أرجو لها من الله حسن الإمداد والقبول. اللهم أعنا وإياكم على كل خير، واجعلنا يا رب وإياكم ممن سيق للخيرات والبركات، آمين كرما وأحسانا، وأنت الكريم المحسن، فاللهم مددك وعونك يا حي يا قيوم. لازلنا واقفين وقفة الرضا والهنا والقبول بإذن الله مع مصنف الإمام ابن الجزري، وهو التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني في أصول القراءات العشر. وأرحب بداية بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي محمد.
7: يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي نورك ويفضلك إن شاء الله ويبارك في عمرك إن شاء الله، والسادة المستمعين إن شاء الله ينورهم زادة ويعطيهم ما يتمناوا، ونسألوا الله بجاه القرآن العظيم بجاه سير الرسول الأكرم. وربي قال لي واحد يا اخي تدعي بالمستمعين وفما لي ما يحملكش، قلت وش يخلي ما يحملنيش يا اخي، هذا كان كل واحد يحملني وما يحمل، انا ندعي المؤمنين الكل، المؤمنين الكل ندعي لهم يحملني ولا ما يحملنيش، دبر راسه ولا غالب ذاك مش منه هو، فما اللي ما يحملش لا ما يحملش دبر راسه، المهم اللي يحملني وما يحمل، اللي يحملني ان شاء الله ربي ينوره والاخرين ربي يهديهم.
1: أشكر سبحانك اللهم لا إله إلا الله، أسأل الله السلامة.
7: لذلك ربي اجعل أنه قبل ما ندخل الجنة
1: هذيك نزعنا ما في صدورهم،
7: الله لا يجعل عنا غل حتى مؤمن مؤمنين، وإحنا ندعي لجميع المؤمنين
1: إيه والله سيدي محمد
7: إن شاء الله أمين. وربي يحفظنا منهم
1: صدورنا يوم الوفود عليه إن شاء الله براء من الغل. آمين آمين أي والله. سيدي محمد
7: كيدين الناس كله ربي يهديهم
1: أمين بجاه النبي محمد. طيب من العلم المبارك علم القراءات، الله يجعلنا إياكم ممن ملك وحاز مفاتيحه ولو بعض المفاتيح، لأنه ما شاء الله أصول عظيمة،
7: لا ما حتى حد ما يدرك أي علم
1: لا من ذا الذي يدرك العلوم، لا أبدا
7: يقول لي الله قلت لك سيدي الطاهر القماطي يرحمه قرا مباشره على سيدي سالم بوحاجبره. سيدي سالم مات 1924، شيخ طاهر القماطي مولود 1896 في البطاقه 98 1898 وبلدي نقولوا مولود غادي شيخ طاهر القماطي في معناتها في الحلفاوين وفي الحفير بالذات
1: ناصر بن
7: جعفر. ولكن معناتها يقول وقت مات الشيخ سالم بوحاجب سيدي الطاهر عمره 28 سنة، إذا كان بطاقة تعريف برد 26 سنة. قل لي من اللي أنا صغير يهز الوالد من عمره 8 و9 سنين شكون اللي كان يخطب في سبحان الله سيدي سالم بوحاجب. عاد من جملة البيت ديما يقول هالهم يقولهم إنما العلم عميق بحره لا ولو حاوله ألف سنة حصيله هكا معنى البيت نذكرها لا وما حاول علم أحد لا ولو حاوله ألف سنة فخذوا من كل شيء أحسن
1: فخذوا من كل شيء أحسن أي والله
7: ولو ألف سنة
1: ألف
7: ما نجمش
1: لا.
7: وحتى علم القراءة وحده في ذاته بحر كبير قداش تو برشا يقول إلى قريت الشاطبية والجزرية حاجة كبيرة
1: أنت طيب تنشر ألف طريق وأكثر
7: يا ولدي مؤلفات بركة داني بركة أنت شنو التيسير أصغر كتاب عنده التيسير في القراءات ما عنده شيء ما عندها كتب بالأربعة وبالستة مجلدات.
1: أنا لو تثبت سيدي محمد في السنوات الماضية خذينا كتاب الإتقان السيدي جلال الدين السيوطي في علوم القرآن هقول لك كلمة أما إذا ألف هو في هالباب في علوم القرآن 700 مصنف تقريبا وأكثر يعني
7: هذا إذا كان السيوطي
1: هذا في أسباب النزول
7: 738 تأليف
1: بارك الله فيك
7: وتأليف فيه مجلد وتأليف فيه 22 مجلد
1: شوف
7: يا أخي هذوما معناتها راهو فلاتات وهذه بالحق
1: بركة العقل وما حواه العقل
7: يقول لك تحب تفهم بركة بحسب بالورديناتور وإذا كان تحصل ولذلك كي يعصموا لا لا لا ما ألفهمش ويكذبوا عليه وما ألف كان يودي هكي كما خط عليه لأنهم يقارنوا معناتها علم ربي بعلم هما
1: وهذه أمور البركة ما فيهاش حساب
7: لا
1: ما فيهاش حساب والله العظيم
7: ربي علمنا
1: أمين ورزقنا عين البركات سيدي محمد بجاه النبي. أي نعود معنا للمثل المبارك تو كملنا باب الهمزتين المختلفتين
7: هكاك كملنا المتفقتين المختلفتين طيب شنو ندخلوا
1: المختلفتين راهم جاوا في كلمتين كملنا
7: به ذكر الهمزه المفرده
1: اي تو سيدي باب جديد الهمزه المفرده تو
7: اي نعم وبيورينا التعبير اللي كان في عهده هو مش كما عهدنا احنا المصطلحات تبدلت شويه يقول اعلم ان ورشا كان يسهل الهمزه المفرده سواء سكنت أو تحركت المراد راهو لهنا بالتسهيل هو الإبدال أما يبدلها حرف مد في الساكنة ولا واو في المتحركة هو شي سهل يقول يسهل ويقصد بذلك الإبدال والتسهيل خطر كلمة يسهل الهمزة يولي معناتها عبارة التسهيل اللي نعرفه لا باش يوريك المصطلحات اللي في عهده يقول إذا كانت في موضع الفاء هذيك نحطوا فعل ونحطوا الفعل ولا لسه نشوفوه منين اشتق منا فعل ونحطوا تلقاو معناتها الهمزة فاء الكلمة في كلمة فعل في الفاء من الفعل فالساكنة نحو قول المولى سبحانه وتعالى معناتها يؤاخذ شتولد يؤاخذ ويأكل
1: لأنها أصلها فاء أخذ
7: سمحني يأخذ
1: أحسنت
7: ساكنة
1: يأخذ
7: شتولد في عند سيدي ورش يأخذ
1: بارك الله فيه
7: عبر بالتسهيل هو تسمى شتسمى ذي ابدالها حرف مد ابدالها ويأكل شيء أقرأه أصلها أكل كيف كيف الآخر أخذ
1: فعل يأكل
7: ويألمون يألمون ألم رجع تلقاها فاء وتأكلون أكل كيف كيف تأكلون ولقاء ناتي همزة الوصلية خذ ولقاء ناتي وهكذا ولا في الوصل قل ولقاء ناتي وش هذا؟
1: اتيها وكليانها سيدي فعل زاد
7: حبينا
1: بارك الله فيك
7: الحابين الابناء والاخيان نذكر روحي واياهم اراء والمصطلحات فيهم برشا معاني، وان من معاني التسهيل انه يراد به الابدال، معناتها وهذاك ما عبر معناتها ابن الجزري يترجع للكتاب فيما عبر عن ان ورشا كان يسهل الهمزه المفرده سواء سكنت او تحركت، والمقصود بذلك هو المراد بالتسهيل هو الابدال، فانه يبدل معناتها حرف مد من جنس حركه ما قبلها او يبدل الهمزه واوا اذا كانت مضمومه نشوفه في كلمات اخرى كما يؤاخذ يؤاخذ. قال ولقاء اناتي ونؤمن ويؤمنون والمؤمنون
1: آمن،
7: اي نعم آمن
1: فعل،
7: يأمرون يأمرون، المؤتفكات المؤتفكات والمؤتفكة أهوى، والذي تؤمن هي الذي
1: تؤمن
7: الذي تؤمن
1: أحسنت.

0: مع ذلك أن يقرأ بالهمز ما
1: راه
0: هوش
1: ما يقراش
0: مكتوب.
1: بالإدخال،
0: أيوا
1: تأذن
0: وتؤاخذنا،
1: بالك. أي نعم.
0: وكما بدا بالمثال الأولاني ما نقولوش تؤاخذن،
1: لا
0: تؤاخذنا
1: تأذن
0: وتؤاخذنا،
1: كيف
0: ذلك في تسامحني فيها الإبدال، تؤاخذنا واستثنى من الساكنة الإيواء على
1: أو قلناه
0: مقواهم،
1: ما اشتق من الإيواء.
0: ومن المتحركة يؤوده، ما نقولش يؤوده،
1: يقراها بالتحقيق.
0: ومآب وتأخر وتأذن وشبه إذا كانت صورتها ألفة.
1: سبحان الله، هو الأصل ما فيها سيدي التسهيل هنا ولا هنا. شوف معناها يعني الفطرة في لغة الضاد، ما تجي سيدي محمد كي تسهلها. مياب ما تجيش، مآب سبحان الله هكا، ولا
0: أيوة
1: تأذن لا تستساق كيف ما تجيش تأذن سبحانك الله.
0: هو في الأصل معناتها كما السماع في القرآن، هذاك الاشتراط الأولى. إذا كانت صورتها ألفا فهمز جميع ذلك، فهمز جميع ذلك أي قرأ بالهمز، معناتها محققة. والباقون يحقق، إذا ورش مذهب ورش كهو، والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله. ولأبي عمر وأبي جعفر وحمزة وهشام مذاهب سأذكرها إن شاء الله تعالى.
1: توكي شيء أوانها،
0: ويجي أوانها، أعطاك خذ بصفة
1: في مسائل الهمز المفرد.
0: إذا كان في المخروجات تو يذكرهم.
1: أما راه التفرد عن سيدي ورش.
0: أي نعم.
1: والباقيين قرأوا بالتحقيق.
0: قبل ما نمشيو الباب آخر اللي هو نقل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها، عمل فصل صغير في ثلاثة أسطر نقرأه. قال وسهل ورش أيضا الهمزة من بئس
1: بيسة.
0: بيسة اي مش هيك، هو معناتها يبدلها فيعبر على الابدال بالتسهيل. هذا بنقول كلامي لا ما لا ارجع هاك التحبير سيدي وراجع، فعبر على الابدال بالتسهيل. وسهل ورش ايضا لمزة من بئس بيس وبئس ما بيس ما والبئر البير، خاطر استثنيت احنا قلنا فاء الكلمه هذو ماهوش فاء الكلمه، حتى كي ترجع فعل ما تلقاه ما عين ولا لام ولا مهم. ذيب ذئب
1: وليه في بئر وفي بئس ورشهم.
0: أيوة. ولئلا في جميع القرآن وتابعه الكسائي وخلف على الذيب.
1: معناها اندرج معها الكسائي وخلف العاشر في لفظ الذيب يقرأها بالتسهيل ذيب. نعم.
0: فترك همزه والباقون
1: بالتحقيق
0: يحققون الهمزة.
1: أيوة.
0: في ذلك كله حيث وقع، وبالله التوفيق.
1: سيدي مش حتى مش نحفظوها، قلنا في لهنا اللي يقراهم بالتسهيل سيدي ورش فيما ذكرت اللي هما الهمزات الساكنات هك ولا.
0: أيوة.
1: في بئس
0: وبئر والذيب
1: والذيب اللي يندرجوا معاه اللي هما سيدي الكسائي وسيدي خلف العاشر كان في لفظ البئر فقط، الاخرين الزوز لا. بئس و
0: ما قلنا بئس وبئس ما
1: صحيح يقراه بالتحقيق.
0: كان الذئب
1: يقراه بالتسهيل.
0: هذا معناتها ما قلنا احنا ان شاء الله عاد
1: تو وفاه بالهمز المفرد.
0: هذا تو لا مازال عندنا نقل حركه الهمزه الى الساكن اللي قبله وفاه بالهمز المفرد. قالوا والباقون يحققون الهمزه في ذلك كله حيث وقع وبالله التوفيق. طيب ندخل في باب اخر نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها اللي هو تمتع سيدي يسمى النقل. النقل وتنشوفوا شنو
1: ناخذوه ان شاء الله في الحلقه المقبله باذن سميع المجيب. ونختم سيدي محمد لو تفضلتم بوجه الاداء والتطبيق مع ما تيسر من كتاب الله برواية الإمام المكي ابن كثير المكي كما يكنى الحرمي.
0: معناتها نقلوا لهم
1: قرينا ما تيسر من البقرة، تحب ننتقلوا سورة ثانية تفضل سيدي.
0: نقرأ من سورة هود مثلا. وديما قلنا إذا كان كررنا الكلمة ولا الآية راهو
1: يتفق
0: البزي. لا إذا كررنا راهو البزي الأولاني واللي هو الراوي الاولاني والثاني قنبل. واذا كان ما كررناش الايه مشينا طول راهو زوز يقراو كيف كيف، واغلب الاوقات تلقاهم يشبهوا لبعض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إن

0: وبلغ نبيه المصطفى الصادق يقول أمين سيدي محمد. شفت أي عندك الحق، أنا حبيت نوقفك لكن يجب يكون الوقف حسن، أنا مش منقراوش ولا إن أذقنا الأولى وما نقراوش الثانية، يجب نتمم الثانية حتى يكون الموقف منا حسنا مستساغا. وميجيش بطبيعة الحال سيدي محمد الوقف مستهجن هجينك ولا. ثم أنا انتبهت إنه ثم وجه متاع اختلاف، وإن تولوا معناها ما اتفقش سيدي قنبل مع سيدي
1: سيدي البزي. سيدي البزي شدد التالي ولانية بالكل،
0: إن تولوا بالتضعيف
1: تولوا. اي نعم.
0: والاخر قراها عاديه بالفتح كالمعتاد هكا ولا
1: برشا يصخايبوا يقراها والتولوا لا، لان هي التال ولا مشده، هي زوز حروف وما يصيرش معناتها ادغام حرفين في حرف
0: لا.
1: ولذلك وان تولوا والاخرى وان تولوا من غير تشديد من غير تضعيف.
0: احسن هذه. نعم. بارك الله فيك. وشوف سيدي في التضعيف في الحاله الاولى.
1: نعم.
0: ياتي بزمني الادغام كالمعتاد.
1: نعم.
0: ولا يختلس منه
1: لا.
0: شيئا ما
1: لا.
0: ياتي به كالمعتاد.
1: وان تولوا
0: ايوه الله يفتح صحة. عليك من ياتي بزمن الادغام.
1: نعم.
0: معتادا. بارك نعم. الله فيكم شيخ محمد. طيب
1: فيه.
0: حتى نتم ما شرعنا في هذه الحلقه المباركه باذن الله من اوجه الاداء عند الامام ابي
1: ابن كثير
0: المكي، وما شرعنا فيه من قبل ذاك في شرح التحبير. اي أيوة والله نسال الله
1: لك.
0: أي والله سيدي محمد نسأل الله لنا ولكم البركة في الأجل حتى نتم هذا المتن المبارك. الله يبارك فيكم سيدي محمد حتى ألقاكم يا رب والسادة المستمعين بإذن الله في حلقة مقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية، إثلاج الصدور بالعشر بدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة السادسة مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم يوم السبت 22 ذو القعدة 1447 الموافق لـ9 ماي 2026. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة زهير مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. خليني نذكر بالمحاور التي سنتناولها في هذا البرنامج لهذا اليوم. المحور الأول: الاعتقاد السليم طريق للتوفيق وحسن التدبير. الاعتقاد السليم طريق للتوفيق وحسن التدبير. كذلك الأسباب الخفية لظهور النفاق. الأسباب الخفية لظهور النفاق. كذلك: ما هو سر النجاح عند الفتن؟ ما هو سر النجاح عند الفتن؟ هذه المحاور التي سنتناولها في هذا اليوم. كذلك نذكر السؤال لهذا اليوم. احنا عندنا سؤال في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عندهم جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول تحية لكل الخيرين، لكل الناس اللي يمدون بهذه الجوائز، هذه الكتب. نقول إن شاء الله يا رب يحبب فيكم رسول الله، وإن شاء الله يا رب يجعلها شفيعة لكم أمام الله عند الحبيب عليه الصلاة والسلام. السؤال يقول: ما هي المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ السؤال نعيد: ما هي المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ كذلك ما ننسوش إن شاء الله نأخذ معنا عبر الهاتف الزميل هيثم الإمام من البقاع المقدسة، بإذن الله سميع العليم، باش يطلعنا على أحوال حجاجنا الميامين. إن شاء الله يا رب يتقبل منهم الحج، ويا رب يتقبل منا ومنهم كل الأعمال الصالحة. في بداية هذا البرنامج خير ورحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. السلام عليكم أستاذ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا أستاذ، بارك الله فيك. شيخ، عنا محور أول في هذا البرنامج، وهو نتناول فيه بيت من أبيات البردة، ونبين معاني هذه الكلمات التي يحملها هذا البيت للإمام البوصيري رحمه الله. تفضل شيخ.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم سيد بشير مش ندخل في محور ثاني اللي هو يتحدث فيه الإمام البوصيري رحمه الله عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من دلائل النبوة.
0: نعم.
1: كل نبي عنده معجزات، لكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدة إلى يوم القيامة. وأكبر معجزة هي القرآن الكريم، لأن المعجزات الحسية تنتهي بانتهاء زمانها ومكانها وأقوامها، بينما المعجزة المعنوية هي المتمثلة في القرآن الكريم، تبقى ما بقيت السماء والأرض إلى أن يرث الله هذا الكون بأكمله.
0: نعم.
1: إذن البيت اليوم هو أول بيت في هذا المحور، يقول فيه الإمام البصيري رحمه الله: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. وهي من يعني من بلاغة اللغة العربية يعني بدرجة كبيرة، يعني العبارات كيف جي عبارات عظيمة كبيرة برشا، وعبارات عميقة، وعبارات لها دلالات قوية جدا. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم.
0: نعم.
1: دعوته المقصود بها الدعوة بمعنى النداء، تقول نقول ناداه ودعاه كذلك. ساجدة هي وظيفتها حال، والسجود بالمعنى المجازي أي الخضوع والطاعة والتلبية، لأن السجود الفعلي لا يكون إلا لله وحده دون سواه. الساق هو الجزء من الشجرة الذي يلي الفروع. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والساق للإنسان وغيره. قال تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.
0: نعم.
1: معاني البيت هذا ماذا أراد أن يقول الإمام البصيري ببلاغته هذا وبالأسلوب الشعري والتصويري الرائع جدا؟ المعجزة هي الشيء الخارق للعادة الذي يعطل الأسباب كلها ويخرقها ويتجاوز السنن الكونية، فالسكين الحادة لا تذبح إسماعيلا.
0: نعم.
1: والنار الملتهبة الحارقة التي تحرق الطير الذي يطير فوقها فينزل مشوية صارت بردا وسلاما بإذن ربها لما ألقي فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. والبحر صار يابسة، يعني شبيه هذا يابسة، وسلبت منه صفة الإحراق، صفة الإغراق لما ضربه سيدنا موسى بعصاه، وفي المقابل عاد إلى طبيعته عندما حل به فرعون فأغرقه هو ومن معه من الجنود. فنقول أن المعجزات للأنبياء هذه، وفعصى موسى عليه السلام وهي جماد لا يتحرك ولا روح فيها، صارت حية تسعى عندها أدرك السحرة ذلك. قالوا لفرعون في تحد فريد من نوعه، جاء على لسان القرآن، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالمعجزات للأنبياء وهي دليل على النبوة، خص بها الله أنبياءه، وأما بعدهم فالكرامة وهي للأولياء الصالحين. وهناك كتاب اسمه كرامات الأولياء لصاحبه الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن منصور الطبري المتوفي سنة 418 هجرية. وقد علق القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم
1: أنها صارت في انتشارها من القوة، حيث يتحدث على الأحاديث هذه، أحاديث المعجزات هذه، هي يعني حيث هي أي صارت، شو معناها؟ صارت يعني في مرتبة قوية لا يشك فيها أحد من العقلاء. فعن عطاء عن ابن عمر، يقول ابن عمر معنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعربي، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ وين ماشي؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خبر؟ تحبش حاجة؟ قال: هل لك إلى خبر؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه السمرة، سمرة معناها الشجرة.
0: نعم.
1: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي قدامه، معناها بعيد عليه، فأقبلت تخد الأرض خدة، يعني تحفر الأرض حفرة، حتى كانت بين يديه، فاستشهدها ثلاث مرات، يقولها: أشهدي اللي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد، أشهدي اللي أنه ربي واحد لا شريك له فتشهد.
0: نعم.
1: فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى وين؟ إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معك. قالوا حاجتين توا، مدام آمن هذا واقتنع ورأى بأم عينه المعجزة قدامه، شاهدها بأم عينيه، قال مش نمشي للقوم تاعي، يا إما نجيبهم الكل وإلا نجي أنا معك إذا كان هم حبوش يتبعون. رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر. والصمرة نوع من الشجر الطلحي، وتخد الأرض أي تحفرها، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومتعاضدة حتى صارت قوية لا يرتقي إليها أدنى شك، كما أشار إلى ذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بإسناد على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أدعو تلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمضي، هذا سيدنا جبريل،
0: نعم،
1: حتى قامت بين يديه فقال: مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها. وأما السجود فقد ثبت بطرق عدة، والمقصود ليس سجود عبادة، وإنما سجود تبجيل وتوقير وإجلال وتعزير، كما قال سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد حصل السجود قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوسف عليه السلام، وذكر ذلك القرآن العظيم، وقال سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وسجود الشجر توقيرا وطاعة وإثباتا لنبوته،
0: نعم،
1: وعلمت كل الكائنات والمخلوقات بنبوته وصلى الله عليه وسلم، هذه النبوة الخاتمة لكل النبوات السابقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أريك آية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يتكلم، فقال: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا من شجرة، يعني غصن منها، فأقبل يخد الأرض ويسجد ويرفع رأسه حتى وقف بين يديه، ثم أمره فرجع. وقد ثبت هذا الأمر قبل البعثة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم غلاما في تجارة مع أعمامه، وورد ذلك في حديث بحيري، ورأينا سيد بشير هذا في محور السيرة، في بحير الراهب، حين قال لهم مخبرا أنه حين بدأ من العقبة وهو في الصومعة تاعه، شوف فيه عندما أقبل عليهم هذا مع الركب بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. وقد ذكر هذا كذلك الترمذي. لكن السؤال: علاش اللي كانوا معاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمه أبو طالب ومنهم أهل قريش، لم يروا سجود هذه الأشجار والأشجار، وإنما رآه شكون؟ بحيرة هذا الراهب، لأن الله يكشف الحق لمن يريد،
0: نعم،
1: ويكشف النور لمن يريد، ويتجلى بنوره على من يريد. وقد أجرى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، منها تكريما لمقامه الشريف ورفعة لقدره العظيم، ومنها إثباتا لنبوته واتصاله بعالم الغيب. فقد ذكر بعض كتاب السيرة أنه في غزوة الطائف مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع فيه طلح كثير، فاعترض سدرة كبيرة، فانفرجت له نصفين، فمر بين نصفيها، قال: وبقيت السدرة متفرجة على ساق إلى زماننا هذا، وهي معروفة بذلك البلد، معظم شأنها، وتسمى سدرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أراد الإمام البصيري رحمه الله أن يقول: يا أيها الإنسان، إذا كانت الكائنات والمخلوقات وهي التي لا عقل لها انقادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بك أنت أيها الإنسان العاقل لا تتبع منهجه ولا تعشق سنته صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حبيبنا الكرام، نذكر بالسؤال قبل أن نخرج فاصل: ما هي المعركة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها الله يوم الفرقان، وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ خلينا أحبابنا الكرام فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-36-00-00. السؤال يقول: ما هي المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها الله يوم الفرقان وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرقان؟ تفضل شيخ.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا رأينا سيدي بشير في الحلقة الفارطة، نعم، كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على بناء الإنسان بناء علميا وبناء سلوكيا وتربويا، وجعل من هذا الإنسان أداة للتغيير. الإنسان هذا باش يغير مجتمع، أراه مجتمع اللي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصعب 1000 مرة من اللي احنا موجودين فيه تو، لأن القاعدة الأساسية نتاع الإيمان والحمد لله موجودة في كل بقاع الدنيا، فما علينا إلا أن نشرع في البناء. لكن مش نشوفوه اليوم كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة التدبير عنده واستطاع أن يؤلف بين المهاجرين والأنصار ومعاهم الأعداء نتاعهم اللي هم اليهود اللي تحالفوا مع

0: شيء لازم يكون منظم وواضح، وهذه وهذا منهج الإسلام، ما يخليش حاجة لعامل الصدفة، ما يخليهاش حاجة تمشي وحدها ما يعرفش على البداية والنهاية. لكن القرآن يذكرنا كثيرا ويقول ديما يعني والعاقبة للمتقين. شو معناها اللي يقرأ العاقبة؟ معناها لو قدم برنامج كامل وصلوا لهذه النتيجة، ما مشاش على الهامش، إنما بعثت لتميم مكارم الأخلاق. معناها يزيد ربي سبحانه يذكرنا في كل مرة، يقول لك راك ملاقي ربك، راك مشتلق ربك، أعد العدة، أعمل كذا. وإنما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على شنو؟ على تأسيس هل هل هل الكتاب هذا على ضمن ضوابط تعاملية واضحة وثابتة ومعلومة. وهذا الكتاب شعمل فيه تضمن موادعة اليهود. أولا هو مازال في مرحلة بناء ومرحلة هش، فش عمل ما دخلش معاهم طول مباشرة من النهار الأول في صراع، بل عاهدهم ووادعهم. وادعهم بمعنى حاول أن يعاملهم باللين وباللطف وبما يقتضيه المعاملة الحسنة، وأقرهم على دين، قالوا لكم دينكم ولي دين، يعني ما ثماش حتى مشكل. ثم على أموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. بعد تنشوفوه كيفاش اليهود من طبيعتهم أنهم ينقضون العهود، وأول من العهود التي نقضوها نقضوها مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. تشريع توجات بعد الفترة هذيك احتاج المسلمين باش يكون لهم شيء مميز خاص بهم هم. فجاء تشريع الأذان. كيف جاء الأذان هذا؟ يمثل تشريع الأذان بداية التمايز الفعلي بين المسلمين وغيرهم من الحضارات المعاصرة لهم. لهنا توا مش يظهر يعني الصبغة الإسلامية الواضحة والمنهج الإسلامي الواضح الذي يميز المسلمين على غيرهم من الشعوب المعاصرة لهم. شكون هذا؟ واحد من الصحابة. ما هبطش هذا تشريع الأذان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى، ولكنها بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رؤية نص الأذان لأحد الصحابة فهي بمثابة البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش مثل البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لأنه باش يقول له ربي أن المنهج التربيتك، منهج تربيتك يا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: لأصحابك ولأتباعك ولأنصارك قد نجح. ليش نجح؟ وأنجب قلوبا قريبة من مولاها صافية تصلح أن تكون أوعية لدين الله. يعني راهي هذه القلوب اللي حضرتها أنت وعملت عليها راهي أصبحت جاهزة لتتلقى عن الله، أنه يعني ولت صافية، خرجت منها الدنيا، خرجت منها البغض والحقد، خرجت منها التباغض والأحقاد، خرجت منها هوى الدنيا وهوى النفس، وأصبحت هذه القلوب صافية وأهلا وأوعية لتتلقى عن الله. أش عمل؟ وتأكد نجاح هذه التربية حين اختير بلال. مش سيدنا بلال هو اللي رأى الرؤية، صحابي آخر، صحابي مغمور ما يعرفوش الناس، ولكن الله اختاره من أضعف الناس ومن أقل الناس ومن أقلهم شهرة وأقلهم معرفة، اختاره ربي سبحانه وتعالى باش يجري على لسانه هذا الأذان. فاش عمل؟ زيد الامتحان الثاني باش يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحت، ونجحت بامتياز، مش بعشرة الحاكم، لا نجحت بامتياز 20/20 و100/100. كيفاش عملت؟ حينما جاء هذا الصحابي يكاد من فرحه يطير، لا تسعه الدنيا بأكملها، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رآه في منامه. يا رسول الله راني أنا بعد ما اختلفت أنت من كله ما لقيتوش صيغة مناسبة، هاو ربي شو وراني؟ راه وراني نص الأذان الذي بقي إلى يوم الناس هذا، وسيبقى نص الأذان هو نفسه إلى قيام الساعة. قال له هاو ربي شنو وراني؟ فلما عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر وأقره، وعرف اللي هي رؤية صالحة وأنها من الله، وأن ليس للشيطان ولا للنفس فيها حظ. الأصعب من هذا،
1: نعم،
0: ما اختارهوش هو باش يؤدي الأذان، وهو كان يعتقد هذا الصحابي أنه سيحظى بي يعني بنيشان وبجائزة عمره ما إنسان حلم فوق الدنيا أنه باش يفوز به، ولكنه قال له لشكون؟ ليكون بلال بن رباح الحبشي العبدي البسيط الأسود ليكون إمام المؤذنين إلى يوم القيامة. ولم يقع الاختيار على هذا الصحابي الجليل.

0: تصوروا هو الصحابي هذا هو اللي خص ربي أنه بشاف الرؤية، مع ذلك سحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. مش يشوف ردة فعل. تصور واحد معناها يجيب لك آلاف من المليارات وبعد تسحبها الكل من عنده ما تخلي له حتى شيء، ويمشي راضيا مرضيا بل مقتنعا، بل أنه يدعو الله ويحمده ليلا ونهار. أي قلوب هذه وأي نفوس هذه؟ فاش عمل الذي خصه الله دون غيره ليريه هذه الرؤية الصادقة والمؤسسة لمنهج العبادة. ولم يبدي هذا الصحابي الجليل ما بداش حتى اعتراض، أي اعتراض، لأنه فهم أن تولي المناصب يكون بالكفاءات لا بالولاءات. هذه الفهم تاع الصحابة.
1: لماذا صحبت النداء من هذا الصحابي؟
0: هاوش يجاوب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيك الصح.
1: نعم.
0: السؤال هذا هو نفسه تسألوه الصحابة الكل، قالوا علاش بأي حق معناها يسحب من هذا الراجل، من هذا الصحابي الذي خصه واختاره رب السماوات والأرض أن يجري على قلبه الرؤية الصادقة هذه ويخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ علاش الصحابة الكل سألوا سيدي بشير، سألتوا أنت السؤال هذا، واللي يسمعوا فينا الكل رام يسألوا يتسألوا يقول علاش نحاها من هذا الصحابي الذي رآها وأسندها إلى بلال الحبشي رضي الله عنه الذي لم يرى شيئا؟ لأن المسألة فمتى دخلت الولاءات أصبح السير حثيثا نحو التفكك والاندثار والنهاية. بل كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد من هذا أن يعلم نص الأذان لبلال، وقال له علاش هاو مش يجاوب، وعلل له سبب اختيار بلال لهذه المهم. قال له سيدي باي مساج، قبل ما أنت تطرح السؤال هاني أنا مش نعلمك علاش اخترت، علاش وقع الاختيار على بلال، لأنه قال له في كلمة لقنها بلال فإنه أندى منك صوتها، لأن المسألة مسألة كفاءة وليست مسألة ولاء. فماذا كان رد هذا الصحابي الجليل؟ هذا الصحابي الجليل فرح واستبشر ورضي واقتنع وقال سمعا وطاعة من أعماق قلبه، لأن الذي اختار هو الله وليس وليس غيره، ويعلم أن الله إذا اختار شيئا لا يكون إلا خير. اثنين، أنه يعلم أن كل واحد يؤذن سواء على لسان بلال أو على الذين سيأتون من بعد يوم القيامة سيكون لهذا الصحابي المغمور، سيكون له الأجر والثواب وتكتب في ميزان حسناته. فرضي أن يكون ماذا؟ من الأخفياء ولا يكون من الذين يعلن عنهم ويظهرون إلى الناس جميعا. فالعطاء للأخفياء، ردوا بان أراه ربي يعطي للأخفياء أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة ما يعطيه للذين ظهروا. علاش؟ لأن الأخفياء نجاهم الله من الرياء ومن حب الثناء وتلقي الحمد من الناس، وجعلهم إلى الإخلاص أقرب بكثير، ونجاهم من فتنة شنو؟ من الامتحان انت أن يكون مخلص وأن يكون فيه شيء من الرياء وشيء من حظ النفس وشيء من حب الثناء وغير ذلك من هذه الأشياء التي تفسد الأجر والثواب. بينما الذي يظهر للعلن فإنه يمتحن امتحانا شديدا، لأن الله ينظر في أعماله من حيث لا من حيث يعني القيمة تاعها وكبرها وعظمها، وإنما ينظر تحت هذه الأعمال ماذا يوجد.
1: نعم.
0: هل يوجد إخلاص فعلا؟ هل يوجد توجه إلى الله كامل؟ نتذكر قصة ابن مسكين هذا الذي كان رجلا زاهدا، كان رجلا معناها قائما صواما قواما، كثير التسبيح كثير قراءة القرآن كثير العبادات كثير التطوع كثير الصوم، ها شبيه، ولكنه رأى في منامه ليلة أنه القيامة قد قامت، رؤيا صالح، وأنه جاءت الملائكة باش توزن الأفعال نتاعه، فجاءوا بجبل من الحسنات وضعوه في كفة الميزان، فإذا بكفة الحسنات قد طاشت وكفة السيئات رجحت، فنظرت الملائكة وقالت فيما بينها انظروا هل له من حسنة أخرى نثقل بها ميزان. الملائكة تعرف اللي هذا إنسان صالح، وتعرف هذا ولي صالح، وتعرف أنه كثير الصيام والقيام وفعل الخير والطاعات إلى غير ذلك، أشفقت عليه. فقال انظروا، فقالوا انظروا شلوجه تراه تقوش ليه عملة أخرى باهية وعمل صالح عنده تراه نحطوه ربما ربي نجيه من النار، لأنه هك جبل نتاع الحسنات الكل لم يفده شيئا. فجاءوا برغيفين فوضع الرغيفان على الميزان، فإذا بكفة الحسنات ترجح وكفة السيئات تطيش. فتذكر ابن مسكين إيش قال؟ قال الرغيفين ضمن نهار من نهارات أولاده وزوجته عندهم 3 أيام ما كلاو شيء، إذا به هو عنده درهم واحد بشي شرى به رغيفين، وكان راجع في طريقه إلى منزله فرأى أرملة معها ابنها يبكي من شدة الجوع، وهي جالسة تحت جدار معناها تنتظر إحسانا من الناس، فلم يحسن إليها أحد. فلما مر نظرت إليه دون أن تتكلم، ونظر هو ربي سبحانه شافه عيناه وقعت على ولدها وهو حال فمه، فماذا فعله؟ جاد بالرغيف الأول، ثم حتى الرغيف الثاني قال نعطيه لبنتي ونعطيه لزوجتي اللي عندها 3 أيام ما كلاوش. فإذا بها تقول جدت بالخير لابني فجد علي بما أعطاك الله. قال مشى شوي وتحدث مع نفسه ثم رجع فأعطاه الرغيف الثاني، لأنه كان في اللحظة هذيك مخلصا لله. أشبهك جبل بتاع الحسنات الكل. قالوا انظروا الملائكة فوجدوا كل حسنة تحتها شيء من الرياء، يعني ما كانتش ذات تلك الحسنات خالصة لله سبحانه وتعالى، ورب سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فارتقى بلال الحبشي وبدأ يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاح، حي على الفلاح، الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في المذهب المالكي لا نقول الله أكبر إلا مرتين فقط
1: في الأذان. نعم
0: في الأذان مرتين. نعم. راهو احنا موجودة في مساجدنا للأسف الشديد، معنا احنا نعمل ميثاق على أنه استعمال اعتماد المذهب المالكي في الفقه والعقيدة الأشعرية في الاعتقاد، ولكن نخالف ذلك في كثير من المساجد. تسمع فيه يردد الأذان الله أكبر 4 مرات في أغلب المساجد إلا القليل. 2 أغلب المساجد في داخل الجمهورية لا يأتون بسنة الأذان كما هي في المذهب المالكي. المذهب المالكي
1: هذا خلل الشيخ من المؤذنين، حتى الوزارة مهبطة على ما أظن مهبطة منشور تقول له لازم الناس كل المساجد كل تعتمد الأذان
0: حسب المذهب المالكي
1: زوج تكبيرات،
0: لكن ما هوش موجود
1: المؤذنين مهمش ما هم ما يقوموش بالواجب نتاعه.
0: وأعظم من هذا ثم
1: نعم.
0: خلل آخر
1: نعم.
0: كذلك في المذهب المالكي عندما تقول الله أكبر والله أكبر تسكت وتأتي بالترجيع. الترجيع شنو معناه الترجيع؟ يعني تقرب شوية بصوت خافت مهموس يسمعوه الناس مش قوي، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعد تبدأ أشهد أن لا إله إلا الله.
1: خليني أقول على الأقل شيخ أنك عندما نرفع شعيرة الأذان في المذهب المالكي في العادة نتاعنا في
0: نجب بلادنا نجب ناس في بلادنا
1: لازمنا نلتزم بالمذهب نتاعنا مذهب الإمام مالك. نعم. في التكبير الأذان نقولوا تكبيرتين
0: منين جاب تقول يسمع. نعم. فينا يقول علاش انتم تكبروا مرتين بركة واحنا عاملين 4 وكلام ربي تنقصوا منه انتم هو باهي التكبير يا ودي. العبادة راهي بالاتباع لا بالابتداع، ما عندكش الحق باش تبتدع في العبادة. نعم. العبادة تأخذها كما هي تتبقى كما هي. منين جبناها احنا في المذهب المالك؟ جبناها من عمل أهل المدينة.
1: نعم.
0: الإمام مالك يقول هكذا كان المسلم أهل المدينة يؤذنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو موجود في المسجد قضى عمره كامل إلا بعض قليل من السنوات الأخيرة ما عادش يمشي رأى المذهب المالك الإمام مالك للمسجد النبوي واللي يصلي في بيته واللي يصلي صلوات كل بيته إلا الجمعة بعد ولا ما عادش يمشي الجمعة. واحد يستغرب كيفاش الإمام مالك اللي عاش اللي تربطه صيلة معناه حب كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقداسة ذلك المكان وما يمشيش. راه الإمام مالك فقيه ما هوش لعب.
1: نعم.
0: راه عد عمره كامل وهو يسمع في الأذان انتع أهل المدينة كيفاش يأذنوا. فلذلك عندما نقل إلينا الأذان بذلك الصيغة بتلك الصيغة أراه منقول على عمل أهل المدينة. أراه صفة من صفات رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. اثنين، أراه الإمام مالك ما عادش يمشي في آخر حياته لأنه أصيب بسلس البولي فانقطع عن الذهاب إلى المسجد إلى المسجد النبوي. ليش؟ لأنه حكم خاص به هو مش بالناس الأخرين. يسمع أنا واحد أو عنده سلس يقول كان حتى أنا ما عادش نمشي، لا رد بالك تتحرز من البول أما تمشي، لأن المكان هذاك مكان مقدس عند الإمام مالك، فخشي أن ينجس ذلك المكان المقدس فشعمل فالتزم بيته حتى وافته المني. اثنين، أراه سيدنا بلال وقت الأذن أذن بهذه الصيغة، أراه ما جبناهاش من جيوبنا ولا جابها المذهب المالكي هكا باش يخالف تعرف، لا أراه جاب هذا. المفروض أن تكون صيغة الآذان في بلادنا موحدة لعل الله يوحد بها قلوبنا جميعا. وكلما قل الخلاف بيننا، صحيح الخلاف أحيانا أنه فيه رحمة فيه وسع فيه كذا، لكن في المسائل الأساسية التي تتوقف عليها العبادة المفروض أن تكون يعني موحدة من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق، لازم تكون كل المساجد هكا. وثم ميثاق اسمه ميثاق جابات وزارة الشؤون الدينية، ميثاق الإمام الخطيب وميثاق الإمام الراتب.
1: أنا نحب
0: تحط هذه وتصح عليه.
1: أنا تسأل أسأل سؤال، لماذا المؤذنين لا يلتزمون بهذا الشرط أو
0: نقص تكوين؟ لأنهم يسمعوا في الأذان نتاع مصر ويسمعوا في الأذان نتاع الخليج ويسمعوا في الأذان نتاع بعض البلدان الأوروبية، فمثلا ماش تكوين، لأنه الأذان فيه 60 حكم فقهي، 60 الأذان يعني من فقه الأذان 60 حكم.
1: صعب واس
0: لا لا مش صعب،
1: ما نحكوش على 60 حكم واحد.
0: هذه لأنها أخذوها بالتلقي عن طريق وسائل الإعلام، ما أخذوهاش مباشرة من عند الفقهاء، فقهاء المالكية ببلادنا.
1: لكن وزارة الشؤون الدينية عملت دورات تكوينية وأنت حاضر في هذا الدورات التكوينية في للمؤذنين. لو الأذان في بلادنا لازم مرتين
0: مرتين فقط، الله أكبر نعملوا مرتين فقط.
1: علاش نحن نعملوا أربع مرات؟
0: راهو مرات تو الرسول صلى الله عليه وسلم رايها. اسمع، وقت اللي نزل الحكم التبني الرسول صلى الله عليه وسلم ما نجمش يطبق على أرض الواقع، مقتنع اللي هو صحيح، حتى اللي نزل عتاب ما عند ربي إيش قال؟ أتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى منها زيد الوطر زوجناكها لكي لا يكون عاتبوا، لأن المسألة ولت وراثية ورثتها الأذن. يعرف اللي بعض المؤذنين مش الكل فيهم جزء كبير ياسر، يعرف اللي الأذان حسب المذهب المالكي والمطلوب من وزارة الإشراف أن يكون بتلك الصيغة، ولكنه لم يستطع أن يتخلص منين؟ من هذه الأذن نتاعه على ما تربت عليه، تربت أنه تسمع الأذان أربع مرات يعدي أربع مرات.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيبنا الكرام خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إشهار.
3: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة، تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمن ونحقه.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 000. نعتذر من المستمعين الكرام إذا نحن ما تمكنناش من المكالمة مع الأستاذ هيثم الإمام، للأسف قاعدين نحاول إلى حد الآن ما تمكنناش من الاتصال به. شيخ، السؤال، نذكر السؤال، يقول: ما هي المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ واصل شيخ حيث وقفنا. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعتلى سيدنا بلال لأول مرة المسجد النبوي وراح يؤذن، وبقي هذا الأذان عنده حتى انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم يعترض لا هذا الصحابي ولا أهله ولا أقرباه ولا قبيلته ولا أي صحابي آخر عن هذا، عن بلال، ولم ينتصر أي منهم لهذا الصحابي. نعم. لهذا الصحابي الكرم، لأنهم ناس غالبوا أنفسهم وأصبحوا طائعين لله، أصبح الذي يقودهم هو الحق وليس هواء النفس. سيدي بشير، مرة عملت تكوين للأئمة الخمس والمؤذنين لمدة شهر كامل.
0: نعم.
1: مدة شهر كامل، ولقيت من جملتها فقه الإقامة والأذان وفقه الصلاة، لقيت مشكلة كبيرة ياسر، أنه ثم صد منيع من عند المؤذنين. لا، ما يلزمهاش تكون، ولكن يتكلم، يعني موصلنا بشق الأنفس.
0: إيه؟
1: أنه باش نقنع الناس بهذا إلا بشق الأنفس، راهي مشكلة كبيرة.
0: شيخ، لكن هذا عندما يقول لك لا يمكن، هذا يتكلم بالهوان تاعه،
1: هي يقول مش كيفاش
0: يطبق في الشارع العربي.
1: يجيب لك معناها علل كيما الإنسان العامي بالضبط اللي ما عنده حتى علم، يقول لك احنا قعدنا سنوات واحنا نأذن بهذا الشكل، ايش معناها توجيه تغير الأذان؟
0: يا شيخ، انت سنوات غالط،
1: تقول له راهو
0: تمشي على الغلط نتاعك.
1: نعم، تقول له راهو سيدنا عمر يقول: مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. راهو مش معناها انك انت الخطأ بقيت فيه سنين، يعني هذا ان يصبح، ان تقره يصبح صوابا. الخطأ يبقى خطأ حتى ولو فعله الناس جميعا، والصواب صواب حتى ولو أنكره الناس جميعا. وهذه حقائق إسلامية،
0: حتى كانت لقيتها عادة أبحث عليها العادة، مش إن وجدنا أباءنا على أمة وإننا على أثاره مقتدون. ربي يقول. لكن أنت ما لقيت بوك وجدك، ولقينا نحن مؤذين عندهم 20 سنة 50 سنة 100 سنة يمشوا في هذه العادة. نبحث فيها أنا الحكاية هذه، هل ترى صحيحة ولا غلط؟ يا أخي، هو أنا ما نبحثش فيها، أنا أخوها كما هي.
1: نقول لك الكلام هذا راني عشت عمليا، معناها عمليا مع الناس المؤذنين اللي يقوموا بهذه المهمة، ومعاهم الأئمة الرواتب الكل، نقول إمام راتب ما نقولش إمام خمس. فاش معناها؟ لقيت معارضة شديدة من بعض منهم الكبير، يقول لك لا احنا عندنا سنوات واحنا نأذن بهذا الشكل، ايش معناها تو جيت تعملي هيك؟ شوف الصحابة كيفاش يجي يقولوا لا،
0: انت عندك سنوات مخالف لما تقوم به البلد.
1: نعم.
0: نعم.
1: للمذهب المشهور في البلد.
0: نعم.
1: مش معناها هذا نقر بخطأ غيرنا، لكن لتوحيد الصفوف ولجمع الكلمة، وأنه ما ندخلوش ما بيناتنا في نقاشات لا
0: ما
1: تغني
0: شيخ.
1: حتى شيء ما عنده حتى
0: غلط. احنا ما نقولش غلطين، ما نقولش غلط.
1: نعم.
0: لكن خشي للفتنة، شنو إمام اللي هنا الجامع اللي هنا يذن يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، وجامع بعد 300 متر و500 متر
1: بعدها رأي المشكلة، تلقى أقرب جامع للجامع هذاك واحد يذن مرتين يقول الله أكبر، والآخر يعودها التكبير 4 مرات، واحد يسترجع والثاني ما يسترجع. مرات تلقى في نفس الجامع إذا تداول عليهم 2 مثلا، الإمام مرة يأذن ومرة يأذن المؤذن، الإمام يأذن بشكل والمؤذن يؤذن بشكل في نفس الجامع، هو في نفس يعني المعلم.
0: استرجاع يا شيخ، مش مشكلة الاسترجاع، على خطر ذلك بينه وبين خالقه ينجم يقولها ما يسمع حد. ما نحن نحكيه على أن الناس البرة بستسمع الأذان. هذه رسالة للمؤذنين في كامل تراب الجمهورية في كل المساجد. خلينا نحافظ على هوية البلد نتاعنا، ونحافظ على المذهب المالكي. لو نحن المذهب اللي نقول نمشيه عليه هو في بلادنا له المذهب المالكي. ماذا بينا نسك كل المؤذن،
1: نلتزم به،
0: نلتزم بهذا المذهب في الأذان، نقول تكبيرتين الله أكبر الله أكبر وبس.
1: لكن
0: لازم نحن المذهب نتاعنا وعاداتنا في بلادنا نقول تكبيرات، نحن نجينا نعمل 4 تكبير حتى ولو نحن غلطين، حتى ولو أنا لقيت غلط يا أخويا نراجع روحي. عندك أجر في ذلك، باش نحافظ على الوحدة نتاع البلد لا أكثر ولا أقل. نعم. نواصل شيخ.
1: وأنه تزيد توريه الأصل تقول له ها هو ريت هذا الكتاب هذا الفقه المالكي برشا كتب بتاع المالكي الكل هم كلهم بنفس هذه الصيغة ورب إن شاء الله يصلح حالنا. سيدنا نعم. بلال بقى ما اعترض عليه حتى واحد لا كبار الصحابة من المهاجرين ولا كبار الأنصار من كبار الصحابة من الأنصار ولا هذا الصحابي الذي رأاه ولا أهله ولا حتى واحد تدخل مباشرة ناس كل جت وظل يؤذن حتى انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فامتنع وكانت بينه وبين سيدنا سيدنا أبو بكر الصديق محادثة عجيبة سجلها التاريخ
0: نعم.
1: قالوا لا يا بلال أنا نحبك أنت هو اللي تواصل الأذان قال له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أعتقتني لمثل هذه المهمة فأنا أواصل وإن كنت أعتقتني لوجه الله فدعني أرحل عن بلد مات فيها الحبيب فقال سيدنا أبو بكر الصديق انظر عندما يشوف الحق قدام قال أعتقتك لوجه الله فرحل عنها واستقر بلبنان فبقي مدة طويلة وكان هو زوجته في ليلة من الليالي فز باكيا
0: ملاحظة الشيخ لأن في هذه الحالة في ذلك الزمان أن أبا بكر الصديق ما حب حتى صحابي يغادر المدينة المنورة
1: نعم
0: لذلك حب يحافظ على هذه الوحدة كما كنا نحتوى نحافظ على الوحدة نتاع البلاد نتاعنا وعلى دار تكبيرتين أبي بكر الصديق وقتها استشارها بستعرفوا نحن سبحان الله الصحابة كيفاش يحترموا المقامات
1: نعم
0: كيفاش أبي بكر أمير المؤمنين وسيدنا بلال كان سيدنا بلال ما عادش ينجم يعيش في المدينة اللي مش موجود فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزرح ويمشي كان ما عجبتكش البلاد كل واحد أهم جل الأكفاء في بلادنا هزوا روحهم وهاجروا خرجوا بالبلاد أطباء كل واحد الساكو وخرج من البلاد
1: مهندسين وأطباء وغيرهم كفاءات كبيرة
0: لكن سيدنا بلال احتراما لأبي بكر الصديق جاء يستشير فيه
1: نعم
0: قالوا لا ما تخرجش من المدينة
1: نعم
0: مش عبثا قالوا ما تخرجش أبي بكر الصديق نعم. أبي بكر الصديق حب يحافظ على الصحابة في هذا نعم. في هذا البلد
1: لكن السؤال
0: نعم
1: قديش بقى قديش من واحد مات في المدينة من الصحابة اللي هم 120,000 تعال نعم. قديش سيدي بشير
0: نعم
1: 18,000 فقط والبقية قديش 110,000 كلهم ماتوا خارج المدينة علاش؟ لأنهم فهموا حقيقة الإسلام الإسلام ليس صلاة ورفع صبات
0: الإسلام شاو في مهمات
1: نعم دعوة الإسلام نعم. دعوة وتبليغ ويعني تبليغ للناس هذه الرسالة ومواصلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 110,000 صحابي ماتوا خارج المدينة و10,000 فقط بالمدينة المنورة نهار اللي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حوله 6 من الصحابة قديش من واحد يحفظ القرآن كاملا 2 بركة والبقية والأربعة الأخرين ما يحفظوش بعد سيدنا بلال بقى في لبنان اللي هي الشام كانت هذه
0: نعم.
1: للنهار من نهارات قام الصباح وهو باكي فقالت زوجه شبيه قالها جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وقال يا بلال أما ما هذا الجفاء ما هذا الجفاء الجفاء في اللغة هو البعد والتنائي التنائي أنك تبعد على إنسان وتخليه وما تزوروش نعم. وما كذا كيما اللي يجفو والديه أو جاي عيد وجاي غادي يزنك تتفكرها موتة أو أحياء حتى ولو كانوا هما موتة رغم من واجبك البر بعد الموت أكثر أجرا وثوابا من البر في الحياة بر الوالدين بعد موتهما أكثر أجر مش حتى واحد ما يأيس يقول والله أنا ما عملتش مع أبوي أمي والله غالب توفوا لا ما دامهم موت تو تستطيع أن تبر فماذا فعل مباشرة توجه إلى المدينة المنورة فتفطن إليه سيدنا أبو بكر الصديق وطلب منه أن يؤذن فامتنع وما لباش الدعوة نتاعه للي سيدنا أبو بكر الصديق مش يكلم الحسن والحسين فلما رأى الحسن والحسين يعني احتضنهما وظل يبكي بكاء شديدا وطلب منه ذلك فلما صعد ليؤذن بدأ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فلما وصل أشهد أن محمد ما نجمش يكملها وأجهش بالبكاء يقول أصحاب الحديث ورواة الحديث وكتب السيرة لم ترى المدينة يوما أبكى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اليوم الذي صعد فيه بلال ليؤذن مرة أخرى، فهب الناس من كل صوب وحدب، أبعث رسول الله. هذا سيدي بشير ما يعني أن الصحابة ما يغلطوش، رام يغلطوا الصحابة. هاوش عتيك سيدنا أبو بكر الصديق في حد ذات يعني أخطأ خطأ جسيما. شو الخطأ اللي أخطأ فيه؟ شعمل بعث واحد من أعبد الصحابة وأكثرهم قياما وأكثرهم صياما وأكثرهم تعبدا وأكثرهم لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم يعني اعتكافا بالمسجد النبوي. بعثوا إيه؟ بعثوا عندما ظهرت فتنة مسيلمة الكذاب باليمام، فقال اسمه الرجال بن عنفوه بالتاء المربوط، فقال له امشي ثبت الناس على الإيمان. فسمع مسيلمة الكذاب
0: سامحني سنقاطك عنا فاصل. حبيبنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير
2: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة، انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. السؤال يقول: ما هي المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها الله يوم الفرقان وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ نواصل شيء.
1: نعم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن سيدنا أبو بكر الصديق أخطأ كذلك، اختار هالشخص هذا اللي هو صحابي ومعروف بطول قيامه وصلاته وتوتله ولزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حفظ القرآن، حتى قال فيه: ابن عمر، وما أدراك ما ابن عمر؟ يعني عبد الله بن عمر لم أرى أحفظ للقرآن من الرجال بن عنفوة. وين بعثوا؟ بعثوا المسيلمة ابن المسيلمة الكذاب. مش مش يعمل له هذا، قال له: ثبت الناس على الإيمان لما ظهرت هذه الفتنة باليمام. فتفطن مسيلمة بخبثه إلى وجود هذا الصحابي فاعترضه، معناها مشى باش يقابله، لكن اش عمل؟ وصاها من الحاشية نتاع كل باش يفرشوا له الحديد، يفرشوا له الحرير، ثم أظهر أقصى مظاهر الزينة. فهذا الصحابي شعبيه يعني شاف مظاهر زينة وبذخ وطرف وغناء بشكل كبير ياسر، فاستقبله ثم أكرمه وأنزله منازل نتاع ملوك وغير ذلك. ثم طلب منه حاجة واحدة، قال: اسمع، نعطيك ما شئت من الذهب وما شئت من الأموال وما شئت من الضياع وما شئت كذا، لكن أخرج للناس حولي وقولهم كلمة واحدة، قل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسيلمة شريك لي في النبوة. أكرم. قال له: نعم. كيفاش نقول الكلام هذا؟ أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الكلام هذا؟ سكت عليه، ولكن بخبثه إيش عمل؟ هزوا معاه ودوروا على مخازن الذهب والفضة والمعادن والأحجار الكريمة اللي كانت عنده بدرجة كبيرة. فبهت هذا الصحابي وانصدم يعني وانبهر بهذه القوة اللي عنده، هذه الأموال الرهيبة، وبات ليلته في صراع بين النفس والشيطان، يقول لنفسه: ما ذر الرجال معنفة لو قال هذه الكلمة وتاب بعدها، شعمل. فلما جاء أتى الصباح جاءه مسيلم وقال: الناس ينتظرونك خارج القصر نتاعك، قل لهم كلمة واحدة ويجي نعطيك نصف الملك نتاعك، إلى جانب الخيرات هذه أشركك في ملكي.
0: نعم.
1: فالله غالب، معناها الرجال بن عنفة يعني فتن في دينه وخرج للناس وقال هذه القولة وهو متعمد في ذلك. فلما وصل الخبر إلى سيدنا أبو بكر الصديق، شعمال جهز جيشا على رأسه خالد بن الوليد وقال له تمشي. لكن قبل ما ينطلق الجيش جاء صحابي كانت له جرائم لا تنسى أبدا إلى
0: نعم.
1: يوم القيامة.
0: نعم.
1: هذا اسمه وحشي بن حرب، هذا وحشي ابن حرب، شبيه هذا الذي قتل سيدنا حمزة وبقر بطنه. فاقترب من سيدنا أبي بكر الصديق وقال: إن لي جرائم لا تنسى أبدا، فأريد أن أعمل عملا صالحا لا ينسى أبدا، فأذن لي أن أكون في جيشي خالد. فخرج، قالوا: شو مهمت؟ قالوا: سأقتل هذا الصحابي الذي فتن الناس. قداش فتن من واحد؟ فتن 40,000 مسلم في ذلك الوقت، فتنوا بحديث واحد. أخسر شنو معناها سيدي بشير نقول وإحنا كنا نتحدث أن الوحدة الصف وأنه نألف الناس وأنه الناس كل كيف وأنه كذا وكذا، راهي سدا لأبواب الفتنة اللي مش تدخل منها، راهي مش مجرد والله شنو مشكلة أنك قلت 4 مرات ولا قلت مرتين، لا، راهي المسألة ما تقفش غاديك، راهو باب يتحل إلى باب الفتنة، سكر الأبواب هذه.
0: ربي سبحانه وتعالى قال: وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم.
1: نعم.
0: نحن نروح حاجة بسيطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله ولو بشق تمرة.
1: نعم.
0: معناها الإنسان يشق تمرة يستهزئ. نعم. بها، شكون شق تمرة باش تخرجني من النار ودخلني الجنة؟ سيدنا النبي قال لك،
1: لكن ما وراءها؟
0: نعم.
1: شو وراء شق التمرة؟
0: نعم. نعم، نية صادقة
1: كذلك، وقلب طافح بالإيمان
0: كذلك،
1: ورجاء عظيم في ربي سبحانه وتعالى.
0: الإسلام عندما جعل هذه الأشياء وهذه الضوابط وهذه القوانين لو بس يسكر باب الفتنة، وباب الفتنة إذا فتح لا يغلق،
1: لا يغلق.
0: سيدنا عمر بن شد معاذ بن جبل على ما أظن سفير الأنبياء وكاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لازم تقول لي تو نكملوا هذا الحديث احبابنا الكرام بعد الفاصل، لان المخرج يقول لازمك تخرج فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: اشهار
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات، إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. تواصل معنا 71-136-000. السؤال يقول: ما هي المعركة التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها الله يوم الفرقان وقال فيها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ الجواب خلينا نأخذ مكالمات. الهاتفية، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
1: مرحبا بكم يا عيشة، الله يبارك لكم ويوفقكم في البرنامج السيق هذا.
0: بارك فيك للا عيشة أختي الغالية. اسمك أختي؟
1: مفيدة من بن عروس.
0: مفيدة؟
1: من بن عروس.
2: بن عروس.
0: شاركت معنا قبل مفيدة؟
1: أي شاركت.
0: ربحت ولا ما ربحتش؟
1: ان شاء الله نربحوا
0: رضا ربي. تفضل نربحوا رضا ربي وسخليت عاد. اي ربي يرضى علينا وعليك وعلى امه محمد وعلى السامعين الكل يا رب. تفضلي مفيده.
1: ان شاء الله تكون معركه بدر الكبرى.
0: بدر الكبرى، قد ايش مره شاركت مفيده؟
1: والله شارك كل مره شارك، مش عارفه
0: مش مخطط الحق. الله يبارك. يقعد معنا الاخر البرنامج تسمع الاجابه. السلام عليكم، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا، اسم الكريم.
3: أنس.
0: مرحبا أنس، منين أنس؟
3: من ولاية أريان.
0: شاركت معنا قبل أنس؟
3: لا.
0: هاي تفضل أنس، قضي عمرك أنس.
3: 8 سنوات.
0: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. بسم الله ما شاء الله.
0: 8 سنوات. نحن نصرحوا. أعطينا الإجابة بسم أنس. بسم
3: الله. غزوة بدر الكبرى يوم 17 من رمضان.
0: غزوة بدر. الله يبارك فيك يا أنس، أقعد معنا أنس دخل البرنامج تسمع الإجابة. نواصل شيخ.
2: نعم، إذن مشى معه وحشي بن حرب وعاهد الله أن يقوم بعمل صالح كما قام قبل إسلامه بعمل طالح، وفعلا كان قناص ممتاز. فاهتم بواحد مركب الرجال بن عنفوة ومات على الكفر. شوف ربي سبحانه وتعالى، هذا الذي الوحشي بن حرب كان كافرا ثم أسلم وأكرمه الله بأن يقضي على جيش المنافقين وجيش الكذابين. والرجال بن عنفوة يعني أمضى حياته يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ختم له بكفر والعياذ بالله. هذه رسالة أنه حتى واحد ما يغتر لا بإيمانه ولا بكثرة حفظه للقرآن ولا بمعرفته للعلوم الشرعية ولا حد شيء، وإنما يكون التمسك بماذا؟ برجاء الله وعفوه ولطفه وتسديده، وأن الخير كله بيد الله.
0: أكيد.
2: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف ما يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان.
0: أمين يا رب. خلينا نمر المكالمات الموالية. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
4: كوثر ذاكر من تونس.
0: كوثر
2: ذاكر.
4: ذاكر من تونس.
0: أول مرة كوثر تصل بينا.
4: أول مرة سيدي بشير، وأنا فرحانة برشا اللي تحصلت اليوم عليكم.
0: وأنا فرحان برشا اللي أنت اتصلتي بينا زادة.
4: أي والله يعيش سيدي بشير. نحب نشكركم على برامجكم القيمة، برامج إذاعة الزيتونة الكل، برامج قيمة وبرامج سيقة، واستفدنا برشا منها.
0: بارك الله فيك يا كوثري. أعطيني الإجابة على السؤال يا كوثري.
4: والله هي غزوة بدر الكبرى.
0: نعم.
4: هي معركة فاصلة وقعت في 17 رمضان في العام الثاني للهجرة الموافق ل 13 مارس 624 ميلاد بين المسلمين وقبيلة قريش.
0: واضح يا كوثري.
4: وسميت يوم الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر.
0: شكرا يا كوثر، أخذ معنا الأخر البرنامج تسمع الإجابة لله.
2: بارك الله فيه.
0: شكرا، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: مرحبا، السلام عليكم، اسم الكريم.
5: علا.
2: علا
0: منين يا علا؟
5: من تونس.
2: قديش عمرها ذي؟
0: قديش عمرك علا؟
5: 20 سنة.
0: نعم علا، أي أعطيني الإجابة يا علا. هي
5: غزوة بدر.
0: أول مرة تشارك علا؟
5: حاولت مرات بل وهذه أول مرة.
0: أول مرة الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله تكون من الفائزات.
2: ما حاجة بالي سيدي بشير، ولو يشاركوا معنا جيل آخر جديد يعني. أكيد. شوف السيرة ماذا أنبتت.
0: أكيد برنامج
2: جيل الحمد لله. تو تهنينا أنه ثم ناس أخرين مش يواصلوا الطريق بإذن الله.
0: نعم، هم قاعدين الحمد لله شيخ، هم قاعدين يسمعوا فينا
2: خاصة. أما
0: الاتصال صعب هذاك، علاش؟
2: ربي يبارك.
0: أما هم قاعدين يسمعوا فينا، ما مش جد معناها. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. عسلامة لله.
6: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم.
6: مرحبا معك سيريهان من سوس.
0: ريهام
6: سيريهان
2: كيريهان
0: سيريهان شيريهان شيري. مرحبا يا شيريهان سوسة. مرحبا. أول مرة تشارك معنا؟
6: الحقيقة أول مرة، أما شاركت معاكم مرة قبل وربح
0: قد عندها
6: والله نسيت، يمكن عامك هيك ولا أكثر.
0: ما يساس نعديها لك.
2: وصلتك الجائزة ولا؟
0: وصلتك ولا ما زلت لي جائزة؟
6: وصلتني
0: هاي الحمد لله. هاي شيريها انت فجعت ما تقول ما وصلتنيش الجائزة. نعم يا شيريها نعطيني الإجابة.
6: الإجابة هي غزوة بدر الكبرى، وسميت بيوم الفرقان لأن الله فرق بها بين الباطل والحق.
0: شكرا يا شيريها. نأخذ معنا الأخ البرنامج، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: السلام عليكم الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي الكريم.
7: طارق نصري.
0: طارق
7: نصري بسيدي بوزيد.
2: طارق النصري بسيدي بوزيد.
0: مرحبا سي طارق.
7: أهلا بك ومرحبا بك بالشيخ وبالكلام.
0: شكرا. أعطيني الإجابة بسرعة خاطر الصوت مقاطع ما هوش واضح الصوت تاعك.
7: معركة بدر الكبرى.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.

0: ناخذ برنامج نسمع الاجابه نواصل شيخ خطي حضرنا الاجابه السؤالات المكالمات. نعم
1: اذا امام هذه القوه نتاع المسلمين وبدات تظهر وبدات الدوله نتاعهم تتاسس ويمتد اطرافها الى المدينه الكل وصلت الى الانصار الكل وصلت الى اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه وكلهم وصلت لهم هذه الانباء. الان تو مش تظهر حركه اخرى اسمها حركه النفاق والمنافقين والعياذ بالله في المدينه وهي لاول مره.
0: نعم خلينا ناخذ المكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
2: نبيل من تطاويل.
0: مرحبا سي نبيل.
2: وبيك الله يحفظك بارك الله فيك.
0: تفضل سي نبيل اعطيني الاجابه اخوي الغاليه.
2: غزوة بدر وسميت بيوم الفرقان لانها يوم الفرق والفصل بين الحق والباطل.
0: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا اسم الكريم.
3: سلسبيل من ولاية قبلي.
0: سلسبيل
1: قبلي
0: شاركت معنا قبل سلسبيل ولا أول مرة؟
3: لا أول مرة.
0: أول مرة خطر الاسم تعدى علي أول مرة على ما أظن. هذا من قبلي. تفضل سلسبيل. أي
3: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هو يوم بدر أو معركة بدر.
0: غزوة بدر. شكرا. أوقد معنا الأخر برنامج تسمع الإجابة نتاعك نواصل شيخ.
1: تولي سائل أن يسأل لماذا لم يظهر تظهر هذه الطائفة من المنافقين والعياذ بالله بمكة رغم طول مدة مكوث الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ولكنها ظهرت شنو؟ ظهرت في المدينة. علاش؟ نعم. علاش ما ظهرتش في مكة؟ علاش تظهر في المدينة بالذات؟ فالمعلوم أن النفاق والتزلف ظاهرة مرتبطة بوجود القوة والنفوذ. أما يثم نفاق وتزلف إلا لما يكون ثم قوة ونفوذ. ولذلك عندما كان المسلمون بمكة كانوا مستضعفين فلا يدخل في الإسلام إلا المقتنعون به والصادقون في إيمانهم، بل جلهم تعرضوا إلى التعذيب والتنكيل وكان من أبرزهم وعلى رأسهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد شهر واحد من إيمانه.
0: واضح شيخ. خلينا نأخذ آخر مكالمات هاتفية على ما أظن. نأخذ آخر مكالمات. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا للاسم الكريم.
4: نورس عبيد.
0: نورس منين؟ نورس
4: من ولاية كيف مع تنديب تجروي.
0: أول مرة شارك معنا نورس. أعطي الإجابة يا نورس.
4: هي غزوة بدر.
0: نعم شكرا. أقعد معي يا نورس داخل البرنامج أسمع الإجابة نتاعك. السلام عليكم.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: مرحبا أخوي الغالي. وعليكم السلام. الاسم الكريم.
5: محمد الرابحي من نوبة. دوريش.
0: محمد الرابحي.
5: طيب أبو العزيز.
0: من نوبة. مرحبا سي محمد. أعطي الإجابة سي محمد.
5: غزوة بدر الكبرى.
0: شكرا. أقعد معنا الأخ البرنامج تسمع الإجابة نتاعك صحيحة ولا غلطة.
5: يا سي بشير.
0: نعم سيدي.
5: أنا راني كفيف نحب على المصطفى الناطق. يا ربي يبارك فيك.
0: شكرا. إذا كنت من الفائزين ربي يسر إن شاء الله.
5: نعم
0: شكرا. شكرا. ناخذ اخر مكالمه. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا بك الكريم. بارك فيك حبيبي. الاسم الكريم.
6: الياس باني من قربة.
0: الياس قربة.
6: باني من قربة.
0: اعطي الاجابه سي الياس.
6: نعم سيدي.
0: اعطي الاجابه.
6: غزوه بدر ان شاء الله.
0: غزوه بدر. شكرا. اقعد معنا سيدي ياس تسمع الاجابه اخر برنامج. شكرا. نواصل شيخ بعض الدقائق. نواصل.
1: اذا وكان على راس هؤلاء اللي تعرضوا للتنكيل وللتعذيب هو سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهر واحد من ايمانه. تصوروا ايش معناها طبيعه الايمان اللي كان يدخل في قلوب الصحابه ضمة. شنو نوعه هالايمان هذا اللي يخلي واحد مازال شهر مازال احنا عدنا يبقى 10 سنين ومازال ما تعلمش الوضوء على قاعده 10 سنين ومازال ما يعرفش يرقع الصلاه نتاعه. هذا شهر فقط يتعرض الى تنكيل شديد وصب عليه العذاب صب ولم تسجل كتب السيرة تراجعا إلا لبعض المؤمنين لا يكاد يحصى يعني على قد أصابع اليد. والإسلام لا يملك أنذاك لأحد نفعا ولا ضرا. ما نعم. عنده حد شيء. مش تدخل راك مش تتعذب ما عندك شيء ما تاخذ. ولم تكن هناك قوتان متماثلتان إنما كان المشركون الأقوياء القاهرون والمؤمنون المضطهدون المستضعفون. وقد صور القرآن هذا بقوله البليغ

0: اذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، وبعد يواصل فاواكم والى غير ذلك. يعني كان المسلمين كانوا قوه مستضعفه جدا، لا تملك حولا ولا قوه، ولا تملك لا ضرا ولا نفعا لاتباعها ومنتسبيها. لكن بدا النفاق يظهر بالمدينه ورفع راسه وكان ظاهره طبيعيه. علاش؟ نفسيه. علاش ظهر في المدينه؟ والسؤال هذا علاش في المدينه؟ علاش؟ لانه في المدينه وقت اللي كانوا قبل يعني لا ينحاز الى فئه المسلمين الا صاحب الشخصيه القويه وصاحب الايمان الصادق، بينما في المدينه ظهر اصحاب الشخصية الضعيفة. ولذلك المنافق أول صفة فيه هي صفة الضعف في الشخصية نتاعه. ما تلقاش واحد منافق قوي الشخصية، باش هذه تعرف السمات نتاعه، أول سيمة فيه هي ضعف الشخصية.
1: نعم.
0: علاش؟ إلى الدعوة ويعطيها ولاءه وحبه العاطفي. هو في الحقيقة كما قول الذين قالوا لسيدنا علي قلوبنا معك وسيوفنا عليك.
1: علي.
0: هذوما فئة صحيح انا عاطفتي مع الاسلام والله باهي ونحب المصلين ونحب كذا ونحب كذا، اما مصلحتي في جانب اخر. نعم. مع ناس اخرين. وهذا هو بدايه النفاق، حينما تتعارض المصلحه الشخصيه مع تعاليم الدين الحنيف.
1: نعم. شكرا شيخ. خلينا ناخذ وقفه باش نجاوب على الاسئله، على السؤال، ونشوفوا شكون اليوم باش يربح معانا ان شاء الله. ما هي المعركه التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماها يوم الفرقان، وقال فيها إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؟ نعم شيخ.
0: هي علاش سماها يوم الفرقان؟ لأنه 314 واحد غلبوا 1000 واش، وأنه 314 ما عندهمش سلاح الحرب ومع ذلك انتصر، وأنه 314 وما عندهمش معناها لا استعداد نفسي ولا لوجستي ولا حد شيء، ودخلوا بماذا؟ دخلوا بعزة الإيمان،
1: نعم،
0: بقوة الإيمان وقوة التعلق بالرب وقوة الرجاء في ربي وقوة التسديد من ربي سبحانه، فاستجابت لهم أبواب السماء بماء منهمر. نعم. وفعلا أنزل عليهم ربي ماء ليطهرهم به وليثبت به أقدامهم.
1: نعم.
0: قبل ما يدخلوا في الحرب، ونزل جبريل وخمس آلاف من الملائكة مردفين، وهي رسالة إلى العالمين، إلى كل المستضعفين. أروا إذا كنت على حق أعلم أن الكون كله معاك، وإذا كنت على باطل والله ما ينجيك حتى واحد. وراه لو كان الكون كل معاك راه يساوي في ميزان ربي، في قدرة ربي وفي تدخل ربي يساوي صفرا على الشمال. فاعلم أن القوة كلها شكون؟ بيد الله وحده.
1: القوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى،
0: لأن ربي أظهر أنه ما طلعش منهم 314 ولا منافق واحد ولا تراجع واحد ولا واحد بركة يعني تراجع على مبدأ. كل اللي ماتوا 14 واللي حياوا 300، لذلك افعلوا أهل بدر ما شئتم فإن الله قد طلع قد غفر لكم. علاش غفر لهم؟ أراه خطر اطلع على قلوبهم فوجدها أرضا خصبة للإيمان الصح،
1: قلوب النقية عند الثقة في ربي سبحانه وتعالى. نعم. كريمة أعطيني ثلاثة أعداد من واحد حتى كلا 12. عندي الأعداد مشوشة مش مرتبة من واحد لاثناش، قلت لي رقم أربعة. أول واحد هو رقم أربعة كوثر. مبروك عليك يا كوثر، مبروك عليك كوثر، تقولي أول مرة نشارك، مبروك عليك يا كوثر.
0: بسم الله ما شاء الله.
1: الرقم الثاني رقم سبعة، رقم سبعة طارق سيدي بوزيد، مبروك عليك يا طارق الجائزة. الرقم الأخير والثالث رقم تسعة، رقم تسعة اللي هو رقم تسعة سلسبيل، تقول لي أول مرة من قبلي كذلك هي ربحت، مبروك عليك يا سلسبيل، قيد هذه كريمة سلسبيل من قبلي، وطارق من سيدي بوزيد، وعندي كوثر من تونس. هذوما ثلاثة اليوم معنا تونس كوثر، وعنا سيدي بوزيد سي طارق، وعنا سلسبيل من قبلي. أظن الثلاثة قيدهمنا، واللي ما فاجس اليوم بالجائزة المرة الجاية إن شاء الله، ولو قلنا اللي شارك خمسة مرات معنا يطلع خمسة مرات في القرعة يخرج اسمه 5 مرات يطلع في القرعة وما يربحش، لأول مرة السادسة ربحوا مباشرة من غير أن دخلوا في القرعة. المهم يقول لي لأني أنا مثلا 4 أو 5 مرات خرجت في القرعة وما ربحتش، بإذن الأسماء تقعد عنا، مش ما يجب حتى حد يحاول أنه هو يقول أنا شاركت 5 وما شاركت 5، لازم 5 مرات نحطوه معنا في القرعة واسمه ما يطلعش، بإذن الله المرة السادسة نخرجوه من غير نحطوه في القرعة. نواصل سيخ بعض الدقائق وتبقى.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا ظهرت حركة النفاق في المدينة المنورة لأن المسلمين تحولوا من حالة الضعف إلى حالة القوة، وأصبحت لهنا يعني المصلحة المادية في جانب، وانتشار الدعوة المقابلة وانتصارها لا يسمح لهذا المنافق بإعلان موقفي. وقد صور القرآن الكريم هذه المواقف المضطربة تصويرا دقيقا، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سورة الحج قال لك رد بالك، تكون رجل في الركاب ورجل على الأرض، لا رأوا بالنسبة للإسلام، إما أن تأخذه بكله وكليله،
1: نعم،
0: وإما أن تتبرأ منه وانتهى وتحمل مسؤوليته قدام ربي. لكن الإسلام ما يلزمش تكون رجل في الركاب ورجل مع العدو نتاعك، ما ثماش هذه بكل، أما أن تكون مع الله وأما أن تكون في وادي الشيطان وادي الأهواء وادي المصالح الزائلة والتي لا تغني عنك من الله شيئا. وكان على رأس تو مش نشوفها ضم يعني صورها، شوف القرآن كيف صورها، وكان على رأس هؤلاء المنافقين شكون؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول باللام، باللام هذا يوعدنا معاه وقفة بعد في غزوة أحد وفي موته، وفي ابنه كذلك عبد الله كيفاش تفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الظاهرة، كيفاش عالجها، وكيفاش المسلم يبرأ نفسه من النفاق. ولذلك ننصح خيانا راه اللي يصلي 40 اسمع مليا 40 صلاة صبح يعني بما فيها الفجر في المسجد، يكتب له شهادة براءة من النفاق ومن النار. 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد، لا تفوته تكبيرة الإحرام، يكتب له بشرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: براءة من النفاق وبراءة من النار. 42 صلاة أحرص عليها. لذلك ننصح خيانا الحجاج اللي مازالوا ما مشاوش وما ركبوش، رد بالك في المدينة المنورة حاول تصلي 40 صلاة، وكذلك في مكة حاول أن تصلي 40 صلاة لا تفوتك فيها تكبيرة الإحرام.
1: مش يحاول شيخ، حاول يصلي صلاة، هم دام غادي يصلي مو كل
0: عليه. لا ثم ما يصلوش.
1: ربي يهديهم، ندعو ربي الهداية. نحن ماذا بينا يمشي غادي.
0: يصلي الشمس وما نحبش نمشي.
1: في المدينة. ربي يهديهم.
0: ما نحبش نمشي كل الشمس ونخاف على روحي ونعيشني وكذا وزحام
1: وكذا زواهم. شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية الكريمة عتيق التي أمنتكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا عبد الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. أحبابنا الكرام، نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة مريم من الآية 42 إلى الآية 98 بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة مريم من الآية 42 إلى الآية 98 بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع كتاب عظيم الفائدة، طار صيته شرقا وغربا وتداولته الأيادي التقية التي لمناهج الزيتونة محبة وفية، ولذلك سأتناوله في حصتين متتاليتين. الحصة الأولى أذكر فيها مقدمات أستاذين جليلين، سيدي الأستاذ الدكتور برهان بن الحبيب النفاتي، وهو غني عن التعريف وإن كان قليل الظهور فهو أحسبه من الأتقياء الأخفياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به. والثاني وهو أيضا من الأولياء الصالحين إن شاء الله تعالى، سيد الأستاذ الدكتور فتحي بن الشريف العبيدي. والكتاب ألفه الشيخ الجليل سيدي عبد الواحد بن إبراهيم المارغني، وحققه الأستاذ القريب أخي وصديقي وليد بن محمد بن مسمية العالم الجليل، أيضا يعرفه طلبته ولكن عامة الناس لا يعرفونه. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يكتب لكل من ذكرته القبول. وقد ساهم في مراجعة الكتاب حفيد المؤلف أخي الأستاذ الشيخ الإمام الخطيب محمد المنعم بن محمود المارغني، فنحن أمام مؤلف عظيم ومؤلفين وعلماء عظام من أبناء الزيتونة الذين زينوا سماء الدنيا العلمية. نبدأ في تقديم الكتاب: إتحاف الأريب وبغية الطالب اللبيب في مسائل من الإعراب والفقه والقراءات، من تأليف سيدي عبد الواحد ابن إبراهيم المارغني، وهو شيخ شيخي سيدي عبد العزيز الشاوش رحمه الله تعالى، ورحم الله جميع من ذكرت وجميع علماء الزيتونة. نبدأ بكلمة شكر وعرفان توجه بها المحقق، يقول: أتوجه بعبارات الشكر لأستاذي الكريمين الدكتور برهان بن الحبيب النفاتي والدكتور فتحي بن الشريف العبيدي لإشرافهما على هذا العمل وتقديمهما له، ونسأل الله أن يبارك في علمهما وعمرهما وأن ينفع بهما طلبة العلم بجامعة الزيتونة. وأشكر كذلك أخي الحبيب إلى قلبي الشيخ محمد المنعم بن محمود ابن عبد الواحد المارغني الذي أمدني بهذه الرسائل من مكتبة الأجداد، وليت أبناء العائلات العلمية كلهم يفعلون مثل ما فعل سيدي محمد المنعم المارغني، وأن يخرجوا ذخائر مكتبات الأجداد لترى النور ويعلم الناس ماذا ترك رجال الزيتونة من كتب درر. قال: وأذن لي في تحقيقها وإخراجها، نسأل الله أن يبارك له في عمره وآل بيته أجمعين، وأن يجعله خير خلف لخير سلف. والشكر كذلك موصول لأخي الشيخ كنانة مفتاح محمد بن كنان وشيخنا سيدي المنصف الجوادي لما بذلاه من وقت في تتبع ما قد يكون وقع في هذا العمل من سهو أو خطأ أو نسيان. نسأل الله أن يبارك في علمهما وعملهما. وأشكر كذلك الأستاذة فاطمة النجاح بنت محمد فال التي أرسلت إلي إجازة أبيها القاضي محمد فايل في القراءات العشر من الشيخ عبد الواحد المارغني، وأفادتني في ترجمته. وعندي هنا تنبيه للذين يدعون أن علماء الزيتون لا يقرؤون إلا بالسبع وأنهم لا يعرفون قراءة بالعشر، وهذه إجازة لسيدي عبد الواحد المارغني الذي هو شيخ شيخي وموجيزي سيدي عبد العزيز الشاوش بالقراءات العشر لا بالسبع فقط كما يكذبون على علماء الزيتون. قال: والشكر موصول كذلك لأخي ذي الخلق الرفيع الطالب البشوشي جلال بن عرف الحناوي لمساهمته في كتابة نص هذه الرسائل، نسأل الله له البركة في الرزق والعمر. وشكرا كذلك لكل من ساهم في طبعه ونشره، ونسأل الله أن يكتب لهذا العمل القبول والبركة. وقوس آخر أفتحه لكل من يريد أن يجعل صدقة جارية على أبيه أو أمه أو حبيبه الذي توفي، أن ينفق المال لا كما يروج بأن الصدقة الجارية تكون في المساجد فقط، وخاصة إذا كانت هذه المساجد في تزيينها وتزويقها أو كانت في مسجد قريب من مسجد آخر وهو شبيه بمسجد الضرار، فهذا باب من أبواب الصدقة الجارية، أن ننفق على طبع كتاب مثلما وقع في بعض كتب شيخنا سيدي عبد الرحمن خليفة رحمه الله تعالى. بعد أن قام بهذا الإهداء الجليل سيدي وليد بن محمد مسمية، نقرأ من صفحة 7 من كتاب سيدي عبد الواحد المارغني إتحاف الأريب وبغية الطالب اللبيب في مسائل من الإعراب والفقه والقراءات من الصفحة 7. الكتاب طبع حديثا وظهر في معرض الكتاب في هذه السنة، وهو إن شاء الله سيوجد في نسخه في المكتبات. تقديم شيخنا الدكتور برهان النفاتي للرسالة الموسومة بسؤال غريب وخلاف عجيب. يقول سيدي برهان النفاتي العالم الجليل الأستاذ الدكتور بجامعة الزيتونة: الحمد لله الذي رفع منازل من ذل لجلاله وانكسر لعظيم سلطانه وفتح أبواب الرزق لمن لهج لسانه بذكره شكرا لجزيل إنعامه، ووفق من كد وثابر وأخلص في طلب العلم وانتصب لمغالبة الهوى ومقاومة حظوظ النفس، فأسهر ليله واتخذ الكتاب سميره وأنيسه حتى أدرك بغيته. والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بأفصح لسان وأبلغ كلام، محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن أعلى ما يتشوف إليه إلى تحصيله ذو الهمم العالية ما ينجلي به المستور من مقاصد الفرقان وتتضح به معاني حديث سيد ولد عدنان، وأصل ذلك علم النحو، إذ به يقام زيغ اللسان ويصان من شين اللحن ويميز به سليم الكلام من سقيمه، وبه تكون جودة الإفصاح عن المقصود ويستعان به على فهم سائر العلوم. فإنه لا يمكن لي أي طالب علم لم يتمكن من اللغة العربية أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله. قال سيدي برهان النفاتي: من أجل ذلك اشتغل به المسلمون على مر العصور وتفننت فيه تصانيفهم وتنوعت أساليبهم وتمايزت مناهجهم، وما الخلاف الجاري بين البصريين والكوفيين في مسائل هذا العلم إلا ثمرة من ثمار تلك الجهود المباركة. ولم يكن علماء الزيتونة بدعا من الأمر، فقد جاروا على سنن إخوانهم بالمشرق والمغرب في العكوف على هذا العلم قراءة وإقراء وتصنيفا، ضاربين بسهم وافر في تحرير مسائله وتقويم من تهى إليه الحذاق. ولئن كانوا إلى طريقة البصريين أميل، تعرفوا في اللغة، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. قال ولئن كانوا، يعني أهل تونس أهل الزيتونة، إلى طريقة البصريين أميل، فإن ذلك لم يمنع حذاقهم من الوقوف من مختلف الأنظار موقف الحكم المنصف انتصارا لما آزره الدليل وشايعه المنطق السديد، بصرف النظر عن منزلة مخالفيه، إذ كان شعارهم في ذلك الحق أحق أن يتبع. وهذه الرسالة خير شاهد على صدق ما ادعينا، فهي تؤذن برسوخ قدم صاحبها، ووفرت اطلاعه على مسائل الخلاف في النحو، وعلى إنصافه ورفعة أدبه مع المخالف، ولا غرو في ذلك. فقد نشأ الشيخ عبد الواحد في أحضان أسرة عريقة عرفت بحسن السيرة والشغف بالعلم، محفوفا برعاية والده العلامة إبراهيم المارغني، ولج العلم من أبوابه المعهودة، وكرع من مناهله العذبة، وطفق يترقى في مدارج المعرفة حتى بلغ أعلى المراتب، وبرز في بعض العلوم مثل القراءات والكلام، بل علا كعبه في الأول حتى أصبح فيه قبلة الطلاب. ولا يخفى على ذي بصيرة أن هذا العلم لا يخوض فيه إلا من كان حاذقا للنحو، بصيرا بدقائقه، خبيرا بوجوه الاختلاف في مسائله. ومن المعروف أن نقر بالفضل لمن أفنى بدر عمره في خدمة العلم ورفع لوائه وبثه في صدور الرجال بهذه الديار العامرة. ومن الوفاء أن نكشف اللثام عمن غمرهم التاريخ وطوى ذكرهم طيا، أو غمطهم تلاميذهم حقوقهم فلم يرفعوا لهم ذكرى في مجالس العلم والمحافل الدولية، فنعرب عن مكانتهم العلمية ونبرز ما أثمرته جهودهم طوال عقود في خدمة العلم، وننشر تصانيفهم تنويها بمنازلهم وإشادة بجهودهم. وأفتح قوسا هنا لأعيد ما ذكرت أولا من ترجي أبناء العلماء أن يخرجوا ما كتب آباؤهم وأجدادهم للنور حتى تنشر كتاباتهم ويطلع على دررها العلماء وطلبة العلم. قال سيدي برهان النفاتي أبقاه الله وحفظه، وجريا على سنن الاعتراف بالفضل لذويه وخدمة العلم وتكريم أهله، بادر الابن النجيب صاحب الهمة العالية وليد

ما اختلف فيه الشيخان عبد العزيز الباوندي والحطاب بوشناق رحمهم الله تعالى، وانبر الشيخ عبد الواحد إلى تقويم الرأيين وتحرير القول الفصل في المسألة. ذهب الأول إلى وجوب الاكتفاء بتقدير الموصوف فيكون الأصل بليل نام صاحبه، ودعا إلى إصلاح نسخ ابن هشام بإزالة تقدير القول، ونقل ذلك عن الصبان دون توجيه. وذهب الثاني إلى وجوب تقدير القول مع الموصوف، وادعى أن ما نقل عن الصبان من وادي السهو والغفلة. انتصب الشيخ يعني المارغني حاكما بينهما، فبين أن الأول أفرط لأن ما دعا إلى حذفه من النسخ ليس خطأ، وإنما هو جار على خلاف الأولى. ووجهه ذلك أن جملة نام صاحبه خبرية، وهي بهذا صالحة للكون صفة للموصوف المحذوف، فلا حاجة عندئذ إلى تقدير صفة من مادة القول مقول فيه. وأن الثاني فرط إذ ادعى وجوب تقديرها في بناء صاحبه حملا على تقديرها في شاهدي نعمة وبئسة، وهو قياس فاسد لوجود فرق مؤثر بين الفرع والأصل، إذ الأول جملة خبرية لا نفتقر فيها إلى تقدير لأنها صالحة لأن تكون صفة للموصوف المقدر، وأما الأصل فجملتان إنشائيتان لا تصلحان للوصفية، وإذا وقعت موقع الصفة فلا بد من تقدير القول. وأما ما ذكره العلامة الصبان في باب نعمة وبئسة وما ذكره في باب النعت فلا تجري بينهما منافات إذ لم يتواردا على محل واحد. ولعل في ظهور هذه الرسالة النافعة ما يشحذ همم طلبة العلم ويوقظهم من الغفلة ويبعثهم على العناية بلغة الضاد وصلا للحاضر بالماضي. وأنتم كنتم تسمعون الحكم بين قولين لعالمين جليلين زيتونيين الشيخ عبد العزيز الباوندي والشيخ الحطاب بوشناق رحمهم الله تعالى، فكأني أرى البعض لا يستطيع فهم ما اختلف فيه، وذلكم لأن الناس عندنا قد غفلوا عن اللغة العربية الفصيحة الصحيحة التي نزل بها القرآن وتكلم بها سيد ولد عدنان عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولذلك قال سيدي برهان النفاتي حفظه الله تعالى وأدام النفع به، قال ولعل في ظهور هذه الرسالة النافعة ما يشحذ همم طلبة العلم ويوقظهم من الغفلة ويبعثهم على العناية بلغة الضاد يعني اللغة العربية الفصيحة وصلا للحاضر بالماضي. فنحن في عصر كسدت فيه سوق اللغة وجهلت منازل أهلها، فمعظم الناس عن سبيل علومها ناكبون ولذويه هاجرون، فالمبتدي زاهد في الطلب والشادي مستغن بما حصل راغب عن الزيادة، وصار اللحن الفاحش الذي كانت تمجه الآذان وتنفر منه الطباع السليمة عادة مأنوسة، وأصبح ديدن بعض الشيوخ والأساتذة. تصور انت شيخ وأستاذ ويلحن، وشعار كثير من خطباء المنابر يخطب هو يرفع وينصب ويجر كما يريد. ولعل من أغرب ما رأينا في هذه الآونة تجرؤ بعض الجهالة بفنون اللغة على تفسير آي الكتاب وشرح أحاديث خير الأنام، جاهل باللغة ويعمل في درس متاع تفسير للقرآن ولا درس متاع تفسير الحديث. وقديما قالوا من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. هذه النصيحة الذهبية لسيدي برهان النفاتي، لعل بعض أهل العلم ممن يخلصون لله تعالى أن يأخذوا بها. ولذلك قال سيدي برهان أسأل الله تعالى
أن يوفق

0: محقق لما فيه الخير والصلاح، وأن يثبته على الصراط المستقيم، وينفع به في قابل الأيام، وأن يجزي لابن الفاضل محمد المنعم المارغني الذي جاد بهذا المخطوط رغبة في نشر العلم النافع وخدمة أهله. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. حرره الفقير إلى ربه. برهان بن الحبيب النفاتي، أستاذ الفقه وعلومه بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية جامعة الزيتون المعمورة، يوم الأربعاء 28 ربيع الأول 1443 الموافق له 3 نوفمبر 2021. ننتقل بعد تقديم شيخنا وعالم الزيتونة سيدي برهان النفاتي إلى السيد الكريم العالم الجليل التقي الخفي ولا نزكي على الله أحدا، سيدي فتحي بن الشريف العبيدي. تقديمه لمسائل وملحقات ذيل بها الشيخ عبد الواحد المارغني رسالتين للشيخ محمد بن يالوشة الشريف في وقف حمزة وهشام على الهمز وفي أحكام هاء الكناية. قال سيدي فتحي العبيدي: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وسيد القراء والمقرئين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته القراء والمجودين. وبعد، فقد أطلعني ابننا البار الشيخ المقرئ وليد بن مسمية على رسائل الشيخ المقرئ عبد الواحد المارغني نجل الشيخ العلامة إبراهيم المارغني رحمهم الله تعالى، وهي عبارة عن تعليقات ملحقات بصفته مصححا على رسائل جده فضيلة الشيخ المقرئ محمد بن علي بن يالوش الشريف. وقد سبق للشيخ وليد بن مسمية القيام بأعمال علمية جليلة تتعلق بفن التجويد وبآثار آل المارغني، فمن ذلك نشره لمتن الجزارية للإمام ابن الجزري على مقتضى الرواية الزيتونية التونسية وأيضا إعرابها، وكذلك نشره صحبة الأخ الفاضل الشيخ محمد المنعم المارغني لكتاب الفوائد المفهمة في شرح الجزارية المقدمة للشيخ بن يالوشة في طبعة استوفت النص الكامل لهذا الشرح كما وضعه مؤلفه أولا، وذلك بعد إلحاق زيادات أصلية خالت منها سائر الطبعات. وقد نالت هذه الأعمال القبول لدى القراء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والعمل الجديد الذي ينشره ابننا وليد بن مسمية لا يخلو من أهمية ومن فوائد جمة، وذلك لأنه يحيي لنا نصا أهمل منذ نيف وثمانين عاما وبقي رهين بعض المكتبات الخاصة، وهو نص جدير بإعادة النشر، وذلك لأن الشيخ عبد الواحد المارغني أتحف القراء فيه بمسائل علمية نافعة لطلبة العلم وعموم المطالعين، فما حبره قلمه السيال من مسائل تذييلا على رسالة جده ابن يالوشة تحرير الكلام بالنسبة إلى الأوقاف الهبطية والوقف السني والوقف على بعض الكلمات القرآنية فيه بحث وتحقيق يدلان على رسوخ قدمه في علوم القراءات، وفيه إثراء للدرس القرائي، ويوقفنا على بعض ملامح المدرسة التونسية للقراءة والإقراء. وما ذيل به الشيخ عبد الواحد المارغني رسالة أحكام هاء الكناية لجده ابن يالوشة يعد استدراكا لبعض المسائل التي أغفلها جده مع شرح لبعض العبارات، مما جعل رسالته مستوفاة المباحث موطأة بين أيدي طلبة القراءات، وكذلك ما أتحف به القراء من مناظرات علمية بين بعض مشايخ الزيتونة في مسائل قرائية يوقفنا على نماذج من المناقشات الفكرية داخل الأسرة العلمية الزيتونية وعلى مناهجهم في الجدل العلمي المفيد الذي يظهر الصواب في أثنائه وينبلج الحق بعد انتهائه، وهذا تحقيق للمقولة الدارجة على ألسنة علمائنا: العلم على المناقشة أثبت منه على المتابعة. ثم اتحاف للقراء بلطيفة متعلقة بأنواع الذكر عند الصوفية، وأخيرا تتمة في جداول أسماء القراء السبعة ورواتهم وطرقهم وكذلك جداول أسماء القراء الثلاثة المتممين للعشرة ورواتهم وطرقهم، مع نظمين جليلين في طرق حرز الأماني وطرق البدور الثلاثة لشيخين من شيوخ الزيتونة الكبار، الشيخ محمد بن الرايس والشيخ قارة بطاق. وهذا شأن علماء الزيتونة في الحرص على إفادة القراء من علمهم الغزير وتراثهم الزاخر، نفع الله بما تركوه لنا ذخرا، وجازاهم الله خيرا على جهودهم في خدمة الإسلام وعلومه. وحرره في 23 ربيع الأنور 1445 8 أكتوبر 2023 الأستاذ الدكتور فتحي بن شريف العبيدي، جامعة الزيتونة، تونس. رحم الله من توفي من المشايخ المذكورين، وأمد الله في أنفاس الأحياء منهم، وأجزل لهم العطاء وأدام النفع بعلومهم. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

لا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.

الأرض. أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

السَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

جيب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

واركعوا مع الراكعين.

وإنها لكبيرة إلا على

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على

0: استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع.

0: لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
1: من القلب, من القلب, من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
3: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله ناداك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا

ذاتك ويرسل عليها حسباما من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا

وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

قرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.

قراءتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

0: قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: لسان نبي الشريف عفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
6: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
7: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71 136 ألف لعرض تلاواتكم تصحيحا وتأصيلا وتوجيها، ونسأل الله تعالى القبول والسداد، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا أستاذة سوسن الفرجاني، فتحية لهما تأمينا لهذه الحصة من خلف الأجهزة التقنية، وكذلك تأمينا للبث المباشر على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي. فمرحبا بمشاهدينا ومتابعينا والمتفاعلين مع هذه الحصة. إذن مستمعينا مشاهدينا، ككل أسبوع نواصل حديثنا عن توجيهات تقييدات وقوفات الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 22 بعد 122 من سورة البقرة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقف الشيخ الهبطي رحمة الله عليه على قوله تعالى: لأيمانكم، ففصل بحسب الظاهر بين العامل والمعمول، وهو قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذا التقييد مبني على وظيفة وإعراب قوله تعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالشيخ رحمة الله عليه قصد بوقفه على لأيمانكم أن يجعل قوله تعالى أن تبروا في موضع استئناف، والتقدير أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم وأفضل من اعتراضكم باليمين، فيكون مبتدأ وخبره محذوف. إذن قوله تعالى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس جعله الشيخ الهبطي في موضع استئناف، خبره محذوف، تقديره أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أفضل من اعتراضكم باليمين، لأن الآية جاءت في معرض النهي عن اتخاذ الأيمان ذريعة لعدم القيام بالأعمال الصالحة والأعمال الفاضلة وأعمال البر والخير والصلاح. فالشيخ رحمة الله عليه جعل قوله تعالى أن تبروا وما عطف عليه في محل ابتداء، أين خبره محذوف، تقديره أفضل من اعتراضكم باليمين، يعني أن تقوموا بهذه الأعمال الصالحة الفاضلة أعمال البر خير من أن تتعللوا بأيمانكم لعدم القيام بها. هذا إن جعلت أن تبروا وما عطف عليه في محل استئناف، مبتدأ خبره محذوف، تقدره أنت أثناء تلاوتك، فتكون القراءة هكذا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. انتهى الكلام هنا، جملة مستقلة. تبتدئ جملة أخرى بمبتدأ حذف خبره: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تقدر أنت في الذهن أفضل من اعتراضكم بيمينكم. ثم جاء التعقيب: والله سميع عليم. هكذا قصد الشيخ رحمة الله عليه الوقف على لأيمانكم، هكذا قيد وقفا على لأيمانكم قصدا منه لأن تكون الجملة التي بعد هذا الوقف مستقلة، مبتدأ خبره محذوف. أما إن جعلت أن في موضع النصب فيكون وقفك على لأيمانكم ليس سائغا، لأن فيه فصلا بين عامل ومعمول، وعلى هذا فيكون تكون القراءة بالوصل هكذا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، كما هو مشهور عند الناس اليوم في القراءة. فلا يجوز الوقف على لأيمانكم، لأن أن تبروا في محل نصب ولا يفصل بين العامل والمعمول. إذن وقف الشيخ على لأيمانكم جار على القواعد التي قررها علماء الفن، وهو وقف حسن قرره علماء الوقف والابتداء، بشرط أن يكون قوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس في محل ابتداء مستأنف خبره محذوف. وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، على بركة الله نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: مرحبا، الاسم الكريم
0: رحاب.
8: رحاب من أي ولاية؟
0: منوبة.
8: من منوبة. هيا رحاب على بركة الله تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
8: رققي صوت الهاء تقهر
0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
8: أحسنت بارك الله فيك، قراءة جيدة. انتبه إلى حرف الهاء تقهر لأنه جاور مفخما والباقي جيد فتح الله. ما اسمها؟
0: آمنة.
8: يلا آمنة على بركة الله تفضلي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: أحسنت يا آمنة، ما شاء الله، فتح الله عليك، كنت قد شاركت معنا الأسبوع الفارط بنفس هذه الآيات، هكا يا آمنة؟ آي ما شاء الله، مدون عندي آمنة من منوبة قرأت سورة الرعد الأسبوع الفارط، قراءة جيدة يا آمنة، بسم الله ما شاء الله على بنتي. كم عمرك؟ 7 سنوات، ما شاء الله ما شاء الله. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترون السماوات، هذه فائدة للسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، ولك يا آمنة ولوالدتك الفاضلة، أن الوقف هنا سائغ كما هو سائغ الوصل كما قرأت، لكن في الوقف معنى آخر، أن الهاء في قوله تعالى ترونها لا تعود على العمد بوصلك، بل تعود على السماوات بقطعك. هكذا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي ترون السماوات بغير عمد. وهذا مجال رحب في بيان أن هذه السماوات رفعت بلا عمد، وليست بمعنى هي مرفوعة بعمد غير مرئية، يعني المعنى الذي يفيده الوصل أن تكون السماوات يعني بعمد لكنها غير مرئية، يعني بغير عمد ترونها، أي بغير عمد مرئية. فالوصل يفيد وجود العمد، والقطع يفيد نفي وجود العمد. شكرا لك يا آمنة، وجزاك له كل خير. إذن اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا باسم الكريم.
2: أختك حنان من ولاية الساق.
1: حنان من صفاقس، مرحبا بك أختي حنان، أي على بركة الله، تفضلي.
2: إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون،
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض،
1: القلقلة في الجيم، ألم نج دون مزجها بحرف الدالة
2: إن شاء الله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم

0: فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الروح يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
1: بارك الله فيك. فكانت
0: سرابا
1: نزال الهمس فكانت سرابا.
0: الله يبارك لك
1: في بارك الله فيك وجزاك خيرا أختي حنان. ما شاء الله قراءة جيدة ما شاء الله آتية بجميع أركانها. انتبهي كما قلت لك القلقلة في حرف الجي باهي
0: إن شاء الله.
1: بارك الله في ربي يفتح علينا وعليكم إن شاء الله فتوح العارفين بالله ويثبتنا وإياكم على القرآن الكريم تلاوة وإتقانا وعملا وتخلقا وتأدبا وتنزيلا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا أختي حنان من صفاقس. تلاوة جيدة ما شاء الله. إن شاء الله ربي يثبتنا وإياها إن شاء الله على القرآن العظيم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: تحية ليك شيخ أسامة.
1: تحية متبادلة.
2: فريق العمل بإذاعة الزيتونة.
1: ما شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الاسم الكريم.
2: محسن من سيدي بوزيد.
1: محسن من سيدي بوزيد. يا مرحبا مرحبا. مرحبا يا أخونا محسن.
2: الله يكرمك ويبارك.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أي سيدي الغالي أين ستقرأ؟
2: تقرأ سورة الفتح.
1: أي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: حرف الراس محسن. ننتبه من تكرار صوته. الر ألصق ظهر طرف لسانك. ألصقه الظهر متاعه بالحنك الأعلى لصقا محكما مرة واحدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أي باهي جيد. الآن نحينا التكرار توا التشديد تشديد الراء. الراء أعوذ بالله من الشيطان الراء الراء الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد
1: إياك شدد
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ولا ولا ولا لا تقول ولا ولا
2: ولا الضالين.
1: جيد سي محسن جيد مقبولة هذه القراءة ما شاء الله. فما أحسن ولكن الحمد لله القواعد موجودة. فقط انتبه إلى حرف الراء وانتبه إلى بعض الحروف اللي هي تحتاج دربة لكن في المرحلة هذه جيد. حرف الضاد ضا ضا ضا ولا ولا ولا ولا ولا ولا الضا ولا الضالين. فتح الفم جيدا في الألف وفي الفتحة. لا لا ولا ولا ضا ضا ضا ضا بدون ما يعني نتعسفوا على الحرف تولي ضا ضا ضا هذا خطأ وبدون ما نخرجوه كذلك من طرف اللسان. ضا ضا ضا ضا ضا وليس ضا ضا وليس ضا ضا. والباقي جيد ربي يفتح عليك سي محسن.
2: أمين. الله يكرمك
1: يا الله يبارك فيك إن شاء الله ويجزيك كل خير وأهلنا في سيدي بوزيد. سورة الفاتحة من أهم السور يحتاجها القارئ والأولى أن يبتدأ بها في التصحيح وفي الإتقان لأننا نحتاجها في صلواتنا وعباداتنا. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاسم الكريم؟
3: أم خليل من ولاية المهدية.
1: أم خليل من المهدية. المهدية بلد شكون يا أم خليل؟ أعطوا كل ولاية باش نذكروا الأعلام نتاعها. أي يلزم كل متصل يذكر علما من أعلام بلدته. أي أم خليل المهدية ولو اسم واحد.
3: سمحني
1: باه ابن عمار المهدوي. احفظوا الاسم هذا.
3: ابن عمار المهدوي.
1: إيه ابن عمار المهدوي. وما ادراك ما ابن عمار المهدوي؟ صاحب كتاب التفصيل اللي اختصره في كتاب التحصيل، واللي هو عنده كتاب الهداية وشرح الهداية في القراءات السبع، واللي هو سليل مدرسة القيروان، وهو كان تقريبا يعني معاصر لمكي بن ابي طالب القيسي القيرواني وأبي عمرو الداني كذلك، وغيره من أئمة ذلك العصر. وبالتالي يلزمكم تحفظوا أسماء أئمتكم يا أم خليل. باهي
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: أحفظوا هذا ابن عمار المهدوي. وتفسيره مشتهر ومطبوع الحمد لله وموجود، وهو من أنفس التفسير في ذلك العصر. آية يا أم خليل تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: حرف الذال هذا يزم الطرف اللسان يخرج، ما كانش ولي أعوذ من العودي. أعوذ ذو أعوذ ذو ذو ذو خرج اللسان متاعك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء.
1: زيد المد. ألف لام راء.
3: ألف لام

0: المرسلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن،
1: صليها
0: وإن كنت
1: صليها صليها
0: ليه
1: صليها صليها بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت.
0: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
1: من
0: الغافلين.
1: قبله صلة الهاء من قبله
0: من قبله
1: مهم.
0: لمن الغافلين.
1: مهم.
0: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي
1: لا لا
0: إني
1: تقل يا
0: رأيت
1: أبتي، يا أبتي إني.
0: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: أحسنتِ، ما تقول ما لا تقولي أحد عشر شا شا أحد عشر عش ش عشر.
0: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
1: أي نعم
0: رأيتهم لي ساجدين.
1: أحسنتِ، أي نعم.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك
1: لا
0: على
1: تقصص، لا تقلقل الصاد الثانية، لا تقصص رؤياك.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك

0: فيك من قبل، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم
1: هك
0: حكيم.
1: هك هك يا أم خليل، هك تو نقول عليم حكيم ولا عليم حكيم؟ عاود هاي عاود ميسالش عاود.
0: إن ربك عليم
1: لا
0: حكيم.
1: إظهار إظهار إظهار الميم، علي إظهار التنوين عفوا، عليم حكيم.
0: إن ربك عليم حكيم.
1: أحسنت يا أم خليل، هكذا تكون القراءة جيدة. إذن القراءة في الغالب جيدة، افتحي الألفات والفتحات، لا تقولي لا تقصص رؤياك، رؤياك. باهي يا أم خليل، من المهدية شنو العلم متاعها؟
0: ابن عمار المهدوي.
1: أعطيك الصحة ونزيدك علم آخر زاد مولود في المهدية، وكان هو مشهور بانتمائه إلى المنستير، ولكن هو يعني مسقط رأسي في المهدية الإمام المازري. وما أدرك ما الإمام المازري؟ الإمام المازري اللي المقام متاعه مدفون في المنستير، ولكن هو أصيل المهدية. هذه المهدية هذه ما شاء الله يعني حاضرة كاملة، يعني وما أدرك ما المهدية، وربوع تونس الكلها يعني ربوع أعلام وعلماء وأئمة، وسنذكر إن شاء الله بحسب ما يتيحه المقام. شكرا لك يا أم خالد.
0: بارك الله فيه.
1: وفيكم.
0: أنا في ولاية المهدية.
1: ما شاء
0: أنا
1: الله.
0: لكن واخدة في مدينة المكنين ونقرأ في دار القرآن.
1: ما شاء الله. ربي يفتح عليك وعلينا إن شاء الله جميعا. شكرا جزيلا.
0: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله. اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: سدد الله خطاكم وحقق أمالكم وجعل لكم في كل حركة بركة.
1: اللهم آمين وإياكم. من معنا؟
2: يا رب العالمين. منى من نابل.
1: منى من نابل، مرحبا يا منى.
2: أي
1: منى على بركة الله. أي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
1: خلق فسوى، خلق فسوى.
2: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا سنقرئك فلا تنسى.
1: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك
2: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
1: شفت قلت شاء الله وإلا، شبيها إلا ذيك. إلا ما شاء الله، لابد تكون نصف شاء نصفها في المد. إلا ما شاء الله، هكذا. نعم.
2: إلا ما شاء الله.
1: أي نعم.
2: إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى.
1: ديما قلنا الحرف اللي ماهوش ممدود من مدوهش. ونيسرك لليسرى، كلليسرى.
2: نعم. ونيسرك لليسرى.
1: شفت منى أنت تقول كلليسرى، كلليسرى. ونيسرك لليسرى، كلليسرى.
2: يسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى.
1: كيف سيذكر من أيوة
2: سيذكر هكا. من يخشى،
1: من يخشى،
2: من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
1: كبرى قلقلة.
2: نعم
1: الكبرى.
2: عايزك يا سيدي الشيخ ما نشفهمتها القلقلة. ما معنى
1: القلقلة؟ جيل الحرف من الحروف الخمسة اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، وتعمل لها اضطراب في المخرج، يعني عبارة تقول أبا أطا أقا أقا أقا فهمت؟ أبا الكوبا الكوبا الكبرى
2: النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
1: والآخرة خير
2: والآخرة خير
1: لا

0: بعالها به.
1: الله يبارك
0: بارك
1: فيك.
0: الله فيك وجزاك خيرا أختنا من نابل. إذن مستمعينا الكرام ابقوا معنا، فاصل ثم نتواصل بإذن السميع العليم.
2: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم.

0: عدنا مستمعين الكرام لبرنامج تعاهد القرآن، سعدوا باستقبال اتصالاتكم على رقم البرنامج 71 136 ألف، ونسعد كذلك بمتابعتكم على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي حيث البث الرقمي. نعم، إذن اتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: كمال من جربة.
0: كمال من جربة، هاي سي كمال تفضل.
1: باش نقول لك الشيخ حسام ربي يبارك فيك، سورة الانفطار.
0: نعم تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت.
0: أي باهسي كمال توا الآيات اللي جاي الكل فيهم الغنن. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. أتم صوت الغنة في الإخفاء. نعم.
1: بالله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها
0: الإنسان. بالقصر.
1: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
0: في أي صورة ما شاء ركبك.
1: كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
0: بارك الله فيك يا سي كمال، اسمعني مليح سي كمال، انت ما شاء الله عندك رغبة تحب تتعلم وتقرأ بالصحيح وظاهر حتى في صوتك، لكن القرآن ما يتقراش من المصحف وما يتخذش بمفرده، الإنسان ما يخذوش بمفرده، هو فما حل واحد سي كمال أرجو أن يعني تنتبه إليه وتأخذ به، هو أنك تسمعوا من عند أستاذ أو من عند شيخ وتعرضوا بعد كما أنت سيادتك توا أعملت، لأنه مهما باش تحاول أنك تقرأه بالصحيح باقي لن تنتبه إلى الأخطاء. هذيك علاش أحسن طريقة سي كمال هو السماع. الأذن متاعك سي كمال ماهيش معتادة على السماع، كان جات معتادة الكثير من الأخطاء راك ولات عادية. كما هذه مثلا في أي صورة ما شاء، أنت اجتهدت وحدك قلت صورة ما شاء قستها على انفطرت، لا اسمع ثم أعرض ثم صحح، هكا يكون الطريق أسلم وأقصر لك يا سي كمال، خاصة هذا كلام الله وأنت متعبد بتلاوته.

0: فهمتني يا سي كمال؟
1: فهمتك يا بارك
0: لكن
1: الله
0: ما شاء
1: فيك
0: الله
1: يا.
0: عليك همتك وما شاء الله عليك وربي يفتح عليك، وانتظر منك ان شاء الله في في قابل تلاوه اخرى ان شاء الله. باهي
1: ان شاء الله باذن الله.
0: ربي يجازيك كل خير سي كمال من جرب. وهي نصيحه عامه الحقيقه لجميع اخواننا واخواتنا ومستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا، ان القران ينبغي ان يتلقى لابد من شيخ يريك شخوصه، يعني لابد ان تتلقاه من شيخ، ما في حل اخر، ما في اي حل، لابد من السماع، سماع ومشافهه، سماع ومشافهه، هذه طريقه تلقي القران الكريم. نسال الله التوفيق لنا ولجميع الاخوه والاخوات. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: الله يبارك فيك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. من معنا؟
2: فوزيه من المروج.
0: فوزيه
2: من المروج.
0: فوزيه من المروج، مرحبا بك يا فوزيه. اي تفضلي.
2: سوره عبس ان شاء الله.
0: سوره عبس، نعم.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى.
0: هكيك الضمة جيدا في العين، نعم. أما لا متعودهاش. أما من استغنى.
2: أما من استغنى فأنت عنه تصدى.
0: يا فوزية حافظي على نفس المنهج. أما من استغنى فأنت له تصدى. حافظي على نفس المنهج. بديت أنت بالوقف باعتبار رأس الآية، تكمل الأخر هكيك. يلا.
2: أما من استغنى فأنت عنه تصدى.
0: ظاهر ما فهمتنيش يا فوزية. أولاً فليست فأنت عنه تصد، فأنت له تصد. ركز معي فوزي في عقلك، ما غير اسمه. احنا موجودين هنا باش نصحه، فماش تقولي سامحني. بالعكس مرحبا بيك. في عقلك فوزية، في عقلك، خذ راحتك. أما من استغنى فأنت له تصد. قفي هكذا. عافيك بارك الله، نعم.
2: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.

0: وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة
1: بأيدي سفرة.
0: بأيدي سفرة سفرة حتى
1: هي كرام بررة.
0: بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء
1: من
0: خلقه
1: أي شيء خلقه.
0: من أي شيء
1: بارك
0: خلقه.
1: الله فيك وجزاك خيرا. فوزي، المصحف ليس أمامك.
0: لا لا
1: به، بارك الله فيك. ينبغي إذا اتصلت مستقبلا إن شاء الله بإذن الله حتى تعم الفائدة، تكون الفائدة حاصلة لك. أولا أن تجهزي نفسك، تفتحي مصحفك، تختارين الآيات بعناية التي ستقرأينها، ثم تكون إن شاء الله على استعداد باش تحصل الفائدة. لأن القراءة من الحفظ مع الرهبة مع ربما التوتر قد توقع في هذا الذي وقعنا فيه الآن. فأنتظر منك إن شاء الله تعالى تلاوة أخرى وتكون أحسن وأضبط وأتقن، وفيها إن شاء الله تؤدى أكثر يا فوزي. لكن في الغالب بارك الله فيك ورب يفتح عليك على حرصك وعلى يعني استعدادك. باهي،
0: الله يسيبك ويبارك
1: اللهم
0: فيك.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا فوزية من المروج. هي ملاحظة للسادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، برنامج تعاهد القرآن، برنامج تعاهد القرآن برنامج تعليمي تصحيحي توجيهي تأصيلي يعني تفاعلي. في نفس الوقت نحن نبتغي منه ومن ورائه الارتقاء بمستوى السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في تلاوة القرآن الكريم. وفي هذا البرنامج أكيد من خلال التفاعل مع السادة المستمعين هناك فوائد، هناك نصائح، هناك أخطاء مصححة، هناك نصائح. فالمستمعين ينبغي والأفضل والأحسن أن كل إنسان يتعلم من أخطاء غيره ويأخذ العبرة من اتصالات غيره. لماذا؟ حتى تحصل الفائدة من جهة، وحتى نرتقي شيئا فشيئا بمستوى هذه التلاوات. لذلك نعم البرنامج يشمل جميع الشرائح، بالعكس هو الأفضل أن يكون الإنسان مش متعلم ويصحح التلاوة من خلال هذا البرنامج. ولو كان هذا البرنامج يسد هذه الثغرة لكفى. ولكن في نفس الوقت نريد كذلك من مستمعين الأعزاء الأفاضل الذين يتابعوننا في هذا البرنامج أن يكونوا على استعداد أثناء التلاوة، يعني يضع المصحف متاعه ويقرأ تلاوة إن شاء الله باش تعم الفائدة وتكون النصائح التي أبديها أنا متلقاة من جهة بالفهم والقبول والتطبيق. أحيانا أنا أبدي نصيحة ويكون المستمع ما فهمنيش فيها. أنا قلت من بين النصائح إذا كان الإنسان اختار أن يقرأ باعتبار رؤوس الآية واصل بهذه الطريقة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أو وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. هكذا القراءة. أراد أن يقرأ بالمعنى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هكذا القراءة، هكذا التأصيل، هكذا العلم، هكذا البناء الذي يبنى لبنة في سبيل الارتقاء بالفهم والقراءة والإتقان. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن تفهمكم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا
2: ورضوانه.
1: مرحبا الاسم الكريم.
2: محمد يوسف من جلمة.
1: محمد يوسف من جلمة. آه يا سي محمد يوسف، ماذا ستقرأ لنا؟
2: مذهب ورش ولا قالون ولا حفظ ولا فرنسوي ولا انجليزية ولا فرنسوي مذهب منه.
1: كيف ما سمعتكش ورش وقالون وحفص سمعناهم اما الباقي ما سمعتوش؟
2: روايات يعني اي روايه منها من هذا الثلاثه ولا نقرات فرنسويه وانجليزيه نقرات الفاتحه بالفرنسويه.
1: لا كيف الفاتحه بالفرنسويه سيدي الغالي؟
2: لا بالفرنسيه لا مو نبلغ لهم نحن نبلغ لهم هم البيئه نتاع الجامعه باش نبلغ لهم يجوا
1: لا, لا, لا سيدي الغالي لذلك في التفسير نبلغ لهم اما احنا القران بلسان عربي مبين. اي سيدي الغالي تفضل اقرا.
2: يجوا صراحة منفهموا عربيا وحتى يقرب حروف
1: كي أنت ستقرأ
2: فهموهم
1: نعم هذاك في الفهم نعم. أي سيدي الغالي يلا ماذا ستقرأ؟
2: صلى من آل عمران.
1: يلا تفضل على بركة الله. سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما في علم الله ما دام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: بارك الله فيك يا سي يوسف يعطيك الصحة على هذه التلاوة هي برواية حفص لكن نقص الكثير من القواعد ينبغي أن تتقن القواعد الأساسية قبل المرور إلى الرواية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية إذا قرأنا برواية ينبغي أن نحافظ على قواعدها من جهة الطريق الذي نقرأ به. فأنت مررت على المد المنفصل ولم تثبته من جهة التوسط إلا أن تكون تقرأ من رواية من طريق آخر. واضح يا سي يوسف بارك الله فيك وفتح الله عليك وجزاك. باهي ربي بارك فيك وربي يفتح عليك. ورواية القرآن الكريم قبل أن نصل إليها ينبغي أن نعطي للقرآن حقه من الاحترام والأدب ويعني الفهم السوي والانضباط مع حدوده قبل ألفاظه. فالقرآن الكريم نزل ليفهم ويتدبر ويعمل بما فيه. وهذه الروايات إنما تنسب إلى أصحابها نسبة شهرة لذلك كان مشايخنا يعني يحبذون أن تكون الجملة كاملة الذكر في التوصيف. أنا أقرأ برواية قالون أقرأ برواية ورش. وإنما هذه النسبة أنا أقرأ بورش هذه على التجوز وإلا فهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المتلقاة وحيا عن جبريل عليه السلام. لذلك ينبغي أن يكون لهذا القرآن آثار حتى في يعني كلامنا وتفاعلاتنا وسلوكنا وتنزيلنا في الواقع. ونسأل الله تعالى السلامة والتوفيق والسداد وأن يلهمنا الصواب. فبارك الله في جميع المستمعين والمستمعات ولأخينا محمد يوسف جزاه الله كل خير من مدينة جلمة العزيزة على قلوبنا. يلا اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
3: فاطمة من تونس.
1: فاطمة من تونس. أيها يا فاطمة تفضلي.
3: بدأ تحية شكر الاعتراض لكم سيدي ولكل العاملين معه.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا، وصلت تحيتك لجميع العاملين في إذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تفضلي.
3: سأقرأ سورة القيامة في رواية قالون.
1: نعم، على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
1: معا، اصعدي بصوت العين أكثر، معاذيره.
3: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
1: حققي صوت الذال. وتذروا.
3: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
1: لا، الراء تأثرت المرة هذه. وتذروا. وتذرون الآخرة.
3: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: وجوه يومئذ ناظرة إلى إظهار.
3: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها.
1: إلى.
3: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: فاطمة، جزاك الله خيرا، هذه تلاوة الحقيقة، تلاوة قارئ وقارئة فاهمة ما تقرأ وآتية بأركان كل جملة ومتصلة العوامل، وهذا لا يصدر إلا عمن تعلم وفهم واستوعب القواعد وطبقها وحاول أن ينتج فهما من تلاوته. فجزاك الله خيرا يا فاطمة، انتبهي فقط إلى بعض الحروف تفخيما وترقيقا وكذلك إظهارا وإخفاء، لكن الغالب في تلاوتك يا فاطمة ممتازة، وواصلي في هذا الطريق يا فاطمة، وسيفتح الله عليك فتوح الفاهمين والعارفين. شكرا لك يا فاطمة.
3: شكرا سيدي، بارك الله فيك وادعولي بحفظ القرآن.
1: اللهم يا ربي أتم عليها حفظ القرآن، وبلغها يا ربي أمانيها ومرامها يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. فاطمة لو ممتاز، يعني حافظت على معاني الجمل، أين ينتهي المعنى تقف، إن لم ينتهي المعنى تصل الكلام بعضه ببعض، وهذا مسلك محمود في القراءة. اتصال مويل. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
4: محمد من منوبة.
1: محمد من منوبة، يا محمد على بركة الله تفضل.
4: ربي بارك لك ويرحم والديك.
1: نعم.
4: لا تيسر من سورة النبأ.
1: اي نعم، على بركة الله تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
1: أنقص شوية في المد العوض، هذا الموقف عليه كذ ولا كذابا فقط بلا زيادة.
0: ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا

0: شفت
1: حسابك.
0: كيفاش سي محمد توا؟ شفت كيفاش كيبدا الانسان ماهوش مركز في الوقف؟ لا مش انت، مش انت، انت ما عندك حتى دخل، افهم المقدمه متاعي. شفت كي يبدا المصحف ماهوش مضبوط بالوقف الذي يناسب الروايه اللي نقراو بها، وهي الرحمن في محل رفع، فيوقف على وما بينهما، رب السماوات والارض وما بينهما، الرحمن لا يملكون منه خطابا. أما على قراءتي رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، فالوصل أولى والأصل هو الوصل، لكن هنا نحن نقرأ بالرفع. إذا قف على وما بينهما يا سي محمد.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: أحسنت.
1: يوم يقوم يوم

0: الله
1: محمد.
0: سلم من الله وإياك يا سي محمد، بارك الله فيك وجزاك خيرا. انتبه يا سي محمد، انتبه انتبه، ماذا سأقول لك الآن؟ انتبه من المدود العوض، هذا المد العوض اللي هو عوض التنوين، لا تزد على القصر. مفازة، أعنابة، دهاقة، كذابة، لا تقل مفازة، أترابة. واضح يا سي محمد؟ شكرا جزيلا يا سي محمد. هكذا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء، نأتي إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. الشكر موصول مرة أخرى لأختي الفاضلة سوسن الفرجاني ولأخي الفاضل محمد الفرجاني على تأمينهما لهذه الحصة من خلف الأجهزة التقنية، وكذلك تأمينا للبث المباشر. ولكم مستمعينا، مستمعاتنا، مشاهدينا، مشاهداتنا، على تفاعلكم ومتابعتكم وحسن إصغائكم. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
4: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
5: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة

0: المال والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا في نفس اليوم من بعد صلاة العشاء، وتلقاوا الحصة كذلك أيضا على صفحة يوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. بعد بث هذه الحصة تكتبوا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على اليوتيوب، ومرحبا بالجميع. وكالعادة عن ضيوفنا القارين ونجوكم بجديد ديما، فاسمحوا لي أن أبدأ وأرحب بسير شيدة مر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، ونقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سير شيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، مرحبا بالمخرجة، ما تنسوهاش هذيك.
1: أنا ديما في آخر حصة ما ننساهاش.
2: ومرحبا بالمستمعين والمستمعات بالطبع.
1: الله يبارك فيك. ومنكم نحو سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد.
2: ما تقوليش هذا اليوم عندك ضيف، معليش.
1: صباح الأنوار والسلام عليكم.
2: معليش باي معاك ولينا.
3: أنا غبت أسبوع، نخلص على
1: طول. أخلص.
2: أخلص مع أخويا.
1: دفعناه.
2: باش يخلص دوبل.
1: إي دفعناه لعب له.
3: خلص دوبل.
1: سيدي السلام عليكم ومرحبا بك سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: نحن ضيف عنا مدة احنا حكينا في الموضوع هذا وحبينا نستضيفوه، فشكون ضيف ناسي محمود؟ لا لبى الدعوة مشكور، لكن قبل ما نشكره
3: أنا قبل كل شيء أنت قلت في الأخر تقول على أم اللطف.
1: نعم.
3: هي بلاش بها، هي الحصة ما تبداش
1: على ذاك في الأخر. أنا أقول يعني قلها رانا في رانا هذا الكل اللي عملناه الكل راهو بلاش بك أنت ما يجيش.
3: جزاك الله خير. أيوه. وبس نعرف بلاش بيك الحصة تعسي تعسي هيثم ما تمشيش مليح. أما اليوم ما شاء الله موجودكم الكل، سي هيثم أخت لطيفة بسي رشيد، يشرفني ونشرف كثير ومعتز بوجود زميل زادة.
1: نعم.
3: كلهم زملاء، كلهم أولادي وبناتي، لكن زميل زميل قريب إلى القلب كثير برشا، حبوا برشا سي عبد الله. نقول لكم شكون عبد الله. في ميدان يعز عليه زاد برشا، اسمه تمويل رأس المال. الأخ هذا اللي هو متكون في قطاع تمويل رأس المال في الأمور المالية بطبيعة الحال، كذلك عمل تكوين وعمل خدمة كبيرة في شركات وساطات لدى البورصة، مش تبع المجموعة لكن خارج المجموعة، وتكون في كل ما هو معناها مش تكون أسس الشركة اللي بيشتحكيه عليها، وهو مدير عام حالي لشركة زيتونة كابيتال، وهي شركة تصرف في صناديق الاستثمار الإسلامية بطبيعة الحال، تابع الشركة الراعية لهذا البرنامج اللي هي مصرف الزيتونة، وفي فترة مش قصيرة. ولو هو شاب ولكن مش قصيرة، 15 سنة توا من يعتبر من المؤسسين. ضيفنا زادة متكون في عدة مجالات أخرى تابعة للمالية، المالية الكبيرة نقولوا الأوت فينونس. نعم. انترناسيونال، خلف الماجستير مع في المعهد دراسات الدراسات العليا، عنده زادة تكوين في الكوربوريت فاينانس في المعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار بلندن.
1: جميل.
3: ولذلك جمع بين التقني المالي وبطبيعة الحال المستشار، لأنه خدمة في القطاع هذا، نعتبرهم مستشارين موجهين لباعثي المشاريع.
1: واضح.
3: بكل فخر واعتزاز ورحب بأخي وزميلي سي عبد الله الميري، مدير عام زيتونة كابيتال.
1: مدير عام زيتونة رأس المال الاستثمار. نعم. إذا نعم. إذا نعربوها يعني
3: إذا بنعربوها.
1: سي عبد الله الميري، أهلا وسهلا بكم سيد المدير العام لزيتونة رأس المال الاستثمار، كان نطقتها كبصحيح تقريبا سيدي. مرحبا سيدي.
4: عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة هذه. تحية لجميع مستمعين ومستمعات إذاعة زيتون القرآن الكريم، ويعطيك الصحة سي محفوظ على المقدمة الحلوة.
3: أقل حاجة مش تربح الوقت في الحاجات الأخرى إن شاء الله.
4: هكا طريقة باش نقدموا زيتونة رأس مال استثمار، أو زيتونة كابيتال كما قلت. زيتونة رأس مال هي أول شركة تصرف في تونس مختصة حصريا في الاستثمار في رأس المال وفق أطر المالية الإسلامية. يعني احنا
1: أول شركة في تونس،
4: أول شركة مختصة حصريا في
1: يعني في هذا المجال،
4: في الصناديق، في صناديق الاستثمار في رأس المال وفق الأطر، وفق أطر المالية الإسلامية. يعني بطريقة بسيطة احنا باش نبداو نبسطوا للمستمعين. النشاط بتاعنا هو جمع الأموال من مستثمرين، تشوفوهم مستثمرين مؤهلين، ونوظفوها مباشرة في رأس مال المؤسسات التونسية. كل المؤسسات
3: بأساليب
4: بالضبط، بأدمات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: جميل.
4: بطبيعة هي شركة فرع من مجموعة مصرف الزيتونة، اللي هي تمثل الدعم المؤسساتي والمالي الأول للنشاط متاعنا. بدينا نشاطنا في سنة 2019، كانت شركة في سنة 2019 وتبارك الله اليوم نشاط كبر من صندوق واحد سنة 2019 اليوم نديروا 10 صناديق استثمار. هكا نعطيك شوية أرقام شوية أرقام. اليوم مجموع الأصول، يعني الأكتيف سوجستيون اللي تصرف فيها الشركة، فات 400 مليون دينار مقسمين على 10 صناديق هذوما. استثمرنا في ما يعادل 50 شركة منذ التأسيس. يعني اليوم معدل الانترفونسيون بتاعنا، الاستثمار بتاعنا في كل شركة يعادل 6 مليون دينار، وهو معناها حجم متوسط. يعني في بعض الأحيان نستثمر حتى في شركات أكبر حجما، وبطبيعة كل ما اخترنا أنه نستثمر في شركات ذو حجم كبير باش الأثر زادة يكون كبير على الاكتيفيتي متاحة، النشاط متاحة، على الطاقة التشغيلية متاحة، الأثر الاقتصادي بصفة عامة،
3: وحسب طبيعة المشاريع
4: بتبيع. بتبيع.
3: ولكن عندكم حد أدنى من المساعدة؟
4: بالضبط.
3: مثلا نقولوا التيكي قداش؟
4: التيكي نقولوا يبدأ من 3-4 مليون دينار، 3-4 مليون دينار ينجم يوصل مثلا في سنة 25. أنجزنا أكبر استثمار لنا ب20 مليون دينار في مؤسسة،
1: في مؤسسة واحدة
4: وهي مؤسسة رائدة في الميدان بتاعها، اللي هو صناعة الأدوية.
1: نعم.
4: دونك كما قلت لك 50 مؤسسة، هذوما مؤسسات تونسية متوزعين على كامل التراب التونسي، يعني 15 ولاية استثمرنا فيها.
1: 15 ولاية.
4: 15 ولاية. طبعا نحكي على التوجه نحو الديفلوبمون ريجونال، التنمية الجهوية بين التشريع وبين سياسة الاستثمار متاعنا. يعني المناطق التنمية الجهوية الاستثمار متاعنا فات 60% من الاستثمارات في المناطق هذه.
1: نعم. يعني سامحني، 60% من التدخلات المالية اللي قام بتمويلها الشركات الصندوق أغلبها يكون في المناطق
4: بالضبط.
1: اللي عندها خليني نقول تحتاج إلى تنمية وعندها زادة
3: التنمية الجهوية اسمها
2: وعندها برشا
1: امتيازات جيبائية. هذا ايش حبيت نقول،
2: يعني
1: جيبائية. مش في العاصمة والمدن الكبرى، 60% خارج العاصمة والمدن الكبرى.
3: نقولوا احنا من الموارد جايين لشروط معينة.
1: أنا بس نسأله زادة، لأنه هو توا نحب نفهم هل هو معناها كما الصناديق الاستثمارية الأخرى، وإلا هو مثلا معناها يدخل كيفاش يكون شريك، وكيفاش الشراكة هذه تتم، والتفاصيل هذه، لأنه هو تخلعتنا الأرقام جيدة ومبشرة. ولكن
3: نقعد في التعريف القانوني قبل والإطار وغيره.
4: بالضبط. هو كان ياخذه صاحب مؤسسة، اليوم مدير مؤسسة عنده برنامج متاع توسعة، برنامج متاع باش يعمل مصنع جديد،
1: يصير شيء يحب يحل مصنع آخر مثلا.
4: بالضبط. عنده معناها بطريقة تقليدية، طريقة تقليدية تهز أكثر للتمويل
1: البنكي،
4: للقرض البنكي،
3: للديون.
1: للديون
4: بالضبط، اللي هي علاقة معنا الشركة والمصرف ولا البنك، بش يكون علاقة دائن ومدين.
1: مدين صحيح.
4: الحل الثاني اللي هو أقل شيوعا في تونس ولكن هو في تطور كبير هو الالتجاء لصناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار تدخل مباشرة، تمول مباشرة المؤسسة عن طريق زيادة في رأس المال.
1: في رأس المال
4: يعني تدخل شريك بلغتنا احنا، وهذا معناه مصطلح مهم باش نفهموا من بعد العلاقة ما بين الصندوق، ما بين
1: بالضبط
4: الصندوق والمؤسسة. لأنه شريك بالطبيعة هو ينجم يمول التوسعة، ينجم يمول إعادة الهيكلة، وبما أنه شريك يعني هو المستثمر في رأس المال ما يبنيش قراره على كما في التمويل البنكي
3: عائد مباشر.
4: التمويل البنكي نجم يطلب مثلا ضمانات
1: صحيح
4: إضافة للمشروع، نجم يكون المشروع به لكن ديم في أغلب الأحيان فما ضمانات. المستثمر في رأس المال يعني صندوق كما صناديق اللي نستعملوها للاستثمار يعني تبني القرار على المشروع وليس على ممتلكات الشركة أو ممتلكات صاحب الشركة،
3: على المشروع نفسه.
4: بالضبط، يعني القرار مبني على المشروع، ما فماش ضمانات، وهذه من الحاجات اللي ممكن يمتاز بها صناديق الاستثمار الإسلامية. يعني فما دي ميكانيزم دو غارانتي للصناديق الاستثمار التقليدية. في صناديق الاستثمار الإسلامية هو منطق الشريك 100% للضمانات
3: في الغرمة والغنمة،
4: شريك
3: في الغرمة والغرمة
4: بالضبط. يعني تقاسم الربح والخسارة هو هو المبدأ اللي
1: السيمة اللي يمتاز بها
4: مبني عليه، هو اللي مبني عليه الاستثمار
3: بطبيعة الحال بدون تعد أو تقصير. يعني بدها نقولوها هذه ونعوذها ديما
1: المعايير ما تذكرناها
2: فهمنيش معناتها بدون تعد ولا تقصير.
3: يعني واحد يجيب لي حسابات الله أعلم بها ويقول لي هكا شعمر اللي جات نتيجة
2: كتسمى تعدي
3: مثبت. لا إذا كان ثبت، لا لازم عليا نثبت، إذا كان ثبت أنه ثم تجاوزات وتعديات جعل أنه النتيجة هيك أضعف من اللي كانت ممكنة بطبيعة حال عندي الحق نولي نطلب فيه ضمان رأس المال، على الأقل ضمان رأس المال نقاش أربعة إذا كان ثبت أنه ثم تعدي وتقصير. ولهذا في الغرم والغرم لكن بدون تعدي او تقصير.
2: اذا كان ثم تعدي وتقصير لازم ضمانات.
3: لا ده لا هو لا. ضامن
2: هو يولي ضامن.
3: يولي ضامن
2: يولي ضامن
1: ولي ضامن. كيما شراكه اللي بين اثنين في الاسلام هذه ولات بين زوج مؤسسات وشركات.
3: طيب يولي هو ضامن.
1: نزيدوا احنا نحكيوا في اكثر تفاصيل.
3: جات الفاصل
1: لازم نرتاح شويه
2: وانا عندي شويه في ضامن سي محفوظ ولا اليوم عاد
1: انا تو معك المره
2: هذه الدنيا صعب الاخر اليوم
1: انا معك سي رشيد ما تخافش بحول الله تعالى احبه الكرام. اول فاصل في حصه اليوم ثم لنا عوده فلا تذهبوا بعيدا.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، إضافة لسي رشيد تمر وسي محفوظ البروني، ضيفنا المبجل سي عبد الله المهيري اللي هو المدير العام لزيتونة رأس مال للاستثمار. هذه المؤسسة اللي حدثنا أنها هي يعني تدخلاتها وأنها هي أيضا مختصة في تمويل هالمجالات متاع الاستثمار، وحدثنا حتى على كثير من الأرقام احنا سمعناها دونت أنا لمحالة أغلبها، ولكن أهم شيء اللي شدني أنه 60% من هذه التمويلات تكون في تمويلات خليني نقول جهوية، تنمية جهوية، وهذا مهم ومهم جدا. أنا قبل الفاصل خليت سي محفوظ،
2: أنا حبيت بس يذكرني على خاطر يهم المستمعين الإطار القانوني اللي موجود قديم جديد.
1: أي نعم.
2: ثماشي تطورات وغيره باش يذكرنا، ماش باش نقعدوا برشا عليه، ولكن هام. نعم. جدا انه سي عبد الله يبينه
3: بالضبط. يعطيك الصحه سي محفوظ. هو الحقيقه الاطار القانوني للنشاط الاستثمار في راس المال موجود عنده سنوات، يعني ما
2: قديمه في تطور.
3: هما فما أربع نصوص خليني نقول تأسيسية، عام 88 القانون
1: من عام 88
2: وعندي عليه قصة هيك ما مش باش نحكيها تو، المرة الجاية.
3: القانون 92 أحدث ليسيكار اللي هما شركات الاستثمار ذات رأس المال المخاطر.
4: سيكاف وسيكار فردام
3: بالضبط، اللي هما يعني أسس أول إطار للاستثمار المباشر في رأس المال. في 2001 صدرت مجلة التوظيف الجامعي قانون 83، هذه المجلة نظمت أكثر القطاع.
1: نعم.
3: وفرت إطار قانوني معناها إلى جانب ليسيكار الصناديق التوظيف المشتركة في رأس المال فون كوماندو بلاسمون ريسك لزيف سي بير والشركات اللي تتصرف فيها كما زيتونة رأس المال، دونك هذا في 2001. في 2011 صدر مرسوم زاد عدد 99، زاد نظم بالنسبة لسيكار، عطاهم الفرصة باش يتصرفوا في موارد لفائدة الغير، خاطر لسيكار معناها يستثمروا عن طريق رأس المال الخاص متاعهم هما الشركات عكس صناديق الاستثمار. قانون 2000 مرسوم 2011 زاد فصل آليات الاكتتاب والتخارج وتوزيع الأرباح بالنسبة للصناديق، هذه يعني وفر الإطار القانوني كامل. وبطبيعة ما ننساوش قانون 2013، قانون 48/2013 اللي هو صناديق الاستثمار الإسلامية، هو ما خلقش شكل قانوني جديد معناها لآليات الاستثمار، لكن مكن كل الآليات الموجودة وخاصة صناديق الاستثمار صناديق التوظيف المشتركة في رأس المال انهم يستثمروا بطريقة معناها متوافقة بالضبط وفق المعايير الشرعية هكا بعجالة، يعني كل صندوق استثمار إسلامي لازم تكون عنده هيئة رقابة شرعية متكونة من خبراء مستقلين، فما وحدة تدقيق شرعي داخلي كيف لازمها تقوم بالفحص والمراقبة بشكل مستمر، يعني يفتح الباب القانون هذا أمام التمويل الإسلامي.
2: دار سبق القانون البنوك
3: بالضبط 2013
1: سبق،
3: وهو جميع الهياكل هذية سيكار أو اف سي بي ار كلها أنشطة تخضع على رقابة هيئة السوق المالية الكونسي دو مارشي فينانسي. يعني هو كما قلت لك يعني قطاع كان عنده أثر كبير من الثمانينات وفي تطور
1: عندكم مستقبل. هيئة شرعية
3: بالطبيعة عنا هيئة شرعية في
2: للشركة
1: قصدي
3: ولكل صندوق
2: يعني ومختلفين
3: هذا
4: أكثر من صندوق
3: عنا 10 صناديق
1: يعني أنا كان فهمت بالباه هيئة شرعية للشركة ككل وعشرة هيئات أخرى لكل صندوق عنده
2: مستقلة عن الهيئة الشرعية الأولى.
3: أي هو فما أعضاء يكونوا موجودين أما كلهم مستقلين عن
2: إدارة وعن كل شيء
3: بالضبط عن الإدارة
1: يعني غير موظفين في
2: الشركة أبدا.
4: ليش برشا مصناديق؟ ليش مش صندوق؟
3: على خاطر كل صندوق هو هوني ممكن نتعديو
2: الإصدارات
3: الهيكلة كل صندوق كل صندوق عنده معناها هو وعاء استثماري ينجم يكون عنده استراتيجية معينة. فما صناديق تمول حصريا إعادة الهيكلة وهذه صناديق مرافق اللي خط صناديق مرافق اللي بديناه من نهاية 2020 ورافقتنا فيه لسيدسي صندوق الودائع والأمانات. فما صناديق اللي احنا مسمينهم صناديق مشاركة يستثمروا في التوسعة في في الشركات المنتصبه في المناطق
2: معناها الشركات موجوده واحنا ندخلوا في التوسعه
3: وكل صندوق هو معناها الهيكله حجباً. الهيكله في شكل صناديق بالضبط توفر اطار معزز للرقابه للحوكمه
4: والصندوق منين يجي الفلوس
3: به الصندوق منين يجي الفلوس هوني نتحط شويه على معناها نشاط الاستثمار في راس المال هو احنا المهنه نتاعنا كمتصرف في الصندوق تكوين الصندوق بصفه اولى هذايا فيه جوانب قانونيه وجمع الاموال لا لوفي دو فون سي جمع
4: مش فلوسكم على خاطر
3: بالضبط مش فلوسنا نجموا نستثمروا في بعض الحالات فلوسنا ما جمع الاموال بطبيعه الاستثمار في راس المال كما قلنا احنا شريك يعني هذايا فما طبيعه مخاطر نسبيا عاليه يعني احنا صناديقنا كامله نجمع الاموال سكون ابل لي انفستيسور
2: يقبل المخاطره
4: يعني انا مستثمر عندي برشا فلوس نجي لك انت نعطيك نقول لك حلي صندوق بالفلوس هذيا
3: نجم تكون فيك شروط الاهليه
4: فوالا وانت تعمل معايا اتفاقيه
3: بالضبط
4: ونجم نربح ونجم نخسر انا
3: بالضبط
4: ولذا انت عندك حريف نجم تربح وتخسر معه والفلوس هذيك تستعملها للحريف اللي حاشي بالفلوس وتنجم وتولي مساهم وتنجم تخسر وتربح
3: وهذا دور شركة التصرف
4: دور الربح والخسارة وانا موي وانا بقى
3: هي التوظيف احنا نجمع الاموال بطبيعة نفسروا احنا نتعاملوا حاليا مع des investisseurs institutionnels يعني
2: مؤسسات
3: شركات تأمين
2: مصارف بنوك
3: بالضبط لأنه المستثمر المؤهل لازم يعرف مدة حياة الصندوق لازم يعرف اللي الأموال اللي باش يستثمرها في الصندوق فيها فترة حجز ما تقلش على 5 سنوات يعني نبداو نرجعوا له عوائد المؤسسات اللي استثمرنا فيها عند التخارج بعد 5 سنوات يعني فما مخاطر موجودة ولكنها مدارة ومحدودة حتى معناها في الخطورة بتاعها بإطار مهني يعني فما توزيع المخاطر هذه مثلا كل صندوق ما يستثمرش أكثر من 15% في شركة واحدة فما ديفيرسيفيكاسيون بالضبط ما يستثمرش أكثر من 35% من الأصول متاعه في قطاع واحد مش كان القطاع ذا
1: تأثر بأي شيء
3: الصندوق يكون
2: هذه جبت على موضوع الإصدارات هنا هذه الشروط في الإصدارات موجودة في البروسبكتوس
3: بالضبط موجودة في البروسبكتوس
2: معناها أي واحد باش يجي يدخل يشترك ويقول أنا نحب نحط فلوسي في ذلك صندوق عنده نشرية يخرج
3: نشرية الإصدار
2: بمصادقة من الهيئة العامة
3: هيئة السوق المالية
2: ما تعملش إصداراتك هكا لابد تاخذ تراخيص وتعملها وعندكم أوقات معناها مدة الاكتتاب
3: الاكتتاب محدد بفترة التوظيف محدد بفترة يعني صندوق كان ناخذ نقوله عمره
2: 10 سنين
3: دورة الاقتصادية متاعه 10 سنين فما الإنشاء الاكتتاب بين 6 أشهر وسنة هكا معدلات
2: كنا قبل 15 يوم يحصلوا أول صندوق عملته أنا تاريخيا مش لازم مش تابع سي عبد الله خاطي قبيل فهمتني عطونا 15 يوم
4: يعني الصندوق نجم يشمل أكثر من المستثمر
3: بالضبط نجم يشمل أكثر من المستثمر احنا كما قلنا من الأول
4: كما لون بروبليغاتير ما إسلامية بطريقة إسلامية
3: بالضبط هو المستثمر هذايا باش يحط فلوسه في الصندوق بطبيعة كما حكينا على مخاطر عنده مكاسب يعني فما تشريع يوفر له خصوم جبائية كبيرة توصل ل100% فما عائد مستهدف مرجعي نقولوا احنا بين 8 و10% هذايا توقعات ومربوطة بالجودة بتاع التصرف في الصندوق
2: جودة المحفظة
3: بالضبط
4: يعني حتى لو كان ما اعطيتوش مرابيح هو ربح على مستوى
2: الأداء في الدخل
3: في
2: الدخول ديجا عنده
3: 100% من الخصم القاعدة يعني الجبائية
4: يعني اللي الشركة الحريفة اللي تدخل فيها في راس المال تتقاسموه بين انتوما كمتصرفين وبين المستثمر
2: لا المستثمر
4: هو انتوا ما تاخذوش معموله
2: لا نعم لا ولا
3: بالضبط احنا هو نوضح النقطه هذه احنا ناخذ عموله هو كل صندوق فيه عده اطراف يتصرفوا فيه المتصرف لو ديبوزيتير اللي هو
2: امين الصندوق
3: بالضبط امين الصندوق وفما مراقب الحسابات، كل صندوق كيف كيف عنده
4: مراقب
3: حسابات، عنده الحسابات
2: مستقل على الشركة،
3: مستقل على
4: الشركة، ربي يكون في العون.
3: مراقب الحسابات للصندوق، هذا مهم ديما
2: من باب التناسق
3: مع طبيعة
2: تضارب المصالح
3: بالضبط. وحتى القوائم المحاسبية للصناديق هي منشورة للعموم في
1: يطلع عليها، يجب يشوفوها
3: بالضبط
1: في إطار شفافية.
3: بالضبط. احنا بالنسبة لكل مستثمر، احنا الهدف تاعنا شنو؟ نمولوا عمليات توسعة والإعادة هيكلة في الشركات، نشاركوا يعني نقيموا الشركة وقت الدخول، ومش نعاودوا نقيموا الشركة وقت التخرج.
4: يعني عندكم خروج في كل الحالات، عندكم خروج.
3: الفارق هذاك يعني. الفارق هو الربح. شريك خلي في مشروع، كبر المشروع،
4: يلزمك تردوا بالكم وتحلوا عينيكم قبل ما تدخلوا مكان شيء تحصلوا.
3: بالضبط بالضبط. تعالوا نحكيوا لاحقا كان هكا على
4: شنو ما الشروط معناتها، شنو ما التحوط اللي يقول سي محفوظ، يقول شنو التحوط اللي تعملوه باش ما تحصلوش، على خاطر في الاقتصاد ما تعرفش عليها، ينجم تجي كورونا، تنجم تجي.
3: بالضبط بالضبط. هو معناها معايير اختيار المشاريع عدة، ولكن لعل أهمها حتى قبل ما نحكيه على جدول النموذج الاقتصادي والسوق، ديما نحكيه على كفاءة الفريق المسير.
1: صحيح.
3: جودة الإدارة.
1: مهم.
3: خاطر احنا ندخل صحيح معناها كمساهمين، بيناتنا اتفاقية مساهمين امباك داكسيونيري اللي ننظم العلاقة متاعنا، نجلسوا طريقة آلية في مجلس الإدارة باش نوفر.
4: هذا شرط من الشروط، يسمك تكون عندك عندك
3: لأن احنا مؤتمنين على أموال المستثمرين متاعنا، لازمنا امبليكي بالقدا في
4: ونسبة في راس في نسبة في راس المال. شنو مال شروطكم؟
3: نسبة في راس المال الحقيقة ما نفوتوش 40%.
4: هكا
3: ما نفوتوش 40%. نحاولوا
4: ما تحاولوش باش تكونوا ماجوريتير، لان ما حاجتكمش بالتصرف.
3: ماهوش الهدف. احنا داخلين شريك مع
2: مهنيين، اصحاب مهنه،
3: شريك مالي، ومعاملين على الخبره نتاع صاحب المشروع. يعني فما علاقة ثقه كما قال سي محفوظ من الاول في الكفاءه هذه. فما بيان سور في دراسه الجدوى، ندرس السوق،
4: نطلب بزنس بلان.
3: بالضبط. هوني معناها عملية
2: أهم حاجة هو التحليل.
3: عملية التحليل هذه تنجم تدوم في بعض على أحيان أشهر، لأنه كما قلنا باش ندخلوا شريك لازمني الصندوق
4: يعرف. تمشيوا للشركة على عين المكان تثبتوها.
3: بالضبط. بالضبط.
1: احنا
4: عندهم برشا
2: والله سي
1: فقط أنا كان تسمحوا لي شوية. عملنا برشا معلومات دسمة للمستمعين.
4: يحب يخرج هذاك.
1: هكا نرتحوهم شوية، ثم بعد ذلك نواصلوا 20 دقيقة
4: كاملة. خلينا نكملوا معاه.
1: فاصل قصير أحبة الكرام ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: مصرف الزيتونة، قيم

0: عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، إضافة لرشيدة مرسي محفوظ الباروني. حصة اليوم نشرف باستضافة سي عبد الله المهيري، اللي هو المدير العام لزيتونة رأس المال أو رأس مال الاستثمار، التسمية متاحة كما هي
1: زيتونة كابيتال، معليش قولوها
0: كابيتال بالاسم اللاتيني، يعني كلنا حكيت باللغة العربية باش زاد الناس تعرف
1: واضح.
0: تدخل تلوج عليها زاد هالمؤسسة هذه. وتحدثنا معناها هالفريق هذا نتاع الزيتونة رأس المال كيفاش يشتغل، وسألتوهم كيفاش يمشيوا وتعاملوا مع
1: نحب نزيد إضافة قالها سي عبد الله بقيت نمر عليها وقت يجيبنا، نحكي لك عن تجربة وبالتالي حاله أكيد سي عبد الله يزيد يأكد ذلك. يجيبنا بزنس بلان، أي فكرة
0: نعم
1: أهم حاجة وقت تتعامل مع شركات توظيف رأس المال اللي مثلا كما صندوقنا الصناديق هذه، هو دراسة هاكي في التحاليل نتاعها، في معالجتها، في نقدها، في غيره، فيها من الخبرة اللي تعاون صاحب المشروع لتصحيح لتصليح لتغيير الاستراتيجيات إلى غير ذلك. معناها وقت يوصل صندوق من الصناديق، شركة تصرف في صندوق تقبل باش تدخل في معايدة، راهي اقتنعت
2: ريبها.
1: بكذا بعد التعديلات اللازمة. وهنا يلزم نقولوا أصحاب رأس المال، أصحاب المشاريع اللي تطلب في شركات تدخل معك دي فون صناديق استثمار، راهو إذا كان نصحوك بحاجة راهو نصيحة أول اليوم هم
2: المصلحة
1: يتمانوا عليهم، لكن راهو نصيحة ليك أنت في النهاية باش يكون المشروع أقرب ما يمكن من شروط النجاح.
2: اللي يجب يكون عمره يعمل بيزنس بلان.
1: أنا
2: وقت اللي يجي
1: لا وقت خدمه له وسيدي بيزنس بلان، ولكن لقينا فيه برشا بعض نقولوا احنا بطبات وغيره. بالدراسة اللي عملوها، بالفريق اللي عندهم، بالخبراء اللي عندهم، بطبيعة حال يتهذب يولي برنامج هايل برشا. ولابد هنا لابد يسمع الكلام، لابد انه يسمع الكلام. حاجة اخرى نضيفها بركة وسي عبد الله يأكدها، ساعات راهو مشروع ما يخص صندوق واحد، ينجم عندكم زوج ثلاثة صناديق يتشاركوا ويتعاونوا في ذلك. ثم نوع من الأخ يتعاونوا، لأنه مثلا يقول لك أنا ما نعدلش 35% والراجل مازال يحتاج ب 15 ولا 20% أخرى، يعاون يستدعى صندوق ثاني زميله من الزملاء ويقولوا ويجي ايش قولك في المشروع هذا ويجي نتعاونوا فيه. إذا كان رايين خير ثلاثة خير من رايين، ورايين خير من واحد، شفت قداش دخلنا فيها مع المستشار اللي جابه تو السيد اللي بعث هكا ما خدمتها له شركه دراسات هيك مش
2: وخلص عليه الفلوس
1: وقت
2: اللي يجي
1: نزيد ونقطع
2: ياخو كوميسيون ديتود زاد
1: لا حتى يقبل بعد ما يقبل.
3: هي تابعه لدراسه المشروع،
2: تابعة دراسة، يعني
3: دراسه تكميليه نقوم بها. هو كما قال سي محفوظ اللي تفضلت وقلت الاستثمار في رأس المال يمكن توافق المصالح، لالينومون دي زانتيري، هذاك علاش احنا كلنا فرد مركب
1: في فرد مركب
3: ويصير تشاور في مجلس الإدارة باش المشروع يقدم المؤسسة تكبر.
0: سي عبد الله أنت قلت كلمة تو المؤسسة تكبر، وأنا سيرشيد سامحني سي محفوظ، راهو الكلمة اللي قالها في أول الحصة مسألة هل
2: يا خويا الجمعة اللي فاتت
0: التنمية
2: سخون بن عميس نتاعي وأنا بن عميس نتاعي المرة اللي هي خليني نلقي سؤال.
0: أنا فقط نحب نحكي على نمو الشركة هذه ونسبة النمو وشنو اللي حقق
2: وكيفاش
0: هل قاعدة تتطور وإلا لا، ونحب نسأل على التنمية الجهوية هوية اللي حكى عليها في أول الحصة. قال احنا 60% من تدخلاتنا ماشية للتنمية الجهوية، نحب نفهم الخيار هذا علاش، بناء على شنو اختاروا هالتوجه هذا. وبعد عندك سير شيد
2: دقيقة كاملة كما تقول انت.
3: هو المشرع التونسي وضع إطار قانوني تحفيزي يوجه الاستثمار نحو مناطق التنمية الجهوية. يعني الامتياز الجبائي اللي حكينا عليها بالنسبة للمستثمرين متاعنا، كل ما احنا نستثمر في مناطق التنمية الجهوية كل ما التحفيز أكبر. احنا من جهة أخرى لقينا أنه فما برشا مؤسسات أغلبها صناعية منتصبة في المناطق هذه، وعندها قابلية كبيرة أنها تتطور، محتاجة كالدفعة المتمثلة في رأس المال. بطبيعة هي عندها التمويل التقليدي البنكي
0: واضح،
3: لكن محتاجة أموال طبيعتها

0: جديدة
1: واستثمار استثمار بديل. يعني ما بين هالتشريع وما بين السياسة متاعنا صار التقاء طبيعي. خليني نقول لك وهذاك علاش توجهنا توجهنا للتنمية الجهوية. كما قلت لك أكثر من 15 ولاية تم استهدافها، فما زاد تنويع على مستوى القطاعات، يعني أكثر من 20 قطاع تم تمويل شركات فيه. نعطيك أهم القطاعات، يعني الصناعات الغذائية 26% اليوم من المحفظة متاعنا في الصناعات الغذائية، 14% في الصناعات صناعة الأدوية، نشاطات الصناعة المعدنية 11%. فما زاد معناها
0: عندكم شي في الصحة مثلا؟
1: عنا في الصحة
2: الأدوية هذه
1: عنا في الصحة عنا الأدوية وعنا خدمات صحية موجودة.
0: خدمات صحية
1: كيف كيف خاصة في إعادة الهيكلة. يعني فما تنويع على مستوى القطاعات،
0: وهذه كل القطاعات يتمتعوا بالامتياز الجبائي،
1: يتمتعوا بالامتياز الجبائي كانوا في إعادة الهيكلة ولا كان عندهم استثمار في مناطق في
3: مناطق خارجية للمدن،
1: مناطق تنمية جهوية. وكيف كيف ملازمنا نحكيه على الأثر الاقتصادي والتشغيلي متاعهم. يعني احنا اليوم المحفظة كما قلنا استثمرنا في حوالي 50 شركة، فما شركات صار فيهم التخارج في السنوات الأخيرة. اليوم المحفظة فيها 47 شركة، 47 شركة هذوما يشغلوا أكثر من 7000 عامل وعاملة، وهذوما مؤشرات زاد نهتموا بهم. خطر
0: ما فيش، وهك الأثر أثر الاقتصادي
1: هذا هو الأثر. كل دينار نستثمروه نعرفوا اللي وراه فما موطن شغل معناها تم خلقه ولا تم الحفاظ عليه.
0: قداش إحداث موطن شغل واحد تقريبا 20,000؟
1: الحقيقة ما عنديش المؤشر
0: في المؤشر التونسي تقريبا يوصل حتى التوى يمكن يوصل 40,000 ولا 50,000
3: سنويا.
1: أنا شخصيا الحقيقة ما عنديش المؤشر.
0: ما عملناه مرة
3: مفيدة أن تصير إحصائيات باش الناس تفهم. مثلا نقول لك أنا أنت عندك برشا صناديق، قديش نسبة استعمالهم المئوية؟ أي. عندكم هذا
1: بالضبط. احنا كي نجمعوا الاموال عندنا بين سنتين وثلاثة سنوات باش نوظفوهم.
0: حتى الاربعة يوصل
1: في بعض الاحيان.
3: نسبة التوظيف،
1: نسبة التوظيف توا في حوالي 70%.
3: ما شاء الله
1: 70%. يعني من 400 كما قلت لك 420 مليون دينار معناها اللي
0: زكيت اموال تحت التصرف،
1: اموال تحت التصرف، فما حوالي 280 مليون دينار.
3: 30% اللي تبقى واش تعملوا بهم؟
1: هو كل صندوق 80% منه يمشيوا للمؤسسات، 20% يقعدوا سيولة متوفرة.
3: السيولة ايش تعملوا بها؟
1: السيولة نوظفوها كيف في
3: ديما في أمور شرعية،
1: ديما في أمور شرعية. هو للتدقيق معناها احنا في الوقت نستثمروا في الشركات أساسا نستعملوا عقد المشاركة، في بعض الأحيان نستعملوا عقد المضاربة وقت فما سندات حاملة.
0: الوكالة بالاستثمار تعملوا؟
1: والوكالة في استثمار السيولة أساسا. يعني هو علاش السيولة هذه يتم استثمارها في حاجات ما فيهاش مخاطر كبيرة؟ لأنه باش نقولوا احنا البروفيل دو ريسك بتاع الصندوق يقعد مقبول 80% للشركات، وهذا الأثر اللي لوجوا عليه،
3: وذلك الهدف،
1: و20% في توظيف وظيفات مالية متوافقة مع المالية الإسلامية.
3: جميل.
1: هكاك الصندوق ينجم يخلط المردودية طيبة.
2: ورجال خليني اللي يتعاملوا معاكم المستثمرين هنا، يعني انطباعاتهم، قاعد العدد يزيد، محافظين ينقص
3: من خلال 70% راه قاعد يزيد.
1: بالضبط. هو كان نعطيكها كمؤشر. احنا في سنة كي بدينا في سنة
2: 2019
1: قمنا بعملية مليون مليون مليون
0: دينار،
1: 1200 مليون دينار، معناها
0: يتيمة.
1: مليون ومئتين ألف دينار. عملية واحدة. كملنا سنة 23 محفظة فيها 127 مليون دينار.
2: جميل.
1: 24 25 وحدهم عملنا أكثر من 140 مليون دينار.
3: ماشي.
1: يعني هو النسق تصاعدي. وكما قلنا هي علاقة شراكة. يعني أنا اليوم نشارك سي محفوظ، سي محفوظ بشراء الأثر على المؤسسة متاعه ويرى الامباكت فينانسي مالي بالاموال اللي ضخيناها، وفما اثر اخر في في
0: كل اللي يقول عشرة
1: باشي باشي يحكي مع ناس اخرين كذا سيرشيد على المؤسسه نتاعو. هذه هو هي علاقه الثقه تتبنى على
0: وحاجه ممتازه على اخرى لازم نحكيوا فيها.
2: نعم.
0: ربما المشاركات هي محدده بالقانون لعشر سنوات، ممكن تزيد عام او عامين.
2: نعم.
0: ال 12، ولذلك هالشريك هذا مش باش تقعد حياته كامله، هو ما حشوش باش يقعد حياته كامله معك.
2: اكيد
0: هو باش يجيك وقع حشو به في التوسعه في السند الاولاني عند في البدايه.
2: صحيح.
0: ما تقعدش تقاسي في الديون من نهار الاول. هو راس مال صابر عليك 3-4 سنين 5 سنين 6 سنين، وثم سياسه تخارج. هذه نحب بالضبط في الصناديق اللي انتم تسيروا فيها سي عبد الله تبين لنا بالضبط. مثلا قلت لي خرجتوا من 3-4 سكرتوهم ولا تخرجتوا منهم
1: بالضبط؟ هما شركات حقت معناها عمليه اعاده الهيكله او الاستثمار كمل
0: ولا بس عليه ولا يحب يعيش وحده
1: بالضبط. فما هوني حالات نرجع للنقطه أرجع. اللي قلت عليها، صاحب المؤسسه وقت يخمم باش يكبر ولا يحل راس المال، احنا نقولوا يعرف اللي يدخل مع الصندوق تدخل مؤقت ما بين 4 و7 سنوات ثم يصير التخرج. يعني هو يعرف اللي ماهوش باش يتخيل على على السيطره
0: بقصير على الشركه
1: في في في راس المال. اتفاقيات المساهمين ديما تعطي الاولويه لباعث المشروع وقت التخرج، هو له الاولويه
0: يشري
1: على الصندوق. في الحال في بعض الحالات صاحب المشروع هذايا هو بيدو معناها ما عندوش الطاقه الماليه باش يتخرج، وقتها نجموا مع بعضنا حتى للحصص نتاعو. هو نلوجوا على مستثمر مالي جديد، مستثمر استراتيجي جديد، مستثمر قطاعي، يعني ان اكتور دو سيكتور كان هو في الصناعه الغذائيه، ينجم مزود او حريف شركه
0: يدمج الشركه مع مشروعه هو
1: في انتجراسيون، يصير عمليه ادماج. يعني هذا هو كيفاش
0: ولا صناديق اخرى تاخذ عليكم
1: في بعض الحالات. في بعض الحالات احنا نتمناو انه هكا ممكن الاطار القانوني يوفر تحفيزات اكثر باش نقولوا احنا مارشي سكوندير، سوق ثانويه للمساهمات هذه، لانه اليوم ما بين
0: ثم كان سوق أولية ما
1: بين التحديات هو التخارج مش ديما سهل في الشركات هذه، هي شركات غير مدرجة بالبورصة.
0: أولا هي تعاقدية، ولكن تعاقدية في ظل القانون، معنى الترانسميسيون هذه ولا حاجة. وقت يقول أنا عندي باش نتخارج معاك انطلاقا من السنة السابعة، ويزمك أنت تلوج وعندك أولوية باش تشعر عليها، ما لقيتش أني نتولوج نلقاش يشكون نبيع، معناها هذه كلها تعاقدية. لكن لو ثم كما قال سي عبد الله وهام جدا كلمته، السوق الثانوي.
2: نعم.
0: سوغو مارشي. سوغو مارشي هو تداول بحاجات بسيطة جدا كما السوق المدرجة في البورصة مثلا. احنا اهم حاجة عندي انا ان ندخل في شركة والشركة هذه ندخلها البورصة. الشركة هذه حصتي انا نبيعها في البورصة. كصندوق نحكي.
3: هذا مازال موجود.
1: هو هذاك المبتغى، توصل المؤسسة الحجم معين
0: تستجيب إلى الإدراج في البورصة،
1: مستوى إدارة وحوكمة معين. هذايا زادة
0: مساهمتنا
1: غادي زادة باش تكون حاضرة للبورصة. هذاك التخارج كما قلت لك اللي كلنا نلوجوا عليه.
2: صحيح.
1: ويوفر سيولة كبيرة بعد للأسهم الشركة.
3: وفي البورصة ثم سوق ثانوية في البورصة زادة في البورصة.
0: إيه نعرف، لكن هيك ما في محدودة برشا.
3: محدودة عندي شرطة.
0: سموه هو السوق.
2: سيرشيد أنت.
3: لو مارشي
0: إبريد.
3: ألتيرناتيف.
0: ألتيرناتيف.
3: لا أنا اللي حبيت نسأله في نفس الإطار وباركش عندي سؤال الأخير.
2: نعم.
3: هو حكيتوا على التخرج، راه مش التخرج من الكليات باش
0: علينا. لا التخرج
2: يعني
3: باش نخرج انا ما عادش نتعامل مع المؤسسه.
0: لا مش نتعامل، نبيع حصتي.
1: انا كيما خديت اسهم وقت الدخول باش نبيع الاسهم هذه. هو
3: انا هوني سؤالي هي السعر. بالضبط. بل كنت نثبت يتفقوا على مبلغ محطوط في الكونترات وبعدك شي جاء القانون قال لا يلزم اختبار في الأمر. وين وصلنا في الأمور هذه؟
1: هو اليوم كما قلت أنت الإطار القانوني يتطور. قبل كان فما اتفاق مبدئي أول يتكتب حتى في
3: مشكلة ولا
0: تحب نقول لك أنا شنو
3: يجاوبني هو نحب يجاوبني هو خلت تعرف علم الأولي
0: أنا عندي على خطر هذه وجهت لي رأسي من عام 2009 ومن عام 2011 والحمد لله غيرناه لأنه هيك بالنسبة لي أنا واللي هو نوع ثاني من القروض اللي بتسميش اسمه
2: يعني أنت
0: تعرف شنو كان وقبل كان يأخذ في كمبيالة قبل يأخذ عليه كمبيالة هذه المشاركة تسمى تأخذ عليه
2: ما دخلناش ماش مشاركة
0: الشروط
1: أيوة. هي عملية تقييم كيما نقيم وقيمة المؤسسة في الدخول ونجمه في بعض الحالات ندفع معناها اون بريم ديميسيون وقت الدخول خاطر الشركه كي ندخلوا فيها
0: عندها تاريخ
1: عندها تاريخ وعندها ارباح وعندها عائدات موجوده في القوائم الماليه نتاعها وقت الخروج كيف نعاودوا نعملوا تقييم نطمحوا انه بطبيعه القيمه باش تكون اعلى خاطر احنا استثمرنا يعني حجم الشركه كبر
0: قديش من طريقه تقديم برشا 3-4-5
1: برشا برشا برشا طرق
0: حسب يعني التعاقد انت شنو تقولوا مثلا
1: فوالا في بعض الحالات نجموا نكتبوا احنا نكتبوا معناها لي فامي دو ميثود نقولوا ديفالواسيون يعني هكا بطريقه
3: انجلو ساكسون
1: بعجاله
0: باتريمونيال
1: بالضبط نجموا نعتمدوا على الاصول نتاع الشركه يعني ايش عندها مباني ايش عندها اراضي ايش عندها معدات عندهم قيمه نجموا نعتمدوا على
0: التدفقات الماليه المستقبليه
1: بالضبط اكزاكتومون معناها هوني كيما احنا دخلنا على دراسه جدوى فما دراسه جدوى فوالا لي فلو ايكونوميك فيتور ونجموا نشوفوا زاد شركات مشابهه لي سوسيتي كومبارابل في عمليه تخارج متقاربه بقديش صار التخارج كم من مرة مثلا الناتج الصافي قيمة الشركة 10 مرات قيمة الغل دونك فما كل شركة فما عندها برشة. عندها
3: ثم حالة باش نذكرها لك توا اللي ريتها برشا في برشا شركات واللي تمثل عائق بالنسبة
2: بعجالة سيد لو تسمح لي
3: توا انت قلت لي عندك قديش قلت لي عم
2: تو مازالوا 3 دقائق
3: عندي حق فيه مثل 3 دقائق كل ولا
0: كل على ذمتك معليش
2: تخطين ليك ايوه
3: ليت قديش يبيع ويشري معايا الحالة هي كونه وقت اللي تبدأ عندك مؤسسة فيها 50% 50% زوج شركاء صار 50% 50% هيك يقول نمشي للصندوق ولا يقول لا ما نمشيش أقل يقول يا أخوي زيد معايا في رسمه يقول لا ما زيدش انت خليتك وكيل وما قدتش روحك وتولي عركه وخصومه ولا غير ذلك يولي الشريك ماذا به يتخلص منك الشريك الاخر يمشي للصندوق كيما الصندوق كما انتم يقول له تشري عليه هذا السيد هذا فايش هو موقفكم في النقطه هذه بالذات
1: احنا حاليا الصناديق اللي نديروها ما نشريوش اسهم موجوده ديما نستثمروا باش نكبروا
3: ثم صناديق تعمل هكا
1: فما صناديق فما صناديق واحنا بيدنا نطمحوا معناها في
0: خطة.
1: في القريب العاجل لإنشاء صناديق تكون متحرة أكثر من في استراتيجية الاستثمار متاعها وتتمكن أنها في مرحلة أولى معناها كما قلت أنت تتمكن التخارج بتاع مستثمر كان موجود في رأس المال وبعد مع المستثمر اللي تبقى تواصل باش تمول النمو هذا وارد
3: السؤال الثاني هو سؤال جبائي معناتها أنا كمسؤول على الصندوق نمشي للمؤسسه نثبت روحي بالقدا نشوف البيزنس بلان نتاعو ونصلحو الريجلو كذا ونقول له توا باش نعمل كونتراتو باش ندخل شريك معك من غدويك يجي له دريسمون جوديسيير بعد 4 سنوات
0: ياخذ فيسكال
3: فيسكال يجي توظيف جبائي السيد طلع اموره مش قد بعضها ياخذ رايك راس المال نتاعك ومتاعو نتاع الناس الكل كيفاش تتجنبوا هالمشاكل
1: هوني لازم في فتره الدراسه لانه بالضبط بالضبط فما
3: ناحيه جبائيه ثبتوا فيها زين
1: بالضبط
3: تعملوا ديت فيسكال وشنو
1: في بعض الحالات وي في بعض الحالات
0: نعملوا بحوث
1: معناها نستندوا على مكاتب مختصه بور فيدي ديو ديليجنس كما قال سي محفوظ تنجم تكون تقنيه كان نشاط الشركه فيها كتقنيه اللي احنا كشركه تصرف ما نفهموهاش مليح في أغلب الأحيان تكون جبائية مالية، يعني بشوفوا القوائم المالية هل هي معناها
0: حقيقية
3: ولا
1: والجانب الجبائي بالضبط معناها، وحتى احنا في
3: الضمان الاجتماعي وجبائي
1: في اتفاقيات المساهمين حاولوا انه معناها الصندوق يكون محمي، كان فما مخاطر تم اكتشافها قبل
3: ما كانش مسؤولين عليها
1: نجموا
0: شفت نرجع الكلمة التعدي والتقصير شفت هذه التعدي وبعدها ماله تعدي وتقصير هذا يدخل فيها
1: هو ديما احنا لازمنا نقولوا لي احنا نرافقوا الشركه روح. في بعض الاحيان يصيروا يصيروا احداث انه معناها تشريع جديد والا وضع اقتصادي عام جديد، نحاولوا ديما نرافقوا الشركه منطق الشريك اللي
2: اللي عبد الله في 20 ثانيه اي رؤيتكم المستقبليه لزيتون راس المال.
1: يعطيك صح، احنا الحقيقة كما حكينا نشاط الشركة في تطور ولكن الرؤية حاليا هي مش مجرد نمو كمي في عدد الصناديق وحجم الاستثمار، الرؤية حاليا هو انتقال نوعي للاستثمار المسؤول والمؤثر.
2: جميل.
1: يعني ان شاء الله الصندوق 11 اللي باش ننشئوه في زيتونة رأس المال باش يكون صندوق اخضر، لأنه فما جمع طبيعي بين الاستثمار البيئي وما بين المالية الإسلامية، كان نحكيه على استبعاد كل ما هو ضار، تقاسم المخاطر، تركيز على الاقتصاد الحقيقي، هذوما كل يخليونا اليوم
0: أهداف شرعية.
2: نعم
1: بالضبط، احنا بصدد انشاء صندوق اخضر. وحتى في نهاية سنة 2025 شاركنا في عدة مشاريع في الطاقات المتجددة في الاقتصاد الدائري. اليوم الشركة تمكنت من أنها معناها تدمج بشوية بشوية معايير الأثر في على مستوى كامل المحافظة، وهذو من الجوانب اللي قاعدين نخدموا عليهم في الأشهر الحالية.
0: موافقين إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة ربي يوفقك. شكرا جزيلا سي عبد الله المهيري المدير العام لزيتونة لرأس المال ولا رأس مال الاستثمار كابيتول يحب يقولها سي محفوظ. طبعا يعطيك الصحة.
1: شكرا.
2: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وجميل أن يكون على رأس المؤسسات شباب، ربي يوفقك حقيقة. الشكر موصول.
0: لا نحن نأخذ منه كلمة أنه ما نجمش نقول على الأقل في 26 حلقة ثانية
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: باش يعطينا على الأقل تنفيذ الرؤية
2: مبدئيا
0: لسنة 26
1: إن شاء الله نجيو بحذاكم في الأشهر الأخيرة من 26 نحكيو على الصندوق الجديد
2: إن شاء الله. مرحبا بك يا سي عبد الله، شكرا جزيلا. شكر موصول سي رشيد تمر، سي محفوظ الباروني، أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: المصطفى من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين، وين ما كنتوا تسمعونا يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: الله يرحب بك، الله ونبي بارك الله فيك، ومرحبا بكل من يستمع إلينا. لو تسمح يعني دعاء اليوم ها وطويل شوية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه علم وفيه دعاء وفيه تربية وفيه تذكير، إن شاء الله ربي ينفعنا به إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك الخشية في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك القصد، يحب يقول التوسط، في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. كالعادة كتاب الجامع الصغير وأحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، وننطلق بحديثنا الأول في حصتنا لليوم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: الاستغفار في الصحيفة يتلألأ نورا.
2: نعم، الحمد لله، الله يوفقنا لكثرة الاستغفار. طوبى من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار، إذن قال صلى الله عليه وسلم الاستغفار في الصحيفة، أي صحيفة المكلف التي يكتب فيها كاتب اليمين، والتي يجدها الإنسان يوم القيامة يجد صحيفته بكثرة الاستغفار. هاك الاستغفار يتلألأ نورا، يحب يقول يضيء يوم القيامة فيها حين يعطى كتابه بيمينه. واش خير من النور يتلألأ من الاستغفار. ربي وفقنا إن شاء الله لي حتى باش ما نساوش الاستغفار ونكثر من الاستغفار مهما كان. قولش إنسان لا دائما استغفر، وربي ما وفقنا إلى الاستغفار حتى أنه سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا، بل يغفر لنا إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. كذلك اللي بعده: الاستغفار ممحاة للذنوب.
2: نعم، ممحاة للذنوب، يحب يقول مفعالة، أي مذهب للخطايا كلها، إذا اقترن بطبيعة الحال بتوبة صحيحة، بتجديد التوبة. ما يبداش الإنسان تاب اليوم أراجع وأخطأ غد، يعيد التوبة وينوي التوبة النصوحة، قل يا ربي تبت ولو عدت في اليوم 70 مرة كما ذكر صلى الله عليه وسلم. إذن استغفار ممحاة للذنوب. نعم.
1: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
2: نعم، هذه يعني لما سأله أو يسأله من يريد الإسلام، فيقول له صلى الله عليه وسلم: الإسلام المعتبر أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى، وأن سيدنا محمد هو رسول الله، وأن تقيم الصلاة
1: والمرسلين.
2: نعم، صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة التي أمرنا الله بها، 5 صلوات بين اليوم والليلة المكتوبات، وتؤتي الزكاة لمستحقها. يعني لما يكون عندك زكاة في زرع ولا في المال ولا في غيره. وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تجتهد باش تحج 90 سنة ووقت يحب يحج، لا، حج مدامك صغير، حج مدامك نجم يعني تلم الفليسات، اجتهد في هذا الأمر، تخليش الأمر كك مفتوحة. قال يفتح الله، الله فاتح سبحانه وتعالى وفتح، فاجتهد. فإلا كان الإنسان اجتهد ولم اكتب معناها حط في القرعة إلى آخره، ونقوله لسبب ما خرج ولا ما نجمش يحج، كأنه حج، لأنه بنيته الله عالم أن عبده يعني اجتهد في هذا الركن، وتصوم رمضان بطبيعة الحال اللي هو من الفرائض. هذا هو الإسلام، جعلنا إن شاء الله دائما من المسلمين سبحانه وتعالى.
1: نعم. آمين يا رب العالم. الإسلام علانية والإيمان في القلب.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية، لابد الإنسان يشهد ويعلن بها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان يعني هو العلم وهو متعلق بالقلب. الإسلام بفعل الجوارح اليدين والفم والحركة وكذا، كله يظهر الإسلام إنسان أنه مسلم. أما الإيمان فكله يعني في القلب. بالقلب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره خيره وشره، إيمان بالحوض والميزان والجنة والنيران، هذا كله عمل على عمل القلب. وأما الإسلام يكفي فيه العلانية الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: الإسلام ذلول لا يركب إلا ذلولا.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم الإسلام ذلول كرسول، يحب يقول سهل منقاد، لا يركب إلا ذلولا، يعني لا يناسبه ولا يليق به ويصلحه إلا اللين والرفق والعمل والتعامل بالمسامحة
1: تلطف
2: وبالصلح. نعم، ما يجيش الإسلام بالقوة لا طلبا ولا عملا. فالمسلم يكون ذلول من هذه الناحية، ليس ذليل، إنما هو يكون سهل ومنقاد
1: هين.
2: نعم، ولا يناسب الإسلام، الدين الإسلام إلا يليق به ويناسبه ويمشي معه إلا يعني اللين والرفق والتعامل بالمسامحة وغيرها من الأخلاق النبوية. فكل الأخلاق تمشي مع الأخلاق النبوية، والقيم العالية تمشي مع الإسلام، ولا معناه ما يكونش مع الإسلام الشدة والقوة ومعناها القتل وكذا، هذا كله ليس
1: من
2: الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم بشي قربنا المعنى، الإسلام دلول، يحب يقول سهل ومقاد، لا يركب إلا دلولا. ما يجيش الإسلام في قلب مسلم إلا إنسان متواضع محب للخير محب للإحسان، لا يكون في قلب إنسان متكبر مغشيم معناه والعياذ بالله. الإسلام دلول لا يركب إلا دلولا. فمن هذه الناحية المسلم محلاه طيب، يعني سهل منقاد، يحب الخير يحب الإحسان، يصبر على إذاية الغير ويعمل ويجتهد ويبني ويخترع ويكون، هذا هو المسلم. نعم،
1: الإسلام يزيد ولا ينقص.
2: نعم، يزيد الإسلام بالداخلين فيه ولا ينقص بمن خرج منه، يزيد بما فتح الله يعني من قلوب العباد في شتى البلدان بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي لا بد أنها يعني تخاطب الفطرة السليمة. لا بد كل من يعني فتح الله على قلبه بالإسلام، سبحان الله، في ساعته في لحظته في ساعة إيمانه يصبح هين لين، اللهم صل على النبي. فالإسلام لا ينقص،
1: يزيد
2: في العدد ويزيد في قوة الإيمان ويزيد في قوة الأنوار ويزيد في قوة كثرة تلاوة القرآن ويزيد في العلماء الربانيين والعلماء المفسرين ويزيد لا ينقص. ومهما كانت من الحضارة أوقات يعني الأمة تكون فيها في صعوبة وفي يعني عليها الأعداء تتألم كل، ومع ذلك الإسلام يزيد ولا ينقص، سبحان الله، والعبرة بخواتم الأمور.
1: نعم، الإسلام يعلو ولا يعلى.
2: نعم، يعلو ولا يعلى عليه، يعني إذا أسلم يعني الأبوين فالولد مع المسلم، لا يعلو على الإسلام شيء، الإسلام يعلو على كل شيء ولا يعلى عليه حتى شيء، سبحان الله. فيعلو بأخلاقه، يعلو بدينه، يعلو بآخر الأنبياء والرسل، لم ولن يكون بعده نبي، فانتهى الأمر، معناها على الإسلام على كل شيء، أخلاقا وعلما ومحبة ويعني شريعة، لا يعلو عليه شيء إلى يوم القيامة. فكل من أراد سلامة نفسه والنجاح وعليه ب يعني الإسلام والاستسلام للإسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم ذلول وسهل، ويعني لا يصعبش الإنسان عليه.
1: نعم، الإسلام يجب ما كان قبله.
2: نعم، يحب يقول يجب يقطع، وفي رواية يهدم ما كان قبله من عصيان أو من كفر وما يترتب عليها من حقوق الله وما حق الآدمي قالوا لا يسقط. فلابد الإنسان يجتهد في حقوق الناس
1: مع الناس المعاملات
2: نعم باش إن تاب أو إن أسلم وكان غير مسلم أو كان مسلم ولكنه كان مصرف على نفسه فلابد أن يجتهد في إرجاع حقوق الناس بكل ما استطاع من القوة ومن المال وغيره
1: نعم.
2: ولكن الإسلام يجب يقطع ما كان قبل التوبة أو يقطع ما كان قبل الإيمان. لله الحمد معناه كأنه الإنسان صفحة جديدة في حياته الحمد
1: نعم.
2: لله
1: نعم. يقول الحديث اللي بعده يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف.
2: نعم نظافة سبحان الله نظافة الأبدان واللباس والشعر والوجه وغيره ونظافة القلب. الإسلام نظيف نقي من الوسخ والدنس فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. نظافة معنوية لا يدخلها إلا المطهر من دنس العيوب ووسخ الأثام وغيره لا يدخلها حتى أو لا يدخلها حتى يطهر بالنار. إذا كان ما عفاش الله عليه يدخل ولو قليل ولو شيء من كذا حتى يطهره الله بالنار سبحانه وتعالى. ومعناه قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
1: نعم.
2: سبحان الله التكبير هو التوحيد تكبير الله والتوحيد وكذا والله جمع معه كذلك وثيابك فطهر. فالنظافة من الإيمان وسخ من الشيطان. فيعني مرتبط كثير الإيمان والإسلام والتوحيد والجنة والنار والنظافة
1: نعم. كله مرتبط ببعضها البعض
2: ونظافة
1: طهارة الأبدان من طهارة
2: نعم.
1: القلوب
2: وطهارة القلوب. ولذا كان عنا الوضوء كل من نقض وضوءه لا بد أنه يتوضأ والطهارة الكبرى كذلك والغسل المندوب يوم الجمعة والغسل في الأعياد وغيره ونظافة اللباس حتى تكون كالشامة بين الناس. معناها المسلم نظيف سبحان الله متطهر حلو المنطق حلو اللباس حلو البسمة مطمئن في قلبه في حركاته مطمئن كذا ما شاء الله. معنى يجتهد الإنسان حتى يكون له هالصفة هذه صفة المسلم النظيف الطيب الطاهر الذلول قال معنى يحب يقول سهل ومقاد وبسيط ولين ورفيق بالناس. ربي يوفقنا إن شاء الله إلى حسن الخلق هذه إن شاء الله. نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعد يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الاقتصاد نصف العيش وحسن الخلق نصف الدين.
2: ما شاء الله تبارك الله. شوف حسن الخلق نصف الدين يحب يقول الإنسان إذا كان اجتهد في حسن الخلق راه يعني يحب يقول ضامن نصف دينه.
1: نعم.
2: يقول له نصف الآخر اللي هي الفرائض نتاعه وكذا. إذن قال صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة صفة عامة وفي كل شيء قالوا حتى في المحبة ما يكثرش ديما التوسط الاقتصاد بمعنى التوسط في كل شيء حتى في كثرة الكلام حتى في كثرة النوم حتى في كثرة الأكل كله كانت حب تعمم الاقتصاد نصف العيش أي التوسط في النفقة وفي كل شيء بين الإفراط والتفريط هو نصف المعيشة ويجيب منه إلا الصلاح والفلاح والفوز. وحسن الخلق نصف الدين.
1: نعم.
2: علاش؟ لأن سوء الخلق يوقع صاحبه في رقة الديانة وقلة الأمانة وحسن الخلق يحمل على تجنب كل ما يخل بالدين. فحسن الخلق نصف الدين. ما شاء الله الله يوفقنا إلى شيء من الاقتصاد وشيء من يعني مش شيء إن شاء الله كثير من حسن الخلق إن شاء الله يا رب آمين.
1: نعم. واللي بعده مش بعيد عليه برشا يقول الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم.
2: نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. شو لو كان الإنسان يجتهد فيها هذه ثم قل بلا خلي نتأمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينطق عن الهوى كله حكمة كلامه هو بيان صلى الله عليه وسلم لما يحب المولى من الخير لعباده. قال الاقتصاد في النفقة نصف العيش أي خلي نشوف روحي أنا اللي قاعد ننفق ونصرف هل كله واجب علي أم فيه كثير اللي هو لا أحتاجه هل اللي نشري
1: نفقاتي فيش ماشي،
2: نفقاتي في الحويجات وفي اللباس وفي الصبابط وكذا، هل كله لازم؟ نفقاتي في الأكل والشرب والخبز والغلة والخضرة، هل كله لازم؟ هل كل ما اشتهيت واشتريت هل أنا اللوح يعني وقاعد يعني اللوح في الزبلة شيء من الطعام وشيء من المرق وشيء ربما حتى من اللحم سبحان الله يعني كثير، مش ما يقولش إنسان يقيس على واحد برك، مجتمع فيه هكذا وفيه هكذا،
1: صحيح.
2: فلا بد الإنسان يقتصد في النفقة ويحاول يشري نصف، يطيب نصف، يأكل نصف، يكون له فيه يعني
1: خير.
2: سبحان الله، نعم، لا ما على من اقتصد عمره ما يفقر،
1: نعم.
2: يكون فيه صحة للأبدان وصحة للمكتوب كذلك بتاع. اللي فيه الفليسات
1: وهي منهج تربوي نبوي
2: من
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام،
2: نعم.
1: إذا قالك الاقتصاد نصف العيش أو الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، يعني دائما الإنسان باش يدخر وينفق ويحاول أنه ديما عارف وموازن أموره باش لا يغلب هذا هذا ولا يغلب هذا،
2: نعم.
1: هذا
2: التوسط مطلوب في كل شيء. خلي نكون يعني معناه يكون إنسان صادق مع نفسه، ينظر إلا فقط إلى الحوايج اللي قاعدين نستعمل فيها، هل كل ما عندنا من اللباس نلبسه
1: فيه
2: أم لا؟ بصراحة كل واحد يجيب وحده يشوف روحه، إذا عنده قداش من صباط وقداش من شلاكة وقداش من سروال وقداش، ينظروا هل هذا مستعمل فيهم، هل هذا لو كان نقصنا شوية من الشراء هذا مش كان أصلح للنفقة تاعنا. النبي هو اللي قال، قال يهودي الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، إيه؟ والتودد إلى الناس، تودد إلى الناس هو بعث السلامة يعني مع الناس، يعني إبعاد الشر والشرور من علاقتك مع الناس، تودد ما فيها الباس، تبسم، تودد، قل خير، قل لفظ حلو، قل كذا،
1: كلمات لطيفة،
2: نعم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نصف العقل، إذا كان عندك عقل نصفه، إذا كان كنت عاقل وذكي وتعرف كيف تمشى مع الناس، إذا كان كنت عاقل فتودد إلى الناس، راه يرجع لك إلا بالخير وبصلاح الأمور، ويبعد عنك شرور العلاقات اللي هي متشنجة،
1: نعم.
2: إذا نصف العقل التودد إلى الناس، وحسن السؤال نصف العلم، السائل إذا أحسن سؤال شيخه وأحسن سؤال العالم فإنه من غادي يكون كأنه يعني بلغ نصف العلم، وبعتالي يجي النصف الآخر في الجواب، نعم، صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: يعني من جوامع الكلمي، نعم، ربي.
1: وحسن السؤال هنا أنه الإنسان يعرف يسأل، يعرف يتكلم مع الناس، يعرف طريقة الكلام زادة هي فيها يقولك نصف العلم،
2: نعم، نصف العلم، يوضح شحب يقول، مش لازم الإنسان بش يقول نسألك على المادة هذه معناها الداوي وألا تمرض مثلا، مش لازم يعمل الإنسان كلمة فيها ربع ساعة،
1: نعم.
2: هو يدور منا على اليمين وعلى اليسار وقوله يجيب كذا وكذا كذا، بعتالي في الاخر مش السؤال حتى اللي باش يسالوا معناها ما عادش عارف، ما عادش عارف منين بدا منين كمل،
1: حتى المستقبل باش يسمع فيه،
2: نعم.
1: يضيع عليه حتى السؤال،
2: نعم، بيان المطلوب من السؤال او المطلوب من الحديث او المطلوب من هل كذا هو من العلم، فلا بد الانسان يختصره ويكون واضح، اقول ما اعني واقول ما اريد ان اقوله، مش لازم يعمل دورة. من جملته لما يكون مع في درس أو في مع عالم أو مع شيخ أو مع مربي أو مع من يريد أن يسأله شيء أو مع حتى مع طبيب غريب، فيحسن السؤال، يبين بالضبط ماذا تريد. فكثير نلقاهم عند طبيب أو عند عالم أو عند في حتى في العمل يقولوا في الأخر قل لي شنو، غير قل لي في جملة ماذا تريد حتى نفهمك، راني ما نجمش نجاوبك، راك كثرت عليا بالحديث، أطلت، جبت مواضيع كثيرة، ما نجمش أنا نشد ستة أسئلة في سؤال،
1: صحيح.
2: واحد،
1: نعم.
2: نجاوبك. فالاجتهاد في حسن السؤال هو من العلم، قال صلى الله عليه وسلم هو نصف العلم، هذا إذا كان سان عمل به تدرب عليه بهذا ثلاثة برقر، معنى تدرب على حسن النفقة، أن يقتصد في النفقة كما قال سيدنا عمر، قال كل ما اشتهيت اشتريت،
1: نعم. وقت اللي يلقى صحابي في السوق تقريبا هكا
2: نعم
1: يأكل في شيء ما يقال، نعم. اشتهيت
2: برشا الحيمة باهية برشا، قال كل ما اشتهيت اشتريت،
1: نعم. سبحان الله.
2: وإذا كان الإنسان يتودد إلى الناس ويتبسم ويبعد عن السفاسف، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وإذا كان أحسن السؤال والنقاش يعني يبين ما أراد. هذه سبحان الله علم كبير هذا.
1: صحيح أدب عظيمة جدا. نعم. يعلمهن سيد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هو جانب آخر من الحديث فيه أدب كذلك عظيم، يقول الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب.
2: يحب يقول في الاحترام وفي الإكرام وفي الرجوع إليه في التعويل عليه
1: في
2: تقديمه يعني في المهمات، والمراد به ما هو شيء كبير في السن فقط، ينجم يكون صغير في السن وأكبر الإخوان مثلا دينا وعلما. فنعم
1: خلقا يعني.
2: ولكن هذا كذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب يشجع الكبير من الإخوة باش يكون في مقام لائق بها التكريم.
1: صحيح.
2: هذا فيكون رد باله ويحط روحه كأنه أب ويشجعه حتى يعني لا يأخذ من أموال إخوته وأخواته.
1: صحيح.
2: ومن الإرث. صحيح. ومن غيره، يكون في منزلة
1: في المنزلة هذه.
2: نعم.
1: نعم.
2: منزلة عالية. نعم.
1: وفيه من أنه يرجع دائما صلة الرحم، وإذا صار خصومات.
2: نعم.
1: أو مشاكل يكون هو كل عنده.
2: نعم.
1: العقل الراجح باش يرجع العلاقات وما يخليش ربما اللهم احفظنا القطيعة تتسرب مثلا للإخوة.
2: نعم.
1: وفي البيت
2: بالضبط فيتصرف منزلة أب
1: حكيم
2: وأب. نعم. حكيم وأب يحب الخير لأولاده.
1: آمين.
2: نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعده، هما تقريبا زوز أحاديث في نفس السياق. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين.
2: نعم.
1: واللي بعده الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. فهمنا هالأحاديث.
2: نعم. الإمام إذن قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، يحب يقول اللي يصلي بالناس. الإمام اللي يصلي بالناس راه هو متكفل بصحة صلاة المقتدين به لارتباط صلاتهم بصلاته. صلاة.
1: نعم.
2: صلاة الإمام هم قدموه وجعلوا فيه نية صالحة، وكان إمام راتب في جامعة أو في مسجد أو في زاوية أو كذا
1: مكلف
2: يصلي بالناس. فيرد باله راه مسؤول على فقه الصلاة، راه مسؤول على الركوع والسجود ما يزربش، راه مسؤول على حسن الوضوء يتوضى كما ينبغي، راه مسؤول على أن يدعو بالخير ويطلب الله في سجوده لكافة المسلمين مش النفس فقط. فهو ضامن لصحة صلاة المقتدين به. نعم.
1: المأمومين معنا.
2: نعم. ويكون عارف إذا كان غلط ولا كان معناها نساء ولا كذا، يعرف كيف يرقع صلاته. دونك دائما يراجع الفقه الصلاة وفقه ترقيع الصلاة وغيره من الأمور اللي هي لازمة للإمام. فهو ضامن، هما يقول أنا صليت ورا فلان، يعني أنا عندي النية وأنه هذا يحسن الصلاة والوضوء وغيره، فهو ضامن صحة صلاة المقتدي. والمؤذن مؤتمن.
1: نعم.
2: يحب يقول أمين على صلاة الناس في أوقاتها، وأمين على صيام وسحور الناس
1: في أوقات الصوم.
2: نعم، في أوقاتهم باش يأذن في الوقت ويعرف كما يحب يقول لولاه ما عرف الناس وينسى ويغفلوا. فالحمد لله جعل ربي المؤذنين جزاهم الله كل خير، ربي هو اللي يجازيهم. حتى حد من نجم يجازي إمام يصلي بالناس ولا يجازي معناها
1: صحيح
2: مؤذن
1: يجازيهم عند
2: الناس، الله هو اللي يجازيهم. هاو النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعا لهم، وما أدراك هنيئا لهم،
1: النبي
2: قال اللهم أرشد الأئمة، يحب يقول دلهم على إجراء الأحكام في الصلاة كما ينبغي وغيرها. الإمام زاد كذلك يجيوا ناس يسألوا.
1: صحيح.
2: مسائل فقهية. مسائل نتاع الصيام، مسائل نتاع الحج، يلزم دائما يراجع ويتعلم ويزيد في علمه. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ربما ما فرط فيهم بعض الأوقات. يحب يقول هذا دعاء عظيم للأئمة وللمؤذنين، ويظهر وأنه مسؤولية كبيرة يسر عليهم. ربي يعاوننا ويعاونهم إن شاء الله عليها بجانبي. اللي بعده الإمام ضامن، فإن أحسن يحب يقول طهوره وصلاته.
1: نعم.
2: فله الأجر العظيم ولهم كذلك الأجر العظيم. وإن أساء لقد الله في طهوره أو صلاته بإن أخل ببعض الأركان والشروط فعليه الوزر. ولا عليهم، هما شافوه صلى صحيح صلىه معه صحيح، ولكن إذا كان أخل بشيء من طهوره ووضوئه أو كذا راه عليه هو وحده الوزر. لذا هو ضامن. نعم.
1: ربي يعاونهم إن شاء الله. مسؤولية كبيرة الحقيقة.
2: آمين.
1: للإمام.
2: آمين.
1: وللمؤذن.
2: نعم.
1: مسؤولية كبيرة جدا. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم. فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد جزاكم الله خيرا، ربي يبارك فيك إن شاء الله، وإن شاء الله زادكم الله فهما وعلما.
2: اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لكم سيد المستمعين وين ما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم. تحية مريم فجيري، فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، نقول لكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من كلام المصطفى. من كلام المصطفى. تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
1: إلى القلب.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 495 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 111 إلى الآية 115 من سورة التوبة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجد
3: ياسين المجد،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع التلاوة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

0: الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا.

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: وذلك هو الفوز.

0: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به،

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.

0: فإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في

0: وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 21 22 كذلك، حيث يقول المصنف رحمه الله: شديدها لفظ أجد قتم بكت وبين رخو والشديد لنعمر. هنا ذكر المصنف رحمه الله صفة الشدة وما بين الشدة والرخاوة في قوله وبين رخو والشديد، عكس صفة الشدة أو ضدها الرخاوة. فهنا المقصود بشديد حرف شديد محض، وهي تتميز هذه الصفة بحصر الصوت في المخرج، وعدد هذه الحروف التي تتميز بالشدة 8 حروف، ذكرها في قوله أجد قد بكت: الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الحروف ينحبس معها الصوت. وذكر كذلك الحروف المتوسطة، وكذلك يصطلح عليها بصفة البينية أي بين الشدة والرخاوة، وهي الحروف الخمسة المجموعة في قول الناظم لنعمر، ويتميز نطقها باعتراض النفس في المخرج، لكنه يجد منفذا من موضع آخر فلا يتم حصر الصوت بصفة كاملة، وهذا واضح في اللام والنون والميم والراء، كذلك في العين هو أقل وضوحا. كذلك ذكر صفة الرخاوة، وهي رخاوة محضة، والرخاوة لا ينحبس النفس في مخرجها، وهي ما عدا حروف الشدة التي ذكرها أجد قد بكت، وما عدا حروف البينية أو التوسط، بقية الحروف عددها 16 حرفا هي حروف الرخاوة، مثل الهاء والحاء والخاء والغين وإلى غير ذلك. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع على بركة الله مرة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم.

0: الجنة
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
0: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
1: وعدا

0: من الله
1: ومن أوفى بعهده من الله
0: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
1: وذلك
0: هو الفوز العظيم.

0: إن الله بكل شيء عليم.
1: إن الله بكل شيء عليم.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: الطيب الحسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخ ناشم صدقة، واللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو أحوالكم شيخنا؟ دائما
2: أحمد
1: نسأل
2: الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
1: ربي يبارك فيكم إن شاء الله شيخ، نحن
2: وفيكم بارك الله
1: بمعيدكم بإذن الله تعالى نواصل شيخنا هذه الحصص المتتالية ومن أسمائه، ونسعد كثيرا شيخنا أن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الزاوية التي اخترنا أن نتحدث فيها، وهي أسماء الله الحسنى. اسم الله المانع، ونحن نتحدث فيه عنا أسابيع محترمة جدا شيخنا، وقد بينا للسادة المستمعين الكثير من النقاط والأوجه التي وجب علينا أن نفهمها شيخنا، حتى لا يلتبس علينا الأمر، لأنه إذا تحدث المؤمن باسم الله المانع يظن أنه سبحانه وتعالى وحاشاه المولى أنه يمنع عنه كل خير، ولكن احنا بينا في حصص متعددة شيخنا الأمر. اليوم سوف ننحو منحى آخر شيخنا، وسوف نبحث في نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع، ثم لا يفوتنا أن نربط هذا بهذا الموسم العظيم، موسم الحج شيخنا، وارتباط هذا الاسم بهذا الموسم وبهاته الشعيرة العظيمة شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا اليوم باش نطرقوا بحول الله باب نصيب العبد المؤمن من اسم الله المانع.
1: نعم،
2: خاصة نصيب العبد المؤمن من هذا الاسم العظيم تجلى، تقريبا يتجلى في أخطر قضية، أخطر قضية تتربى وعرش على العلاقات البشرية، يعني قضية المنع والعطاء، قضية عندما يمنع العبد وعندما يسرف في العطاء. وهنا دخل القانون الإلهي سبحانه وتعالى، تدخل الله سبحانه وتعالى بالقانون الذي رشد به قضية المنع والعطاء في آية من سورة الإسراء، يقول فيها تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني قانون، ربي جعلنا قانون في المنع والعطاء، جعلنا قانون، مش تمنع فرد معناها مرة واحدة، ومش تبسط يدك كل البسط أي تصرف في العطاء. فأعطانا ربي توسط في الحالتين، سواء كان في المنع أو في العطاء عليك أن تتوسط. لكن السياق متاع الآية هو الذي بصراحة استوقفني. السياق متاع الآية هذه اللي في سورة الإسراء جاء في سياقة الحديث عن البر، عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات، وصولا إلى قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ما سبب ورود هذه الآية في هذا السياق بالذات، في سياق البر بالوالدين والأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ علاش ربي أورد هذه الآية؟ لماذا أورد الله هذه الآية في هذا السياق بالذات؟ إنما خطر على خطر في علاقة الآباء بالأبناء، وعلاقة الأبناء بالآباء تزداد هذه القضية حساسية، قضية المنع والعطاء تزداد حساسية أكثر، خاصة في المنع والعطاء. وخلينا نحصل ساعة نتكلم على علاقة متاع الأبناء بالآباء قبل علاقة الآباء بالأبناء، لأنه في السياق الحديث عن البر بالوالدين والإحسان إلى الوالدين، العلاقة هنا سعى تمشي من الأبناء إلى الآباء، تكون في هذا الاتجاه سعى قبل كل شيء. فالقضية المنع والعطاء بالنسبة للأبناء، بالنسبة لآبائهم، وواجب الإنفاق على والديه، هذا واجب أخلاقي ساعة قبل كل شيء، ساعة واجب أخلاقي تحتمه النواميس الأخلاقية والأخلاق الكريمة، يعني على الأقل على الأقل أن ترد ترجع لوالديك ما أنفقوه عليك، ما أنفقه أبوك عليك، ما أنفقته أمك عليك. والإنفاق مش حتى بالمال برك هنا، ردوا بالكم راهو نحصر الإنفاق والعطاء والمنع والعطاء كان في المال كهو، لا لا لا، ثم حاجات أبلغ من المال، ساعة ساعة كلمة طيبة أبلغ من المال. حينما يمنعها الابن عن والديه، حينما يمنع كلمة طيبة ما يقولهاش لوالديه، المنع والعطاء مش كان في المال برك، المال هذاك واجب عليك باش تنفق عليهم، لكن نجد في بعض الحالات من
1: أبسط, أبسط عطية هي
2: من لا ينفق على والديه.
1: أي والله صحيح،
2: من يمنع المال عن والديه والعياذ بالله، ونربطها بالحجة. كيما ثم شكون تلقاه في علاقة خاصة مع والديه، قمة في الإحسان، تلقاهم الأولاد يتنافسون في شكون بشي حاجة جبوه.
1: أي موجود،
2: وما زال الخير في أمة محمد، الحمد لله.
1: نعم.
2: الحمد لله. نعم. أن الحالة دي حالات كثيرة جدا، وتنبئ بالخير، على الأقل ما زال الخير في أمة محمد، في أن الأبناء تجد منهم من يتنافس وشكون من معناها ينفق على أبيه، وشكون اللي يغدق على أبيه في الحج ويحجج بوه، لكن في المقابل تلقى
1: من يشحد
2: والعياذ بالله ما يبعثوش به. والذي كان بعث أباه إلى الحج وأنفق عليه يعطيه الحد الأدنى ويخليه حتى جيعان في الحج مسكين ما يلقاش ما يأكل. وهنا ردوا بالنا، خاصة أن الله سبحانه وتعالى تداركنا برحمته، قالنا راه الحج على استطاعة، ما عندكش باش تحجج بوك وتنفق عليه المال اللازم، خطر المال هذايا جعله الله سبحانه وتعالى شرطا في الاستطاعة، اسمه الزاد والراحلة. يعني المال تستحقه في الزاد باش تتزود به غديك من مطعم مأكل ومشرب، لابد أن توفر لأبيك الحاج اللي باش تحجوا أمك ولابوك، لابد أن توفر له الحد الأدنى من الزاد. مش معقول أنك تخليها كاكا نقص، ما عندكش. ربي سبحانه وتعالى عذرنا، عذر الإنسان اللي ما عنده، اللي ما عندوش استطاعة في الزاد وفي الراحلة، ما عندوش الركوب متاعه وما عندوش الزاد متاع طعام باش يهزه معاه، ربي سبحانه وتعالى كفاه وأغناه، قالوا أنا راني نكتب لك حاجة وانت في دارك، يكتب له أجر حجة كاملة. وهذا من إحسان المولى سبحانه وتعالى بعباده، هذا من إحسان المولى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش بعطائه، والله غني مكتر. وذلك علاش جعل الحاجة على الاستطاعة، مش متخليش اللي أرسلته للحج وبعثته للحج متخليش ناقص، متخليش يتشحت في الناس. أنا رأيت من يتشحت مسكين، قال شهر ثلاثة أيام ما لقى ما ياكل. فنرد بالنا هنا قضية المنع والعطاء، خاصة في علاقة الأبناء بالأباء، أراي علق تولي حساسة برشا، القضية متاع المنع والعطاء تولي حساسة برشا، حساسة ساعة في الأمور المالية، خطر دوب ما الإنسان يكبر. وذلك عشان ربي سبحانه وتعالى حددها بضابط الكبر، هو إما يبلغن عندك شنو
1: كبر
2: أحدهما
1: أو كلاهما،
2: إما يبلغن عندك، قال عندك في إشارة للذكر أكثر من أنثى، بوك وامك عندك أنت أيها الولد في الأصل، إذا كان عنده ولد البو والأم عند الولد مش عند البنية، بنية عندها نسيب، عندها سهر، السهر مش مكلف أخلاقيا، ينجم يقدم نفسه يقدم الخدمات متاعه لنسيبه، أما مش مطالب الولد، إما يبلغ أنه عندك عندك عندك أنت
1: خاصة بالمكان فقط شيخنا.
2: أه؟
1: عندك خاصة بالمكان عندك فقط أو بالمكانة؟
2: لا لا عندك أيها الولد، عندك من سيعتني بأبيه ولد الولد قبل الطفل. ما ثمش ذكر ذيك حاجة أخرى، ليس هناك ذكر الأنثى البنت، أما الولد سعى قبل كل شيء. الولد مطالب عندك الكبرى. شفت كيفاش ربي سبحانه وتعالى أكد علينا؟ علاش أكد حينما يبلغ الوالدان الكبر؟ علاش أكد على الكبر؟ خاطر كل ما يكبر الإنسان، وهنحسوا فيها احنا، حسوا فيها المرحلة هذيك توصلها متاع الكبر، تحس بروحك أنك خاصة تخشى شنو؟ من أن تكون عالة، تخشى من أن تكون عالة، عالة في كل شيء، على في الإنفاق وعلى في الإحاطة وعلى في الرعاية وعلى في العناية وعلى في
1: والوحدة. شيخنا
2: هذيك هي العالة، هذيك هي، وأكثر من الوحدة راهي تقبض النفس، فيها قبض متاع نفس إنسان، ما تصبح نفسه منقبضة من الداخل، ضيقة من الداخل، خاصة حينما يشعر بأنه عالة على على على حتى على ولده. هذاك علاش الأبناء في العطاء إياهم أنهم يحسوا الأباء بأنهم عالة على أبنائهم. رد بالك وانت تنفق على أبوك ولا على أمك وتحسسها أنها هي عالة عليك أو محتاجتك، إياك رد بالك، رد بالك، تخليها تشعر بالشعور هذايا، الشعور هذايا اللي يزيد يضيق لها قلبها، يضيق به صدر الحساس ذاك والشعور ذاك. علاش قلنا القضية متاع المنع والعطاء من الأبناء إلى الأباء راهي فيها حساسية، معناها حساسية كبيرة جدا. وقت اللي إنسان يبدأ في علاقة مع أبوه خاصة في الإنفاق يرد باله، وقلنا أنه الإنفاق مش بالمال برك، الإنفاق بكل وجوه الإنفاق، في كل وجوه الإنفاق، خاصة في الكلمة الطيبة، قلنا في الكلمة الطيبة تعطيها لبوك وأمك،
1: واللي عنده الشح شيخ، شح المشاعر اللطف،
2: هذا كهو مالا، شو ما قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح،
1: أعوذ بالله،
2: الشح مش كيف المال برك، الشح حتى هني قلت كان في أبسط حاجة يظن بها على غيره وخاصة على أبيه وأمه. هي حالة قليلة بصراحة، دي ما نحبوش نصوروا صورة قاتمة زاد العباد، يعني المجتمع متاعنا الحمد لله ما زال خير في أمة محمد، ما زالت الناس تعتني بآبائهم، ما زالت شوية، ونحب نبعث جرعة متاع أمل ونستثمر الحالات الطيبة هذيك الموجودة في العائلات متاعنا، الإحاطة والعناية والرعاية بالأبوين كيفاش نحطهم في مقامهم ونعليو لهم مقامهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم وتعطيه حرمة البو. وديما احنا حتى في
1: شيخنا البو الكبير
2: أو جاك الحديث
1: اي نعم،
2: طب احنا حتى في عاداتنا وتقاليدنا، وكنت سقتها في بعض الحصص هذه الأمر ذي والنكتة اللطيفة هذه، احنا عنا في تونس هنا في بلادنا وقت اللي الجد يبدا حي ما تعيطش البوك الذي

0: هو ابوك يبقى صغير في
1: ايه والله صح،
0: عينه،
1: اي نعم
0: ديما صغير، لذلك يحب كلمة البو تصرف له فقط
1: احتراما والله، تقدير
0: احتراما لكبير العائلة،
1: اي نعم،
0: اسم مؤسسة كبير العائلة.
1: ومراعاة للنفسية كذلك.
0: والجد كيف كيف نفس الشيء، اللي انت عندك يربطك به واجب الانفاق، واجب الإحاطة والرعاية، راهو كما والدك كما جدك. والجد أولى، أنه أكبر من والدك، ونجم يحس بالعزلة بالوحدة اللي تكلمت عليها أنت في أول حصة. هذيك العزلة والوحدة يحس بها الكبير نتاع العائلة. كلما كما قلت، كل ما يكبر في سن الإنسان كل ما يشعر بهذا الشعور بصراحة المضني، واللي يشقي العبد ويخليه ديما ضيق صدره. يقول لك هاو نساوني او ما تفكرونيش. في كل المناسبات يجب ان تتذكر الكبير متاع العائله، واولى بان تتذكر اباك بالطبيعه، ما ننساش بابا الولد. هذه كله هو الارشاد الالهي سبحانه وتعالى في تلك الايه العظيمه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسط، شوفك الوصفك التصويره، ولا تجعل يدك مغلوله، معناها صور الشح متاع الانسان والعياذ بالله، والتقدير متاع الانسان بانه يده
1: مغلوله
0: مغلوله
1: والى عنقه،
0: مقيده مقيده مقيده، مش مسرحه، مش مبسوطه والعياذ بالله، الى عنقه والعياذ بالله. انظر الى ذلك التصوير، كيف شنع الله سبحانه وتعالى بحاله الشح وحاله البخل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني حتى المنع في حق الأباء راه، والعطاء في حق الأباء عنده قانونه وعنده ضوابطه. أنت تقول لي بابا طو أنا نجم نقطر عليه، كيف أمنع عن أبي؟ كيفاش نجم عن أبي؟ المنع من الأبناء إلى الأباء ضابطه شنو؟ المصلحة. المصلحة المصلحة. فإذا ما رأى الإنسان أنه بإنفاقه، الإنفاق عندما يبسط يتبسط في الإنفاق
1: يفسد
0: على أبيه، باش يجي ضد مصلحة أبوه مثلا. مثلا نعطيك مثال صغير برشا، أضرب لك مثلا وللسادة المستمعين كذلك. إذا كان أنا بابا نشيلوه في الماكلة كل، ونعرفوا الماكلة نتاع النوع نتاع المأكلة هذيك باش تزيدوا تمرضوا، ما نعطيهش، نرشدها له الماكلة، لربما هو يشتهيها يحبها، لكن أنا من أجل مصلحته. هنا يتسمى منع من أجل مصلحة، والمنع لأجل تحقيق مصلحة هو مطلوب ومرغوب في الدين متاعنا، لأن الأحكام الشرعية كلها اللي جابها ربي سبحانه وتعالى هي مؤسسة على العدل والرحمة والمصلحة، وهذا هو نفس الضوابط التي اعتمدها الخالق سبحانه وتعالى في تشريع أحكامه، من رحمة ومن عدل ومن مصلحة، يجب أن تعتمدها أنت كذلك، وتتأسى بخالقك وتقتدي بخالقك، وتعتمدها في علاقتك في الإنفاق مع أبيك أو مع أمك. هذا هو، مش تعرفوا كيفاش الدين متاعنا عظيم، الجمال متاع الدين متاعنا هذا كيفاش. يعني مش كي نقول لك باش تمنع على ابوك، باش تقطر عليه انت، ولا باش تشح، ولا باش تظن بالانفاق عليه، مش هذايا. اما تراعي المقاصد الشرعيه دي كلها ثلاثه: الرحمه، خاصه الرحمه، والمصلحه. اذا كان انفاقك وتبسط في الانفاق مع ابيك وامك، سواء كان من كل الوجوه، قلنا الانفاق راهو في المال او في كذا وكذا وكذا، او ترى ان ابوك ما عادش نجم يتصرف في المال، كوا كبر في العمر ما عادش يتصرف في المال ولا يبدد فيه معناها ويصرف فيه ويتلف في المال نتاعو، تولي تعطيه بالقدر الذي يحتاجه. وربك سبحانه وتعالى هو اعلم بسريرة نفسك، بالسريرة نتاعك هو ربي اعلم به. اما الانسان عليه ان يعتمد هذين الضابطين العظيمين، الرحمة والمصلحة، في قضية في سياق الإنفاق على أبويه. فهذا هو اللي حبينا احنا نفسروه، معناها لا تجعل يدك مغلولة.

0: إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. وشفنا البديع متاع الربط، الربط البديع بين هذه الآية وبين قضية البر بالوالدين، وعلاش لما وضعها المولى سبحانه وتعالى في هذا السياق باش يزيد يأكد لنا أنه ردوا بالكم راهو مع الوالدين راي تصبح قضية الإنفاق قضية حساسة جدا عند بعد آخر. وبعد مطالبين احنا باش نحكيه بقدر ما تحدثنا عن العلاقة بين الأبناء والآباء، باش نتحدثوا كذلك عن علاقة الآباء بالأبناء، وهي قضية كذلك قضية معناها مهمة
1: شائكة.
0: جدا وشائكة
1: أيوة والله
0: جدا، خاصة خطر مرتبطة بقضية التربية. في علاقة الآباء بالأبناء ما ثماش قضية بتاع تربوية، أما قضية أن ترد جميل أبويك، الجميل متاع أبويك. أما بالنسبة للآباء الأبناء تولي قضية شائكة، والأهمية متاع القضية دي تكمن في العلاقة التربوية لتربة الآباء بالأبناء.
1: قضية عدل سيدة شيخنا.
0: هنا باش يدخل الضابط الثالث اللي على الآباء أن يعتمدوه كذلك في قضية الإنفاق على أبنائهم، فضلا عن الرحمة والمصلحة هناك العدل. والعدل التقريبي يتصدر هذه الضوابط. علاش؟ العدل يتصدر هذه الضوابط بحكم آية المواريث الواردة في سورة النساء. وانظر إلى بلاغة القرآن الكريم. هذيك ديما نقف عليها أنا الآية ذيك، معناها قبل الحديث والتفصيل في قسمة التركة والأنصبة التي حددها الشارع الحكيم، انظر كيف، انظر إلى براعة الاستهلال في الآية الكريمة. هناك براعة في الاستهلال، راهو يوصيكم الله في أولادكم، وعنا وقف وعنا وقف لهنا، راهو رد بالك، راهو مش تعرف علامات الوقوف قديش عندها إشارات بليغة وتضفي على الآية معاني مهمة جدا، معاني عظيمة جدا. يوصيكم الله في أولادكم، راهي وصية جامعة مانعة. والوصية بالأبناء هي أبلغ الوصايا على الإطلاق، لأن الوصية هذه تقريبا هي اللي تأسس العلاقة الطيبة والعلاقة السلسة والعلاقة اللي يحبها ربي سبحانه وتعالى بين الآباء والأبناء. علاقة مؤسسة على شنو؟ على العدل والرحمة والمصلحة.
1: والمصلحة.
0: وخاصة أنه الآية دي جاءت في سياق الحديث، أو ربي ما استهل سورة النساء باش استهلها، استهلها بالإحاطة بالضعفاء. يعني ربي سورة النساء سبحانه وتعالى قمة في الأداء اللفظ القرآني بصراحة. قرآني يدهش القرآن حينما تقف وقفات تدبر في الآيات القرآنية. القرآن جميل جدا. شوف سورة النساء، أول ما بدأ ربي بدأ بالأضعف الحلقات في المجتمع، بدأ باليتامى باليتيمة يتيمة يتيمة، بعد ما قال إن الله كان عليكم رقيبا، المولى سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، بدأ بأضعف الحلقات في المجتمع حتى وصولا إلى الأبناء، والأبناء هم من أضعف الحلقات في المجتمع. وقد سبقتها آية كريمة معناها بليغة جدا، وقت اللي قال ربي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعدش ربي قال يوصيكم الله في أولادكم، أما يوصيكم الله في أولادكم والأنصبة، شفت الأنصبة والتركة كيف قسمها، شنية الضوابط اللي اعتمدها المولى في القسمة بتاع التركة؟ أبرز الضوابط شنية؟ أبرز الضوابط هي العدل، مش المساواة. أولا سعى العدل، ثم الرحمة، ثم المصلحة.
1: المصلحة صحيح.
0: سبحان الله، ربي اعتمد هذه الضوابط الثلاثة علاش؟ باش يبين لنا أن علاقة الآباء بالأبناء راهي علاقة حساسة جدا وخطيرة. وردوا بالكم تستهينوا بقضية التربية بأبنائكم. علينا أن نحيط أبناءنا بتربية شاملة كاملة، ولذلك جاءت الآيات القرآنية متضافرة في هذا المعنى، وركزت أكثر على قضية التربية تاع الأولاد، كيف نربي أبناءنا، كيف نربي أبناءنا. والآيات القرآنية عديدة جدا، قلنا بل إن في القرآن الكريم هناك معناها تقريبا مساحة كبيرة فسيحة جدا خصصها المولى سبحانه وتعالى الطريقة كيف نربي أبناءنا. وعلنا في عنا في سورة لقمان، قصة لقمان مع ابنه، كيف تبسط الله سبحانه وتعالى في بسط القواعد نتاع التربية، كيف نبدأ بتربية أبنائنا، كيف نحيط بهم. وقضية المنع والعطاء كيف سنجدها في آيات سورة لقمان، في قصة لقمان مع ابنه عندما وعظ ابنه تلك المواعظ الزكية، المواعظ الجليلة، المواعظ الحكيمة، من أجل بيان معناها طريق ومنهج تعليمي رائد رائد رائد. سنستعرض بحول الله في الحصص القادمة إن شاء الله بحول الله، نبدأ نستعرض الوصايا متاع لقمان بابنه، باش نشوفوا كيفاش قضية أين يتجلى المنع والعطاء في علاقة الأباء بالأبناء من خلال مواعظ الحكيم، في تبيان النهج القويم، في تربية النشئ على الصراط المستقيم.
1: الله الله الله يبارك فيك شيخنا، مشكور جدا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت وذكرته شيخنا هشام الصدقاوي. شرف الأعداد القادمة نواصل، بارك الله فيكم، خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.